أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صديق.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع تطلبات السياق المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العالمين مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة وشهد إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية. وقال مدبولي إن الدولة ملتزمة بمواصلة مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبا للاستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. رئيس جامعة الأزهر محمود صديق وافق على فتح باب التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد ابتداء من السبت المقبل. في إطار حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمشروع محطة الضبع النووية، تؤكد الهيئة أن مشروع الضبع ينفذ وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليا، وأن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منى العوض التقت مع حسام الدين فوزي محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والملفات التنموية والخدمية بالمحافظة ومناقشة عدد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالة والذي يتضمن خوض مباريات ودية أمام منتخبي الجزائر وزامبيا في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباح الخير، صباح الفل والسعاده والهنا على كل الصبحويه. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباحكم مضحك على راديو 90 سينا فم. صباح جميل لذيذ على كل الصبحويه. 34 24 دي الحراره في القاهره، 32 24 دي الحراره في اسكندريه، اما الاسماعيليه في 36 24 والعريش 32 23. كل الصبحويه اللي بيسمعونا في الطريق صباحكم جميل. يلا صبحوا علينا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 90 4. اكتب اسمك واسمك وجنبها صباح الخير، وانا هقرا اسمك واقول لك صباح الفل.

0: صباح الفل احمد يونس معك على راديو 90 تاي.
1: Join number one radio.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اكسير السعادة مع أحمد يونس.
2: انت مش محتاج خالص تبذل اي مجهود علشان تبان مبهر، انت كده كده مبهر، مفيش حاجة مبهرة اكتر من الحاجات الحلوة اللي جواك، طبيعتك، طبيعتك، تلقائيتك انت، وانتي القلب الجميل اللي عندك، لسانك الحلو، الابتسامة، الانسانية، الحب والتعاطف، ووقفتك جنب الناس. متحاولش تبهر حد، لان اللي هيبذل مجهود كفاية ويعرفك بجد من جواك هينبهر كده كده. مفيش حد فينا ما عندوش حاجة مبهرة، والله كل واحد فينا عنده حاجة حلوة قوي. افتكر دايما انك على مدار حياتك كلها لو قدرت تخلي واحد حزين ابتسم، او خففت عن حد ألمه او مشكلة وقفت في ظهره فيها، او لو ساهمت في حياتك كلها في تحسين حياة شخص واحد، او على مدار حياتك كلها ساعدت حيوان او طائر مسكين، فانت وجودك في الدنيا مهم جدا وعظيم جدا وفارق جدا، وليك بصمة وليك أثر. مش زي حضرتك ساعات كده بتقول لنفسك أنا ماليش لزوم، أنا حياتي ضاعت كده في الولا حاجة. نو، لا كبيرة خالص، لا يا بابا لا. خلي بالك اللي بتقوله عن نفسك وبتصدقه من جواك بيتحول لواقع. مفهومك عن نفسك خلال وقت بسيط بيتحول لمفهوم الناس عنك ونظرتهم ليك، فاحترس واحترسي. كل اللي انت محتاجه انك تصدق من جواك بجد انك شخص مفيش منك نسخة تانية، وان اللي جواك غالي قوي ويساوي ملايين الدنيا، وان وجودك فارق في حياتك انت اولا قبل ما يكون فارق في حياة كل اللي حواليك. في البعض بيحاول يقلل من ده او يحسسك ان انت مش مؤثر. مش مؤثر معاك، لكن مؤثر معاها ومعاه ومعاه ومعاه ومعاه. شايف اللي هناك دول؟ انت مؤثر فيهم. شايف اللي بيكلمك دلوقتي وانت فتح الراديو وتسمعه؟ انت مؤثر في حياتي. شفت بقى؟ انا ما بجيش وابقى مبسوط عشان انا مطمن

0: صباح الخير احمد السعدي، صباح الفل منال برغش، صباح الفل كمان مين ايه، ازيك ايه؟ شكرا، انت اللي جميله ايه. دعاء حجازي، كل سنه وانت طيبه، دعاء وعيد ميلاد سعيد. كمان احمد يوسف، صباح الفل. كمان نوسه، صباح الفل. طلع عبد الحكيم، صباح الفل. امل، صباح الفل. احمد منسي،
1: صباح الفل. احمد يونس معاكم على راديو 99.9.
0: صباح الفل كمان لأمل، وصباح الفل كمان لشيمو وياسمين وعمر أمين وعماد وسوما، صباح الفل. وكمان محمود صابر، صباح الفل. حودة، صباح الفل. هند، وكمان صباح الفل يوسف مجدي ومريم الحناوي، وصباح الفل كمان كمان كمان كمان مش عايز انسى حد خالص، أحمد سلام، صباح الجميل. وعبد الهادي، أهلا عبد الهادي. حنان نعيم ومكرم مبارك حبايبي، صباح الفل. يا إيموز، صباح الفل للجميع.

أين تذهب تدري؟ النهارده على مسرح محكى القلعة هيكون في حفل للنجم شريف منير والدرامز بعنوان نوستالجيا، وده معدو 8 مساء، والساعة 9 مساء النهارده في عرض لفرقة فلسطين، والساعة 10 مساء حفل للفنان هشام عباس. النهارده كمان على مسرح النهر في ساقية الصاوي في حفل غنائي لأصحاب السعادة، وده معدو 8 مساء. صباح كمان على أحمد وجهي وآية كمان مرة منورانا يا آية، وصباح الكل أسامة الفرماوي ومينا ناشد صباح الفل، وأمل صباح اللانا، وطارق جلال يسعد صباحك الطروق، كمان حودة صباح الفل، ويوسف مجدي صباح الجمال. انتوا كمان تقدروا تصبحوا علينا على واتساب الراديو 9090 10 490 94.

0: كنت تعرف مع أحمد يونس.
1: كنت تعرف يا أستاذ أن النهاردة اليوم العالمي للبطاطس؟ أيوة، بما أننا كمان بقى عندنا يوم عالمي للبطاطس، يبقى إحنا ما ينفعش صباحك ومطرحك ما يتكلمش عنها. البطاطس دي حاجة عظيمة جدا والله. كلمني عن حبك للبطاطس وكلميني عن حبك للبطاطس في رسالة. يلا، البطاطس المحمرة الصوابع اللي احنا عارفينها تاريخها بيرجع لسنة 1781، وفي مخطوطة تاريخية بتأكد انها بلجيكية الاصل. اهل القرى البلجيكية زمان كانوا بيقطعوا البطاطس على شكل سمك ويقدموها بدل السمك المقلي في الاوقات اللي النهر بيكون متجمد فيه، هو حاجة من ريحة السمك يعني. ناس كتير فاكرة ان البطاطس المحمرة اصلها فرنسي علشان كلمة فرنش فرايز، ولكن التسمية ليها قصة، وهي انها تعرفت من الجنود البلجيكيين اللي كانوا مشاركين في الحرب العالمية الاولى، وكانت اللغة الرسمية ليهم الفرنسية، وعشان كده الناس افتكرتهم فرنسويين ويسموا البطاطس المحمرة بطاطس فرنسية. وعلى فكرة في صراع بين بلجيكا وفرنسا على اصل البطاطس، وصراع بجد، وكل بلد مصرة على ان هي بلد المنشأ للبطاطس المحمرة. فرنسا بتقول انتشرت عندي من خلال الباعة الجائلين سنة 1789، واسبانيا دخلت في الصراع بالمرة وقالت لا، ده انا اول بدل ابتكرت موضوع البطاطس المحمرة، ما تحوروش. البطاطس المحمرة وصلت امريكا عن طريق الرئيس توماس جيفرسون، وكانوا بيسموها بطاطس مقلية بالطريقة الفرنسية، وكان بيتم تقديمها كوجبة رئيسية على العشاء في البيت الأبيض سنة 1802. طباخ أمريكي من أصول أفريقية اسمه جورج كروم اشتهر بتقديم البطاطس المقلية، ولكن شرايح مش صوابع في أحد المطاعم، وسنة 1853 جه زبون من كبار رجال الأعمال وما عجبوش البطاطس المتقطعة تخينة دي، ورجع الطبق للشيف أكتر من مرة، فالشيف اتضايق جدا. بعد ثالث مرة الطبق يرجع له، فقرر يقطعها رفيعة جدا زي الورقة عشان يطفشوا، وغرقها بالملح، ونفاجأ الزبون أعجب بالطبق جدا جدا، وقام وبدأ يدوق الناس اللي موجودين، والناس كلها أعجبت وقاموا سقفوا، وحقق شهرة كبيرة لدرجة ان الشيف ده افتتح مطعم وكان بيقدم البطاطس الورقية مع كل الأطباق، وكانوا بيسموها كده بطاطس ورقية، والعالم بعد كده عرف رقائق البطاطس المحمرة. العالم بينتج سنويا 400 مليون طن بطاطس. اكبر بلد بتنتج البطاطس هي الصين، اما اكبر مصدر ومستهلك للبطاطس هولندا. افريقيا اكبر منتج ومصدر للبطاطس بحوالي 700 الف طن سنويا. مصر لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 99 FM، وحمروا لكم طبق بطاطس عشان انا متاكد انكم قعدتوا. اخي ممتعه سعيده كده، شكلها كده وهي بالوانها وقرمشتها

موقف قريته على فيسبوك وعجبني، خليه نحكيه على لسان صاحبته اللي مرت بيه. اسمع يا سيدي بتقول ايه. لما كنت عايشة مع تيتا كان بيمر علينا ظروف صعبة في أيام كتير، مفيش فلوس، خلو ما بيبعت لناش فلوس الشهر ده، عادي بقى كل البيوت بيجي لها وقت بيكونوا مزنوقين، عادي بقينا نتعود على ده. ما كنتش عارف جدتي بقى بتتصرف ازاي ولا عندي أي فكرة، بس في يوم أنا فاكراه كويس، جدتي اتسرق منها كيس الفلوس بكل اللي فيه وهي في السوق، والبيت كله ما كانش فيه غير 5 جنيه. جدتي بصت للدولاب وعينها دمعت، وبعدين عملت حاجة كانت هتجنني. قالت لي خدي ال5 جنيه دي وانزل اشتري ربع كيلو عدس و10 بيضات، طبعا ما كان الاسعار زمان يعني. نزلت وانا فاكره ان الاكل ده لينا، ولما رجعت زمان برضه لقيتها خدت العدس وعملته حلو قوي، ريحته كانت حلوه قوي، وقامت سلقت البيض وحطت معاه ورقه فيها ملح وسخنت كام رغيف كانوا عندنا، وقامت واخده كله هلا بلا كده، وقامت نازله مديها لجماعه غلابه. بقيت ابص لها اقول لها جرايه ست انت، جرايه ست انت، طب سيبيلي بيضه، سيبيلي بيضه واحده، انت ما بتحبنيش يا تيتا؟ اصبري اصبري. وخدتني وطلعنا البيت، وقتها كنا قبل العصر. نمنا شويه وصحينا على خبط على الباب، واحد صاحب خاله رجع من السفر وكان جايب معاه فلوس من خاله وحاجات تانية حلوه. 10 دقايق كمان عدوا والباب خبط تاني، لقينا ولد من اللي بيقعدوا في السوق بيقول لي تيتا ان كيس الفلوس بتاعك وقع قدامك وما كانش عارف البيت، وقع قدام حد وما كانش عارف البيت وفضلوا يدوروا عليكي، ورجعوا لنا يونس، رجعوا يعني اللي بتحكي الفلوس بكل اللي جواها. يومها جدتي بصت لي وقالت لي اللقمة بتزيح النقمة، كل ما تضيق بيكي وتلاقي نفسك مخنوقة مش عارفة تتصرفي، الدنيا شد عليكي قوي، المصاريف زادت، افتكري الغلابة، افتكريهم لأن هم أولى حد تفتكريهم، وهم سبب الخير وسبب الرزق وسبب فك الكرب. كل ما تلاقي نفسك مخنوقة اطعمي فقير، اطعمي محروم. طب هو ليه العدس؟ يعني هو سؤال غبي، ممكن تقولي لي؟ قلت لا خالص، عشان انا بحبه، انا بقدم للناس من اللي انا بحبه، اللقمه اللي بحبها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقوم ربنا يحلي زادك ويفك كربك. جدتي كانت في الشتاء بتسلق بيض وتوزعه سخن على الناس اللي شغاله بالليل في الشارع، واللي بيكنس واللي واقف واللي هنا واللي هنا. والله ما شفت متعه اكتر من اني اعمل اكل بايدي واقدمه لحد، وجربتها مره واتنين وعشره، في كرب في بيتي، مشاكل لجوزي، مشاكل لولادي، نتيجه ولادي، امتحانات، اي مشاكل، مرض، وابقى مخنوقه جدا جدا جدا جدا، واعمل ده الاقي الدنيا اتغيرت 180 درجه. جربوها وهتتفاجئوا بجد بجد من النتيجه. دايما جدتك وجدتك وجدودنا كان عندهم حكمة غريبة جدا وحسن تصرف يدرس، ممكن يكونوا أصلا هما ما درسوش حاجة، ممكن يكون كان دراستهم على قدهم، بس الناس دي كانت عظيمة جدا. الله يرحم كل اللي فرقونا.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: ويا برج الجدي، يومك حلو ولذيذ وخفيف كده، تحسه خميس في نفسه كده. هانت يا عم، بكره الخميس والويكند على ابواب. يا دلو النهارده انت ال 30 مود جايين مع بعض، ضحك ولعب وجد وحب وجنان وعقل وقمصة، بس في روقان روقان الحمد لله. الحوت نصيحه هتفيدك النهارده وعلى طول في علاقاتك مع الناس اللي حواليك، ادي نفسك فرصه اكبر ان انت تستمع. هتتعلم هتتعلم هتتعلم اكتر بكتير من انك تتكلم. طب الحمل، انت اكتر واحد بتهتم بالناس كلها، مش بس على حساب نفسك ولكن كمان على حساب الناس القريبين منك واللي محتاجين وجودك جنبهم، بالعربي كده الاقربون اولى بالمعروف. الطور بتحب تكتشف كل حاجه بنفسك وما بتستفدش من خبرات اللي سبقوك، مدب ما بتعرفش تقول كلام متزوق. ارجوك محتاجين نغير ده، ما توفر على نفسك يعني وتجرب يعني تكون هين لين شويه كده. انت مدب مع نفسك قبل ما تكون مع الناس على فكره. الجوزاء مش عايزين ناجل الحلم اللي عندنا اكتر من كده، استني ايه عشان يحصل، استني ايه عشان يبدا. طب ما يلا بقى جوزائي. السرطان هتكون محتاج تحدد انت عاوز ايه بالظبط وايه اهم الحاجات بالنسبه ليك عشان تبدا. يعني هو زي ما يقولوا كده محتاج يا سرطان ترتيب اولوياتك اكتر من كده. الاسد خليك معقول ومنطقي في طلباتك من الطرف الثاني، بغض النظر الطرف الثاني ده العلاقه شكلها ايه ولا هو مين، ولكن خلينا طلباتنا معقوله علشان احنا مدين عشم كبير قوي للناس هم مش قد العشم ده خالص. طب العذراء، لما تكون عاوز تاخد قرار او تتكلم في حاجة ومش متأكد من الخطوة دي، استنى، مش مشكلة نستنى يعني يوم اتنين بس، بعد كده خد القرار بس بلاش التصرف في الحتة دي. اما الميزان، ربنا مديك حاجة حلوة قوي ان انت اللي ظاهر منك خير وجدعانة وان انت واقف مع الناس كلها، واللي مش باين ان انت بتبقى محتاج الناس تقف معاك ولكن انت دايما عامل لي فيها المناضل واللي انت عايز تقف مع الناس وخلاص. والله هو حلو وجميل، بس انت يعني هقول لك ايه، بس محتاج الناس تبقى معاك برضو محتاج. طب العقرب، انت مش فاهم نفسك مؤخرا والشعور اللي طاغي عليك ده منطقي جدا، انا مش فاهمني انا مش عارفني، محتاج بريك محتاج فصلة. والقوس كلامهم الكتير معاك بيخليك ذكي جدا جدا، وكلامهم ده بيخليك تقدر تلمح الناس دي نواياها فيها ايه وجواها في ايه. عارف ليه؟ علشان انت جواك خير، فبتعرف ربنا مديك حاجة حلوة برضو انك بتلقط الناس دي ايه صريحة يعني جوه شايلالي ايه. النهاردة 19/8، كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص صديق قوي، صاحب صاحبه، بيحب فكرة الخروجة الشلالية، الجدال والنقاش بيكرهه موت. من اكتر الناس اللي هو هتفتح معاه موضوع للنقاش خلاص انا نتخانق ليه يا باشا، انت صح انت صح، ايدك سايبة محتاج تلمها شوية. هنقفل الشباك مع مين؟
0: اقفل الشباك مع احمد يونس.
1: تيجوا نلعبها بشكل تاني النهارده؟ ابعتولي اقفل الشباك النهارده نجات بحلم معاك من كلمات والحان مين، عشان المفروض اللي بقول لا انا عايز كنت اللي تبعته. يلا وروني يعني جوجلت وقولولي بحلم معاك لنجات كلمات والحان.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلاً بكم.

0: في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أكدت أن مشروع محطة الضبع النووية ينفذ وفق أعلى معايير الأمان النووي الدولية، نافية وجود ما يهدد سلامة المحطة. وأوضحت الهيئة أن أعمال الإنشاء تخضع لرقابة مصرية صارمة تشمل التفتيش اليومي والدوري وتقييم مستندات التراخيص بمشاركة خبراء دوليين، إلى جانب المتابعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أن بعثة مراجعة تابعة للوكالة الدولية في يونيو 2006 أشادت بالإطار الرقابي المصرية، مؤكدة قوة منظومة الرقابة وكفاءة القائمين عليها، مع استمرار متابعة أي ملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد أهمية توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة، بما يدعم التجارة والاستثمار ويخدم أولويات الدولة التنموية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات وعمل قطاع التعاون الدولي بالوزارة لمتابعة مستجدات ملف التعاون الدولي وآليات تطوير العمل بالقطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوث إدارته وقف المحادثات مع إيران، وذلك بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية دون تحقيق تقدم يذكر. وأكد ترامب عدم وجود محادثات حالية أو مقررة مع طهران، بالتزامن مع تشديده على استمرار الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. كما أكد الرئيس الأمريكي أن المضيق لا يزال مفتوحا رغم محدودية حركة الملاحة. ومن جانبها اتهمت طهران واشنطن بمحاولة الضغط عليها لتقديم مزيد من التنازلات. كوريا الشمالية نددت بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معتبرة أنها تصعيد استفزازي يهدد أمنها. وأكدت بيونغ يانغ تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ ما تراه ضروريا لحماية أمنها. وفي المقابل أكدت واشنطن وسول أن تدريبات درع الحرية أوليتشي ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى رفع جاهزية قوتها في مواجهة أي تهديد محتمل. المركز الصيني لشبكات الزلزال أعلن عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بولاية هايتشي شمال غرب الصين، دون ورود تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. يأتي هذا فيما تواصل السلطات تقييم تداعيات الزلزال في المناطق القريبة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة وشهد اطلاق موبايل ابليكيشن للتصرفات العقارية. وقال مدبولي ان الدولة ملتزمة بمواصلة مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبا للاستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في 9 مساء مع برشلونة الإسباني ضمن منافسات كأس أخوان أجامبر في مواجهة قوية تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
4: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
5: واحدة عليكي وواحدة عليا.
6: طب ومين يضمن السلامة؟
7: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره، في امان وفي ابتسامه، السلامه في العلامه.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج. اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
1: السلامة في العلامة.
3: Start your day with Ahmed Yunus.
4: أغنية جديدة على الراديو 90 90، نبيل، العسل.

0: صباح الفل من جديد، انتم معنا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلي العزيز محمد صابر. يا صبر صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرف لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
0: صباح الجمال. قول لي يا صديقي العزيز، اخبارنا مروريا ايه؟
1: انا حابب اطمن ستات استاذ احمد والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والهبلي والمحافظات الساحليه والطرق المؤديه اليوم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي في نطاق المحافظات المجاوره، كمحافظه القليوبيه بدات تتوفر بعض الكثافات في الطريق الزراعي القادم من مناطق ألمة وأليوب ومتجه لمدخل شبرا الخيمه وميدان المؤسسه، عشان كده بيفضل ان احنا بنستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه المؤديه مداخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه على بعض الكثافات اعلى منطقه زيتين والصوص والمرج واعلى مناطق بسوس، والاتجاه الاخر من اعلى مناطق المنيب بعض الكثافات وترجع ترد معانا عند مناطق المعادي ومناطق البساتين. في نطاق محافظة الجيزة منزل محور صفت المتجه لجامعة القاهرة وشارع ثروت بعض الكثافات بيفضل القادم من الدائري ان يسلك النهارده منزل محور احمد عرابي امام محطة مترو منيب بعض الكثافات الجاي من طريق الصعيد ومتجه للبحر الاعظم هروح نستخدم طريق ابو النمرس. في نطاق محافظة القاهرة على كوبري حدائق القبة وعلى كوبري حلمية الزيتون بعض الكثافات المتجه لشرق القاهرة هروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبة والكورنيش بعض الكثافات في منطقة الساحل ورود الفرج المتجه لمنطقة وسط البلد وشارع شبرا بعض الكثافات المرية هنروح نستخدم النهاردة امتداد احمد حلمي صلاح سالم منزل العروبة اللي جاي من الرحمن الرحيم متجه لأرض المعارض ومتجه ايضا لمناطق شيراتون والمطار والنزهة، هنروح نستخدم النهاردة محور الخليفة المأمون او هنستخدم محور الناصر في نطاق مدينة ناصر بعض الكثافات في شارع المساق القادم دلوقتي من التجمع الاول وكوبري الفطيم وجاي من اكاديميه الشرطه متجه لزهراء مدينه ناصر بعض الكثافات هنروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا. عدا ذلك الحركه المروريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: اشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي الفل يا باشا.
1: صباح الورد.
0: صباح الفل. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا بقى زوج رصوف سلطان الطارق حلف الأمر. تعرفوا ان الأغنية دي كانت جورج وسوف رافض انه يغنيها، لما عرضوها عليه قال لهم يعني ايه حلف الأمر، هو الأمر بيحلف؟ ففضلوا بقى الفريق العمل يا عم اغني عشان خاطرنا. وكان لسه جورج في مش في البداية قوي بس كان في نجومية مبكرة، فقال لهم لا، قال له طب غنيها بس عشان خاطرنا. غناها وغنى معاها روحي يا نسمة، والالبوم ده شوفوا اليومين دول راجع ترند تاني والناس كلها بتغني الاغاني بتاعته. تعالوا نسمع

0: انت دلوقتي على الراديو 99
1: صباحك ومطرحك.
2: النهارده كمان اليوم العالمي للتصوير. احنا اتكلمنا عن البطاطس في يومها العالمي في الساعه الاولى. تعالوا بقى نكلمكم في موضوع اليوم العالمي للتصوير عن حاجه تانية خالص. قول لي انت مين في دول، او لو في حد تحب تقول هو مين في دول. في التصوير لي اشخاصه، في اللي بيصور صور مهزوزة ويجيب الناس اللي في الخلفية صورتهم اوضح، واحنا اللي اوت فوكس اللي قدام، وانت بتبقى نصك طاير او نص وشك طاير، ويوم ما بتطلب منه يصور صورة بتبقى عارف انها كده كده بايظة، فالشخص ده موجود وما بيتغيرش، على طول صوره مرعوشة ومهزوزة. في عاشق السيلفي اللي تلاقيه اول ما يشوفك يحط ايده على كتك، يلا تحج بقى عشان يسلم شويه السيلفي مع بعض، وكل خمس ثواني يتصور صورة سيلفي. في صاحب الاحسن موبايل في الشلة اللي كاميرته هايله جدا، واللي كله بيتصور بموبايله والكاميرا بتاعته او الكاميرا، بس خلاص بقى بقت موبايلات يعني، وتفضل بقى ايام وشهور عشان يبعت لك الصوره وبقابلني. بقول لكم يا جماعه ايه، احنا ممكن في بنبقى في مناسبات يعني جواز وحاجات او خروجات، وتفضل الصوره بالسنين مش عارف تاخدها من صاحب الموبايل. في اللي بينزل الصور اللي هو بس شكله حلو فيها ومش مركز مع اي حد، واحنا كلنا كده الحقيقه. طب يا عم بص، على فكره محول يعني في حاجه، انا مناخيري كبيره. لا هو بينزل الصور اللي شكله فيها تمام. انا اعرف حد مره اتصورت مع شخص يعني انسان ما يعني، فهمت، حط على الصوره فلتر، الفلتر عملني انا وخلاني مبيض ومحمر وهي لا. اللي انت قلت لها على فكره الفلتر عليا مش عليكي. في بقى في يقولك بنات اكتر بتدخل تتصور معاكو كل الصور ومتجمعين وكلكم شكلكم حلو. لا اسف دخلت حاجه، بتدخل تصور معاكم في كل الصور وتيجوا تنزل الصور تقول لك لا انا ما بحبش صوري تنزل، او اول ما تنزل الصوره تقوم تستني انت ليه نزلت صورتي، لا ما تنزلوش صورتي، انا كده صورتي تنزل، فتضطر بقى تحط قلب، تحط ستيكر بقى على وشها اي حاجه. يعني في متخصص تبويظ الصور اللي انت بتصوره تمام يجي بقى يعمل الحركه بتاعت ما قبل الميلاد، بتاعت ما قبل القرون، يعمل قرنين، يعمل اكسبريشن عجيب بوشه، يعمل اي حاجه، يزعق بصوت عالي فكله يبص في حته تانية والصوره تطلقت، مزاجه كيف يبوظ الصور. في برضو في موضوع التصوير في اليوم العالمي للتصوير الشخصيه العميقه اللي بيصور الصوره لنفسه يكتب عليها حكمه ما لهاش اي 30 لازمه ولا علاقه بالصوره ده اذا فهمتها، وعمق بقى وايه، ولازم يتصور وما يتصورش وبص للكاميرا، يتصور وبص على جنب بس كده سرحان، ويا سلام لو لقى موج وبحر، يا الدنيا عنده عميقة. والبنات تكتب على صورها كابشن يتغزل في جمالها وعينيها وضحكتها، وانت تبقى باصص تقول يا رب روح ثقتها في نفسها، يا رب يا رب يا رب ارزقني تمن ثقتي في نفسي يا رب. بس ما نتنمرش، ما بنكتبش حاجة، بس صحابها بقى بتبقى يعني، او هي دايما الحته دي في البنات تدخل تتكلم عن جمالها ودلالها، فتدخل البنات صحابها يقول يا قمر يا قمر يا عسل يا قمرايا، وبعد ما يتقابلوا مع بعض جاتك القرف، انت ايه القرف، هي بتنزل صورها ليه جاتها. عندك بقى الرياضي اللي دايما يتصور وهو قالع، ودي بقت موضه بقى، لازم يعني لازم خلاص نتفرج عليك وعلى العضلتين يعني اللي انت مموت نفسك عليهم ومنوت نفسك يوم، لازم تتصور وانت قالع، لازم يعني كل ما تقلع اكتر كل ما اللايكس تزيد، ويجي اعلانات بقى عن حاجات الريموفر مثلا، يجي لك اعلانات، بتقلقش اقلع اكتر هيجي لك اعلانات اكتر، ما تقلقش، ده اللي هو بيحب ده يعني عنده مزاج، وبيجي حاجات تانية غير في بقى متخصص تصوير الاكل، اول ما ينزل الاكل في اي مكان هتمد وتقول لا حدش استنوا، يتصور بقى يصور كل طبق لوحده ويقوم يعمل فيها عم المصوراتي ويصور بمليون زاويه، واحنا قاعد بقى بالصورة، طب ممكن الاكل عايزين نطفع، ثواني بس. وفي الاخر يعني لا بياكل عدل ولا يسيبكوا تاكلوا عدل وكده يعني. في بقى بتاع السهرات والخروجات الحلوه، ده غالبا بيكون صاحبك على السوشيال ميديا فقط ولكن عمرك ما قابلته على طول يعني يوميا، يعني انت الخروجات والساحل والحاجات دي فبتلاقي ويكند، لا ده كل يوم، كل يوم سهران في حته، كل يوم في مكان ما، كل انت عمال تقول يا ربي هو بيلف الاماكن دي كلها في يومين ثلاثه وينزل الصور كل يوم صوره، لا هو بيلف كل يوم حرفيا، فانت تبقى عمال تشوف الصور، هي الناس دي ما وراهاش شغل، هي الناس دي الفلوس تمام يعني، حاجات كتير بتبقى يا عيني انت بتتساءل وتقول اللهم بارك من يرزقهم، بس هو انت برضو بتبقى بتتساءل يعني، وانت بتكره الصيف بسبب صورهم يعني. انا مش بحقد على فكره ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص.

النهارده في مسرح محكى الالعاب في حفل الفنان شريف منير والدرامز بعنوان نوستالجيا، وده معدو 8 مساء و9 مساء في حفل محكى الالعاب يكون في حرض لفرقه فلسطين، ده معاده 8 مساء و10 مساء حفل للنجم هشام عباس.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، او عيش اصالة المذاق الايطالي مع لولي فيتو في مايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. Start your day with Ahmed Yunus.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
5: يا برج الجدي يومك حلو النهاردة ولذيذ وخفيف، تحسه خميس في نفسه كده، هانت يا عم الويكند جاي دلو النهاردة. انت المود 30 مود مع بعض بس كلهم رايحين ناحية حاجات حلوة، ضحك بجد جد يعني جنان شوية بس في روقان في روقان. يحوت بيقول لك في علاقاتك بالناس اللي حواليك حاول تدي نفسك فرصة أكبر إنك تسمع، لأنك كده كده بتتعلم من كل تجربة ومن كل تجربة حد غيرك كمان. الحمل، أنت أكتر واحد بتهتم بالناس كلها مش بس على حساب نفسك ولكن كمان على حساب الناس القريبين منك واللي محتاجين وجودك جنبهم، بالعربي كده الأقربون أولى بالمعروف. الطور بتحب تكتشف كل حاجة بنفسك وما بتستفدش من خبرات اللي سبقوك، لازم تجرب بنفسك عشان تقتنع. بس هقول لك على حاجة، خبرات السابقين لا مفر مفيدة، وما تضحكش على نفسك برضو هتلاقي فيها حاجة تنفعك. يا جوزائي ما تأجلش أحلامك أكتر من كده، مستني إيه يحصل عشان تبدأ؟ ابدأ فورا. يا سرطان محتاج تحدد أنت عاوز إيه وإيه الأهم بالنسبة ليك عشان تبدأ، وده مفيد جدا على المدى الطويل مش النهاردة بس. الأسد خليك معقول ومنطقي في طلباتك من الطرف الثاني. العذراء لما تكون عاوز تاخد قرار أو تتكلم في حاجة ومش متأكد من الخطوة دي استنى اتقل. يا ميزان حاول النهاردة والفترة دي عموما تظهر أحسن ما عندك وتوري لكل مهاراتك وتثبتها بشكل عملي، وانت مهاراتك فيش قدها. العقرب النهاردة حاول تدي نفسك فرصة تفهم صح، عشان ساعات كتير بتفهم حاجات بطريقة تانية غير اللي مقصودة، فقبل ما تتزربن وتتزرزر وتاخد موقف افهم صح. طب يا قوس كلامك الكتير بيوقعنا في غلطات أكتر، ممكن نصمت شوية شوية شوية شوية. عيد ميلاد النهاردة، كل سنة وانت طيب، عيد ميلاد سعيد. بيقول لك صديق وافي لكل حبايبه، معهم في كل حاجة في حياتهم وفي نفس الوقت بتديهم مساحتهم برضو الخاصة، وما بتزعلش لما بيبادل ظروف. فانت راجل وبنت يعني مثاليين جدا، ما بتحبش تدخل في جدال مع حد عشان انت ما بتحبش وجع الدماغ. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك وبطرحك على راديو 90 FM، يا رب تكون عجبتكم. هنتقابل بكرة في حلقة الويكند وهتكون على الهواء على فكرة، فاستنونا بكرة.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أكدت أن مشروع محطة الضبع النووية ينفذ وفق أعلى معايير الأمان النووي الدولية، نافية وجود ما يهدد سلامة المحطة. وأوضحت الهيئة أن أعمال الإنشاء تخضع لرقابة مصرية صارمة تشمل التفتيش اليومي والدوري وتقييم مستندات الترخيص بمشاركة خبراء دوليين إلى جانب المتابعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أضافت أن بعثة مراجعة تابعة للوكالة الدولية في يونيو 2026 أشادت بالإطار الرقابي المصري، مؤكدة قوة منظومة الرقابة وكفاءة القائمين عليها.

0: عليها مع استمرار متابعة أي ملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد أهمية توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة بما يدعم التجارة والاستثمار ويخدم أولويات الدولة التنموية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات وعامل قطاع التعاون الدولي بالوزارة لمتابعة مستجدات ملفات التعاون الدولي وآليات تطوير العمل بالقطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوث إدارته وقف المحادثة مع إيران، وذلك بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية دون تحقيق تقدم يذكر. وأكد ترامب عدم وجود محادثة حالية أو مقررة مع طهران بالتزامن مع تشديده على استمرار الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. كما أكد الرئيس الأمريكي أن المضيق لا يزال مفتوحا رغم محدودية حركة الملاحة. ومن جانبها اتهم طهران واشنطن بمحاولة الضغط عليها لتقديم مزيد من التنازلات. كوريا الشمالية نددت بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معتبرة أنها تصعيد استفزازي يهدد أمنها، وأكدت بيونغ يانغ تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ ما تراه ضروريا لحماية أمنها. في المقابل أكدت واشنطن وسول أن تدريبات درع الحرية أوليتشي ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى رفع جاهزية قوتها في مواجهة أي تهديد محتمل. المركز الصيني لشبكات الزلازل أعلن عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بولاية هايتشي شمال غرب الصين دون ورود تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. يأتي هذا فيما تواصل السلطات تقييم تداعيات الزلزال في المناطق القريبة. اقتصاديا، هيئة تنمية الصعيد افتتحت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بازار صعيد مصر بحديقة بكايرو في الزمالك بحضور عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية. يضم البازار منتجات متنوعة من محافظات الصعيد تشمل الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية والزراعية، وذلك بهدف دعم الحرفيين وتمكين المرأة اقتصاديا وفتح منافذ تسويقية جديدة للمنتجات المحلية. ومن المقرر أن يستمر بازار صعيد مصر كمنفذ دائم لعرض وتسويق منتجات محافظات الصعيد ودعم أصحاب الحرف والمنتجين. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في 9 مساء مع برشلونة الإسبانية ضمن منافسات كأس إخوان جامبر في مواجهة قوية تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى.

0: فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض دلوقتي لحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ وحلو ومليان حاجات كتير حلوة، والنهاردة الأربع يعني خلاص فاضل يوم واحد بس، والنهارده بس يعني بكره الويك اند، فانت خلاص انت تمام، انت وصلت بامان، وصلناك بامان لحد الويك اند،
1: يعني انت ما قبل الويك اند بشويه، لكن تمام. يا رب يكون يوم خير وسعيد كده على كل الناس اللي سمعانا، وسهل وبسيط ويبقى يعدي كده بكل الحاجات الحلوه اللي انت مستنيها. وتعالى بقى نخش في الموضوع على طول، نخش
2: في الموضوع على طول النهارده.
1: اتفضلي.
2: طيب النهارده بما ان احنا دايما بنحب ندردش معاكم في حاجات مختلفه كده، جه في دماغنا فكره انه الفتره اللي فاتت في ناس كتير قوي بتتكلم على قصه الريد فلاجز، يعني اللي هو ده مثلا انا تجاهلت حاجه معينة، وبعدين بقى رحت لما مثلا اتجوزت الشخص اكتشفت انها حاجة سيئة قوي، او حتى لما اتخطبت له، حتى في الصداقة انه مثلا ممكن تشوف حد بيعمل تصرف معين مع ناس صحابه وتقول لا مش هيعمل معايا كده. وفي الشغل طبعا في الشغل اكيد.
1: طيب ريد فلاجز يعني ايه؟ يعني ليه العلامات التحذيرية، الحاجات اللي انت الاشارات اللي ربنا بيبعتها لك في بداية اي حاجة، في بداية اي حاجة، في البدايات كده بتلاقي حاجات انت مبسوط منها جدا وفي حاجة مقلق منها فبتتجاهلها، تقول لها مش مهم
2: مش اهم حاجه، يعني
1: تلاقي بقى ان هي دي نفس العلامه او نفس الحاجه اللي انت بتيجي تقف عندها بجد، وتلاقي انه لا دي مشكله، دي مش حاجه صغيره تجاهلتها. فسؤالنا،
2: ودايما بيقولك خد بالك برضو قبل سؤالنا يعني
1: قبل سؤالنا.
2: دايما بيقولك ان الحاجه اللي انت بتاخد بالك منها في الاول وبتكبر دماغك منها غالبا هي السبب اللي بتمشيك بعد كده،
1: ده حقيقي.
2: يعني هي الحاجه اللي بتقرر انت بقى تمشي بسببها لان انت ما تقبلتهاش. سؤالنا،
1: فوتت ايه؟
2: بس بقى هو احنا مش عارفين نقول السؤال
1: بالظبط، فوتت ايه في الاول كده من الاخر؟ يعني كبرت دماغك ومشيت حالك ورجعت لقيت انه لا ده هي دي المشكله.
2: ومن وجهه نظركم، يعني من وجهه نظركم حتى لو مش شرط انتوا اللي مريتوا بده، ممكن حد من حبايبكم اللي حواليكوا، يعني ايه الحاجه اللي بتشوفوا انها لما تبقى موجوده في الشخص لا دي كارثه؟
1: او نبهت كارثة. صاحبك، نبهت اخوك او اختك، قلت لها لا بلاش بلاش ما تاكلش من المكان ده، بلاش ما تروحش الشغلانه دي، بلاش
2: بلاش شخص مثلا متحكم قوي، بلاش شخص ما عندوش شخصيه
1: قوي زياده مثلا، او ما عندوش ثقه بنفسه، او بخيل مثلا، حاجات بخيل مشاعر وفلوس بقى مش بخيل بقى. يعني حاجات كتيره جدا
2: بمواقف بقى كل مواقف.
1: انا عارف ان الريد فلاجز هتاخدنا في العلاقات، بس تمام ما عندناش مشكله، هنسيب كل الحاجات اللي حواليها يلا بينا نروح هناك، ما عنديش مشكله. بس تعالى نعرف كده ايه الحاجه اللي انت نبهت اللي حواليك عليها وهو ما سمعش كلامك، وبعد كده اكتشف ان هي دي الحاجه اللي عنده فيها مشكله، او انت ما بينك وما بين نفسك كده كان في اشارات بتقول لك بلاش بلاش الحاجه دي، او الحاجه دي ريد فلاج كبيره جدا. العلم الاحمر بيكون موجود على الشط كده، وبعد كده انت تروح تعوم تغرق
2: في مشكله تغرق كمان،
1: مفيش عوامات.
2: بيبقى دايما صحابنا البنات، بالذات البنات بقى، ما اعرفش الولاد الصراحه المجتمع عامل ازاي، بس صحابنا البنات دايما في بنت كده
1: ليه ما تعرفيش مش فاهم.
2: لا بس قصدي يعني البنات مختلفه في الحته دي، بتبقى شايفه 12 ريد فلاج هي رايحه، هي اصلا الاحمر لافت نظرها،
1: هي رافعه ايه العلم بتاع اي كان فيكس هيم ورايحه،
2: لا الابيض الاستسلام.
1: أيوة أيوة
2: انا مستسلمه،
1: بيقولوا الابيض مكتوب عليه اي كان فيكس هيم من ظهره كده،
2: انا خلاص هحبك هصلحك، فما فيش اي مشكله خالص. فاحنا عايزين نعرف منكم ايه الحاجات اللي شايفين انها لا قويه قوي. وعايز اسلم على ماهي اللي بتسمعنا دلوقتي.
1: يا ماهي صباح الفل. ان انت بتسمعينا وان انت صاحيه كمان، دي حاجه جميله قوي،
2: حاجه صراحه مرهقه الساعه 9 الصبح برضو.
1: طيب عايزين تشاركوا معانا وتدردشوا معانا، تعملوا ايه؟ تبعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4، ده رقم الواتساب، اي رساله تبعتها لنا هنشوفها حالا ونقراها على طول وتكون موجود معانا في لسه الصبح.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، اسمع مني، أنا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة، عندك لحد يوم 2 أكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليو

0: بما انه لسه الصبح فانت قدامك فرصه ان انت تبدا اليوم كده على روقان وكل حاجه، حتى لو انت صاحي مستعجل شويه او متاخر، فصباح الفل عليك على الهادي. واحده واحده ورانا ايه؟ واحده واحده بتجري ليه؟ ورانا حاجات كتير وما تجريش
1: برضه، ما تجريش حتى لو وراك حاجات كتير، مش لازم تجري. سؤالنا النهارده، ايه الحاجه اللي دايما كده بتتجاهلها، ريد فلاج كده، حاجه اللي هو بتقول دي صفه مش مهمه قوي عادي يعني هعرف اتعامل معاها، وبعد كده بتكون هي السبب ان انت ايه تبوظ العلاقه، ان كانت اذا كانت صداقه في الشغل او حتى حب. في حد بيقول القمص والعند.
0: القمص والعند
1: بس ماشي. الحب اعمى للاسف، وحاولت اتقبل بمزاجي بس الموضوع ما كملش. بصراحه موضوع القمص ده صعب قوي. احنا بصراحه للامانه في لحظه حقيقه كده، القمص صعب جدا، والبنات فيه بنات كتير قمصه، والاوحش لما الراجل بيبقى قمص، بتبقى حاجه صعبه جدا جدا.
0: طيب مسج تانية بتقول صباح الفل عليكم، الحاجه اللي ممكن تكون ريد فلاج في الشغل الكذب الكتير او المدح الزياده اكيد طبعا للمدير، وفي الصداقه نقل الاخبار للطرف الثاني سواء صح او غلط.
1: صح مليون في المية. مين اللي قال
0: دي؟ منى بتقول انه يعني في الاول طبعًا. مع اي صديق او كده تاخد بالك اذا كان صاحبك ده هينقل كلامك لحد ولا، وحتى ممكن يكون كلام كويس بس انت قايله له هو، يعني قايل عبير بس مش عايز عبير تقول لحد تاني.
1: بس خد بالك دي مشكله كبيره جدا كمان لما بيبقى جروب مثلا متكون من 4، فاللي هو انا جيت قلت لك فانت رحت قلت مثلا لرامي، رامي جه، يعني الموضوع هيبقى صعب قوي فعلا. دي حاجه من الحاجات السخيفه جدا.
0: منا بقى بتقول، او منونه اعتقد هتبقى منا يعني عادي، بتقول انك ما تعرفش تشوف غير عيوب غيرك وعيوبك واخد منها اجازه. يعني لو انت لقيت اللي قدامك مركز في عيوبك بس مش واخد باله من عيوبه هو.
1: طب لو انا واخد بالي من عيوبي ومش واخد بالي من عيوب الاخرين كده محتاج اعالج نفسي.
0: على فكره قليل قوي من اللي واخدين بالنا من عيوبنا
1: بجد،
0: قليل. كل واحد بيبقى شايف نفسه احسن حاجه وما عنديش عيوب، او عندي عيوب فانت متقبله كده كده يا عم. طب تتضايقش
1: يا
0: لو
1: يا سلام بقى حاجة. كمان عارف في شخصيات كده بترفلكت عيوبها عليك، يعني هو اناني يقول لك انت اناني،
0: يرمي الناحيه الثانيه.
1: ليه بقى ما فهمتش الموضوع؟ ميرورنج حابب تعمل كده. انت عايز تبقى توكسيك، عايز تبقى شخص زي
0: معقد.
1: في الفتره دي حابب ابقى معقد. لا بجد اللي هو في حته كده معينه بتبقى اللي هو إيه، انت الشخص اللي قدامك بيطلع فيه كل الحاجات السيئه، فطب وليه يا جماعه يعني؟
0: لا بيطلع الحاجات السيئه اللي موجوده فيه هو.
1: يعني مثلا هو مثلا شخص اناني يقول لك انت اناني، شخص مثلا ما بيحبش الخير فيبقى اصلا. انا بحس الموضوع عارف ليه علاقه بايه، ان انت لو شخص بتصدق مثلا يعني ما بتكذبش حد، ف انت هتتعامل ما تكذبش نفسك، يعني انت it's all about you من جوه. لو انت من جواك انسان اناني هتبقى شايف كل اللي حواليك انانيين، لان انت ما شفتش العكس. اذا كان انت من جواك اناني
0: بتشوفها عادي، فانت تتعامل معاه ان هو طب ما انت طبيعي ان انت تكون بتفكر في نفسك اكتر، وانت طبيعي ان انت بتحب نفسك اكتر، فهتمشيها يعني. صح. وهتبقى مستغرب الشخص ايه ده انت مش اناني، يا انت بتساعد الناس، انت بتفضل الناس.
1: لا هتبقى عارف بقى لو حد اناني قابل حد مش اناني هيبقى حاسس ان ده فخ. انت بتساعد الناس عشان عايز حاجه، في حاجه غلط
0: أنانين.
1: هيبقى في بالظبط. لا يا رب ارحمني والله، يا رب باجي اتكلم بجد وادخل في الموضوع.
0: ما اعرفش ليه بتروح هناك.
1: انا بحب الجد.
0: ليه بتتكلمي جد؟
1: بحب الحاجات اللي هي
0: لسه الصبح. انت لو يا جماعه لو لسه الصبح حد جه يتكلم معاك بجد،
1: احنا لاقيين ريد فلاج. وانا ايوه طيب ماشي. في شكرا على فكره منونه بتقولي شطوره عشان انا قلت صح، عشان انت بتضايقني. في بقى حد بيقول اوحش صفه نقل الكلام، ده عليها بقى واضح ان دي قصه، وعدم التقدير والانانيه. عدم التقدير ده صعب جدا برضو، يتخيل تعمل لحد حاجات كتير قوي وهو ما يقدرش.
0: ما هي بتلخبط والله.
1: ليه بتلخبط؟
0: يعني بتخليك اللي هو يعني اكمل ولا لا، انت بعد عدم التقدير ده هل دي شخصيتك فانا اتعامل معاها، ولا انا ابطل بقى اعمل الحاجات الحلوه فانا اطلع وحش، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟
1: يعني انت
0: ابطل جدعانه يعني يا جماعه، ولا اعمل ايه؟
1: يعني انت قصدك لما اللي قدامك يبقى مش بيقدر فانا المفروض اكمل؟ ما انت بقى السؤال هنا، انت كنت بتعمل كده؟ يعني انا بحس ان الواحد يقفل القصه دي مع نفسه لما يقول لنفسه انا بعمل كده لله، لان هو لو استنى من اللي قدامه هيتضغط قوي. او تحاول ما تقفرش لو شخص ما بيقدرش، يعني تعمل بيرمينيمم في الخفيف كده.
0: يعمل ايه
1: البيرمينيمم؟ اللي هو في العادي، اللي هو في اللي هو بسيط. انت على فكره بتضغطني جدا.
0: ما اعرفش بيعمل ايه والله.
1: على فكره
0: ايه ولا حاجه لازم يروح يجيبها من بعيد.
1: طيب دلوقتي انت ملاحظ ان احنا عندنا حاجتين كومن قوي الناس كلها بتتكلم عليها، تقدير النقل سوري الكلام والانانيه.
0: دول اكتر حاجات بتبقى ريد فلاجز بالنسبه للناس. بس خلي بالك برضو مش بنتكلم على العلاقات فقط، لكن بنتكلم على البدايات عموما في اي حاجه، بدايه فرصه شغل جديده، فانت رايح ايه المفروض انك يعني ما تتجاهلوش علشان تبقى مبسوط، ما ترجعش تندم بعد كده في بدايه كل حاجه. فابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع انجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع انجايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على انهم يطلعوا من اللي هم فيه.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم وبندردش معاكم في الريد فلاج الكبير اللي انت ممكن تفوته او حاجه يعني تحذيريه بالنسبه لك في بدايه اي حاجه، شغل، علاقه، فكره جديده بالنسبه لك، شراكه مثلا مع حد من صحابك، فتلاقي انه في ريد فلاج انه الشخص ده مثلا مش ملتزم، مش مهتم، فانت تقول لا لما هنبدا الشغل والله هيبقى كويس وهيركز في الفكره جدا وهيحط مجهود، ولا هو كسلان من الاول فمش هيتغير ما بين يوم وليله انك بدات شغل مثلا معاه.
1: صح، وبرضو فكرة ان انت في حاجات معينة كده لما بتشوفها في الشخص المفروض تبقى عارف ان انت هتديله، مثلا تحدد مع نفسك ان هتديله 3 فرص، اكتر من كده مش هينفع عشان ما ضيعش وقتي ووقته، بس ساعات الموضوع بيبقى صعب. في حد بيقول صباح الفل من غير ما تقول اسمي، الانسان الكذاب المتسلط والوداني اللي بيسمع كلام الناس وما يصدقش الكلام اللي بيحبه.
0: ماشي، في ايه بقى يعني لو لقيت الشخص ده في الشغل فمش هيبقى زميل ليك او مش صديق قريب مقرب، ولا في علاقه؟ في علاقه
1: حب.
0: ماشي،
1: حب ده بيقول لك وما يصدقش الكلام اللي بيحبه.
0: ما يصدقش كلام، مش
1: فهو بس بصراحه برضو بتقول خاصيه مشكله ان الانسان يبقى بيسمع كتير زياده عن اللزوم، دي حاجه صعبه قوي. يعني بيسمع للي ليه راي واللي ملوش، دي حاجه صعبه قوي.
0: في رضا بقى بيقول لنا في الشغل ممكن مثلا لما تلاقي المدير بيعامل على حسب المزاج ودايما يختبر حدودي، بمعنى يطلب طلب صغير خارج دوري ولو وافقت تبقى طلبات كتيره تدريجيا، اللي هو اجرب مع عبير وافقت طب نكمل تاني نكمل تاني نكمل تاني. فرضا بيقول لو لقيت ده في الشغل بلاش. طيب انت في شغلك، هو بيسمعنا من السعوديه تقريبا، صباح الفل عليك رضا وعلى كل يسمعونا من بره مصر، بس قول لنا اكتر يعني انت لقيت ده في شغلك فتصرفت ازاي؟ ترفض طيب الطلبات الصغيره ولا توافق علشان تبقى راجل مجتهد وبيبقى شاطر وتقدر تخلص اللي عليك؟
1: في احمد كمان بيقول من الريد فلاجز اللي موجوده في الشغل ان انت تاخد بالك ان يكون مديرك لما بتروح تشتكي له بوظ الدنيا بينك وبين الشخص اللي اشتكاله وينقل كلام انترنال. يعني ده
0: ليه؟
1: برضو
0: ليه ضيعته ليه
1: يا محمد؟ بالظبط، اللي هو مشكله كبيره. يعني المشكله يا جماعه برضو نرجع ونقول ان احنا بنشوف الحاجات دي بنبقى عارفين انها تعمل مشكله، بس احنا بنحس انه طب ما جايز طب ما يمكن. فالسؤال بقى هنا المهم بقى، السؤال اللي تركزوا فيه، هل بتندموا بعد ما بتجربوا ولا بتقولوا لا انا جربت فخلاص فده نصيبي تمام، بس انا جربت مش هرجع اقول ماذا لو كنت جربت، لا هو انا جربت وباظت احسن بكتير ما كنتش ما جربش. فاهم قصدي
0: ايه؟ يعني انا بس انا الباقي انا مذاكره اخر صفحه بس.
1: قصدي انه الحلو ان انت تكون جربت، خلاص جربت الشخص ده وعارف ان هو طريقته مش كويسه وفهمت وعرفت فخلاص انت بعدت، احسن ما كنت تتلاشاه فتقول طب ما كان يمكن يتغير. ودي اعتقد موجوده برضو اكتر في العلاقات. في حد بيقول عدم الثقة بين الطرفين، دي مش ده مش شك، دي قلة ثقة بس.
0: غلبان قوي غلبان. ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليو

0: مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير برضو لسه مستغربة.
1: أنا بستغرب، أنا بيتقالي حاجات غريبة جدا.
0: أيوه
1: الريد فلاكس كتير قوي، يعني في ريد فلاكس كتير قوي ببعتلنا على الواتساب حاجات غريبة يا جماعة. دي الحاجات دي ما موجودة. يعني مثلا عندك بمناسبة الدفع، أيوة. عندك محمد بيقول من أكتر الحاجات اللي لاحظتها مع أختي إن لما بيتقدم لها حد وبينزلوا يقعدوا مع بعض ما بيدفعوش، وشهم اللي بيدفعوا فلوس. لا لا لا، يتقدم لها
0: ما بيدفع في البداية،
1: ما بيدفعش. يعني هو الولد اللي بيدفع لما بينزل معاها، يعني عشان يتعرفوا على حد أو كده للبيت.
0: ماشي، الولد اللي بيدفع
1: اللي هو أخوها، مش الولد
0: أخوها اللي بيدفع.
1: بيقول محدش بيطلع فلوس. يعني
0: فده الدكتور بيدفع. طب أي حد كده عارف فيكم؟ طب أي حد.
1: أنا تعبت بنزل مع عرسان كل يوم. في برضو توقع بتقول صعبة قوي فكرة ان انت تكون مع شخص مش بيقدر، ولكن كمان بيشوف اللي انت بتعمله الحلو وحش. الحلو ووحش، مشكلة دي برضو. عدم الثقة، طبعا عدم الثقة يا جماعة كتير قوي. عدم الثقة
0: كتير جدا. فكرة ان انت تبقاش واثق، بس ما هو بداية برضو، يعني اتنين مثلا بيتعرفوا على بعض هتبقى واثقة ازاي برضو؟
1: لا انا يعني مش شرط في البداية،
0: مش
1: لا بس هقول لك الحاجة برضو، في ناس بتبقى اللي هو مش واثقة بليفل، يعني مثلا
0: شك بقى خلاص،
1: شكاك شخص شكاك او شخصية شكاكة، اللي هو وريني موبايلك مش عارفة ايه. طب ما فيش حاجة لسه. وعارف برضو ايه الحاجات اللي برضو الناس ما اتكلمتش عليها، بس والله ده ريد فلاج قوي جدا جدا جدا.
0: الناس موبايلك ايه، هتشتريه ولا ايه؟
1: هتشتريه ولا ايه؟ عايز ايه من الموبايل؟ في حد بيقول، طب هقول لك استنى، في حد بيقول تجربتي الوحشة انك من كتر بتحب الشخص وبتديله ببزخ بيفتكر ان ده العادي.
0: اللي هو الحق المكتسب خلاص، هو بيبقى شايف ان هو
1: مكتسب، يعني هو تعب عشان يكتسبه.
0: لا لا، بيفتكر خلاص انه الطبيعي ان انت تضحي علشاني، الطبيعي ان انت اللي تهتم اكتر، الطبيعي ان انت اللي تركز اكتر. طبعا انت من كتر ما بتحب شخص خلاص انت بتديله من قلبك جدا، فبتبقى شويه محتار. هي عارفه بتحصل في ايه يا عبير؟ انه في النص بيقع في ايه، انه اكمل اهتمام من عندي ومش مهم خلاص، ولا ايه ده دي من طرف واحد فلا اهدى بقى شويه.
1: بلاش بقى. هي دي صعبه بصراحه.
0: بالظبط.
1: وبرده من الحاجات اللي بقول لك انها من الريد فلاجز اللي كمان سيئه لانها مش باينه، خد بالك الريد فلاجز اللي باينه زي اللي احنا بنتكلم عليها دي تمام،
0: انما الحاجات مثلا اللي مش باينه خلاص، شخص بخيل، خلاص شخص مش بيتقبل النقد.
1: بالزبط.
0: يعني في حاجات على فكره بتبان كتير وسط الحاجات في الاول بتبقى صعبه شويه.
1: بس عايز اقول لك على حاجه برده، في الاول الواحد مخه ما بيبقاش شغال قوي، سبيشلي لو اعجب بالشخص. يعني لو انا دلوقتي حد اعجب بحد هيكون عنده الحتة دي زيادة شوية. بس اللي بتكلم فيه بقى الشخصيات اللي هي بتقابلك فتديك حب كتير قوي قوي قوي، اللي هو ما يسمى باللوف بومبنج، يعني اللي هو يجي يحبك
0: حتى ده
1: قوي
0: مسمى.
1: حتى ده لي مسمى. لا يجي يحبك قوي
0: بومب
1: قوي قوي قوي قوي، وبعدين فجأة يبتدي يبقى عادي، اللي هو عارف الناس اللي بتشوف بعض من اول يوم يقولك انا حبيتها قوي
0: جدا، وبعد كده ايه ده الناس عادية.
1: بالظبط،
0: هو بكلمها كل دقيقة بعد كده
1: مش عايز اكلمها خالص،
0: مش عايز اصلا.
1: فده برضو والتحكم، ان الشخص يبقى متحكم زيادة عن اللزوم سواء في البنت او في الولد. يعني برضو بحس ان الناس بتنورمالايز ده اكتر للولد، ولكن يعني في بنات كتير
0: اللي بيتحكم اكتر. دايما بتروح لنا الصفة الوحشة دي، او يعني بنشيلها احنا واحنا غلابة.
1: ده
0: والله
1: شوفوا الغلب يا جماعه. أيوة. قالك معرفش دايما بيجوا عندنا بس بيقولوا ان احنا متحكمين، بس احنا مش متحكمين.
0: بيقولوا
1: لا انتوا مش متحكمين، انتوا مش متحكمين، احنا اللي ظلمه، احنا اللي بنظلمكم.
0: طيب يعني بعد الاغنيه اللي جايه نرجع نقرا اخر رساله تبعتوها لنا، فبعتوا لنا وشاركوا معانا اكتر ريد فلاج انت بالنسبه لك تجاهلته وبعد كده لقيت انه لا هي دي العلامه اللي ربنا اداها لك في الاول علشان انت خايف، فبعت لنا على 010 490 90 4.
2: انا

0: وصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا, ودايما كده موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 على الراديو 90 90, علشان نقول لكم ان احنا لسه الصبح.
1: خلصت حلقتنا النهارده, يا رب نكون كنا نضيف خفيف لذيذ لطافه عليكم. نشوفكم بكره ان شاء الله من الساعه 9 للساعه 10, ويوم جميل كده, وبسطوا عشان مش حاجه تستاهل انتوا تبسطوش.
0: واللي موجودين معاك عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أكدت أن مشروع محطة الضبع النووية ينفذ وفق أعلى معايير الأمان النووي الدولية، نافية وجود ما يهدد سلامة المحطة. وأوضحت الهيئة أن أعمال الإنشاء تخضع لرقابة مصرية صارمة تشمل التفتيش اليومي والدوري وتقييم مستندات الترخيص بمشاركة خبراء دوليين، إلى جانب المتابعة من الوكالة الدولية للطاقة

وأضافت أن بعثة مراجعة تابعة للوكالة الدولية في يونيو 2026 أشادت بالإطار الرقابي المصري، مؤكدة قوة منظومة الرقابة وكفاءة القائمين عليها، مع استمرار متابعة أي ملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد أهمية توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة بما يدعم التجارة والاستثمار ويخدم أولويات الدولة التنموية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات وعاملي قطاع التعاون الدولي بالوزارة لمتابعة مستجدات ملف التعاون الدولي وآلية تطوير العمل بالقطاع. الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على جنوب لبنان استهدفت مرتفع علي الطاهر قرب النبطية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تفجيرات وقصف طال بلدات عدة من بينها حدث والمنصوري، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق صور وبنت جبيل مع تحليق مسيرات فوق مجرى نهر الليطاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوث إدارته وقف المحادثات مع إيران، وذلك بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية دون تحقيق تقدم يذكر. وأكد ترامب عدم وجود محادثة حالية أو مقررة مع طهران بالتزامن مع تشديده على الاستمرار الحصار الأمريكي في مضيق هرمز، كما أكد الرئيس الأمريكي أن المضيق لا يزال مفتوحا رغم محدودية حركة الملاحة. ومن جانبها اتهم طهران واشنطن بمحاولة الضغط عليها لتقديم مزيد من التنازلات. الجيش الكوري الجنوبي أعلن تقليص مدة المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة درع الحرية أوليتشي لتنتهي بعد غد بدلا من نهاية الأسبوع المقبل، بما يخفض مدتها إلى نحو النصف مع تقليص التدريبات الميدانية المصاحبة لها. ويأتي القرار عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض حجم المناورات بشكل كبير، مشيرا إلى ارتفاع تكلفتها وعلاقته الجيدة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. اقتصاديا، هيئة تنمية الصعيد افتتحت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بازار صعيد مصر بحديقة بكيرو في الزمالك بحضور عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية. يضم البازار منتجات متنوعة من محافظات الصعيد تشمل الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية والزراعية، وذلك بهدف دعم الحرفيين وتمكين المرأة اقتصاديا وفتح منافذ تسويقية جديدة للمنتجات المحلية. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في 9 مساء مع برشلونة الإسباني ضمن منافسات كأس إخوان جامبر في مواجهة قوية تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان شغل الإذاعة.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. برشلونة بيواجه الأهلي النهاردة، ماتش مهم جدا جدا جدا، مذاع على قناة اون سبورت بشكل حصري خلال منافسات أو خلال مواجهات كأس إخوان جامبر. لأول مرة في التاريخ نادي عربي أو نادي مصري يشارك في هذه البطولة، بطولة ودية عالمية بتنظم كل سنة من قبل نادي برشلونة عشان بيستعد من خلالها إلى الموسم الجديد. ومبارح هانز فليك مدرب برشلونة تحدث في فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي، قال في مباراة كأس إخوان جامبر بالنسبة لي هذه المباراة مميزة لأنها أول مباراة على أرضنا بحضور الجماهير في ملعب كامب نو في الموسم الجديد. طبعا إنه لأمر رائع لأننا فزنا في جميع مبارياتنا على أرضنا الموسم الماضي وكان ذلك حاسما بالنسبة لنا للفوز بلقب الدوري الإسباني. كان دعم جماهير برشلونة رائعا وهذا ما نحتاجه اليوم، نحتاج إلى شغفهم وطاقتهم ودعمهم، هذا ما نحتاجه. لقاء بالتأكيد مهم يعني من كل الجوانب، لقاء مهم من ناحية أنه لقاء استعدادي للأهلي للموسم الجديد اللي بالتأكيد يعني ما فيش شك أن كل الجماهير الأهلوية منتظرة هذا الموسم على أحر من الجمر عشان يعوضوا في الموسم اللي فات اللي كان مخيب للأمال بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة لجماهير وإدارة وكل منظومة الكرة داخل النادي الأهلي. فأكيد السنة دي عايزين يعوضوا الموسم اللي فات ويخشوا الموسم بشكل قوي جدا، شكل جامد جدا، شكل يعوض الجمهور ببطولات الأهلي حاططها قدام عينيه في الموسم الجديد. ما بالك بقى لما تكون بتلعب كمان يعني فرقة زي برشلونة بحجم برشلونة بثقل برشلونة بتاريخ برشلونة على أرض برشلونة في الكامب نو، يعني ماتش مش هيروح من التاريخ بالنسبة لكل الجمهور وقبليهم اللعيبة. لعيب ماتش زي ده هيفضل محفور في تاريخه. هتقولي ماتش ودي، ماتش ودي، بس انه يخش الكامب نو ويقعد في دريسنج روم غرفة خلع الملابس اللي قعد فيها عظماء الكورة في العالم ويمشي في التانل ما النفق اللي بيوصله للملعب ويلعب على الأرضية بتاعت الملعب ده، دي كلها لحظات بتحصل كم مرة في تاريخ اللعيب، خاصة اللي بيلعب في الدوري المحلي. لو في لعيبة احترفت أو عاشت أجواء زي شبه كده، لكن اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المحلي والنهاردة بالنسبة له لما لعب برشلونة وأبطال كاس العالم اللي هو فرقة أسبانيا منتخب أسبانيا كله تقريبا من برشلونة ويلعب اللعيبة اللي أخذ كاس العالم على أرضهم وسط جمهورهم، لحظة بالنسبة للعيب الكرة ما بتتكررش كتير. فأكيد ماتش للتاريخ بالنسبة للعيبة بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للجهاز الفني اللي أكيد هو كمان بقى. ودي تالت حاجة ممكن نقولها من عناصر الاستفادة من هذا اللقاء، منتظر اللقاء ده عشان حسين عموتة يقيس اللعيبة، يقيم اللعيبة في ماتش زي ده مين واقف على رجله، مين معاه إمكانياته والقدرات اللي هو شافها في التمرين، مين في التمرين جامد ويفضل جامد في الماتشات، ومين في التمرين جامد وفي الماتشات ممكن ما يلاقيهوش، ومين العكس، مين اللي مش بيتمرن كويس بس في الماتشات تلاقيه بينفجر وبتألق. الماتشات وبدايتها دي هي اللي بتعرف حسين عموتة مين اللعيب اللي يقدر يعتمد عليه من اللعيب الاساسي عنده، بتعرف عليه بقى ان الراجل برضه لسه بقالوش كتير. فالماتشات الودية اللي هو لعبها قبل كده مع الماتش ده اكيد دي كلها تفاصيل مهمة بالنسبة لحسين عموتة من خلالها يقدر يحكم ويقدر يتأكد من الإمكانيات والقدرات الخاصة بكل لعيب عنده، وبالتالي يشوف بقى في تحضيره للموسم الجديد مين اللي هقدر اعتمد عليه في كل مركز وهكذا. فبالتأكيد هو لقاء مهم من كل الجوانب التنافسية الرياضية التسويقية التجارية للنادي الأهلي، ومفيش شك انه مكسب كبير جدا وخطوة إيجابية جدا جدا جدا للكرة المصرية وللنادي الأهلي انه يلعب لقاء زي ده زي ما كنت قلت لكم لأول مرة في تاريخ أي نادي أفريقي أو عربي أو مصري إن يلعب فيه كأس إخوان جامبر قدام برشلونة على أرضية الكامب نو، بس إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90. أغنية جديدة على الراديو 90-90، لطيفة من بره هلا هلا.

لطيفة من برا هلا هلا أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النادي الأهلي أرسل إلى كونيا سبور خطابا رسميا بيعلن فيه رفضه تماما بيع إمام عاشور. الأهلي عبر موقعه الرسمي قال إن النادي أرسل خطاب اليوم إلى نادي كونيا سبور جاء فيه كالتالي: بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تسدد على 3 سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضا للبيع هذا الموسم ونتطلع إلى التعاون في المستقبل. 4.5 مليون دولار يعني كام؟ يعني أنت بتتكلم تقريبا في 225 مليون جنيه. ال 225 مليون جنيه دول بيسددوا على 3 سنوات، رقم كبير جدا، خاصة ان الاهلي كان جايب امام ب3 وشوية، فمعناها ان هو لعب الفترة اللي فاتت وكمان الاهلي لما يبيع ويكسب فيه. ولكن الاهلي شايف انه ده رقم قليل في امام عاشور، انه يقدر يبيع امام عاشور برقم اكبر من كده لنادي يدفع فيه اكتر من كده. لكونيا سبور اللي هو اصلا مش من الاندية او مش من اندية القمة في تركيا بيدفع 4.5. طب لا، ده انا لو بعته بقى الفنربخشة ولا جلطة سراي ولا بشكتاش ولا بعته في الخليج ما اخد اكتر من كده. دي نقطة اولى. نقطة تانية بدون ترتيب، يعني هو من الاخر كده ادم وطني داخل في حيطة سد مع الاهلي، مع ادارة الاهلي، وده طبعا نتيجة تراكمات ومواقف كتيرة مع وسام ابو علي او مع امام عاشور. فبالتالي مفيش عمار، مفيش سكة حلوة للتفاوض، للتعاون ما بين النادي الأهلي وما بين آدم وطني. ده واضح وضوح الشمس، يعني باين عيانا بيانا للجميع خلال الفترات اللي فاتت. وبالتالي هم طول الوقت شايفين وحاسين ان ادم وطني بيشتغل لمصلحه اللاعب فقط لا غير. تقولي هو ده عيب؟ اقول لك لا، هو مش عيب انه يشتغل لمصلحه اللاعب، ما هو وكيله، بس لازم وانت بتشتغل لمصلحه اللاعب تحط في اعتبارك كمان مصلحه النادي، لان في الاخر هي مصلحه مشتركه، وخاصه ان هو مش هيقدر يمشي غير لما النادي يوافق، لان هو مرتبط بتعاقد مع النادي. فلازم تحط ده في حساباتك وتحط ده في حسبانك قبل ما تبتدي تفكر وتقرر انه اللعيب هيمشي او ان اللعيب هيروح لكونيا سبور او لغيره من الاندية. على الجانب الاخر، منصف بقرار بيتحدث عن انتقاله الى الاهلي واستقباله في فريق والمفاوضات اللي سبقت ضمه. تصريحات ادلى بيها لاول مرة عبر الموقع الرسمي، قال: احمد الله على هذه الخطوة، النادي الاهلي فريق كبير وعريق والجميع يعرفه على المستوى العالمي. عندما طرحت علي فكرة الانضمام إلى الأهلي كنت متحمسا بنسبة 100%، وكنت أرغب في خوض التجربة منذ فترة، لكن الأمر لم يكتب له أن يتم في ذلك الوقت قبل أن يعود التواصل من جديد. الحمد لله صارت الأمور بشكل جيد، وأصبحت الآن لاعبا في الأهلي، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي وأسعد جماهير الأهلي. وقال إن أنا لما وصلت إلى المعسكر في وقت متأخر لكنني كنت متحمسا للغاية، كنت أشعر ببعض التوتر في البداية، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين رحبوا بي بشكل رائع، وشعرت وكأنني واحد منهم منذ اللحظة الأولى. الاستقبال ساعدني كثيرا على الاندماج سريعا مع المجموعة، سعدت كثيرا به وشعرت براحة كبيرة منذ البداية. المفاوضات في البداية كان هناك تواصل من وكيل أعمالي في مصر الذي أخبرني بوجود اهتمام من جانب الأهلي. تحدثنا عن الأهلي من قبل، ربما كان ذلك قبل نحو 3 سنوات، لكن الصفقة لم تتم في ذلك التوقيت. عندما طرح وكيلي الفكرة من جديد رحبت بها فورا وقلت له أنني أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد هذه المرة. بعد ذلك تم التواصل معي والمفاوضات بين الأطراف جميعها، كما تحدثت مع الدكتور عصام سراج الدين وأوجه له التحية بهذه المناسبة على المجهود الكبير الذي بذله في المفاوضات مع مسؤولي دينامو زغرب. المفاوضات لم تكن سهلة، لكن الجميع عمل كفريق واحد، والحمد لله تكللت الجهود بالنجاح وأصبحت موجودا هنا في الأهلي. عن محاولات انتقاله السابقة للأهلي، كانت هناك بعض الاتصالات والاهتمام لكن الأمور لم تكن مثل هذه المرة. في ذلك الوقت كان المبلغ الذي طلبه النادي الذي كنت ألعب له مرتفعا للغاية، لكن ولم تكن هناك إمكانية لمغادرة الفريق في ذلك الوقت، ولم تسر الأمور بنجاح. منصف بقرار واحد من الصفقات المهمة جد جد جدا اللي أبرمها النادي الأهلي هذا الموسم. نطلع لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 26 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع، تكلم مع اللمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتف في كتفك، نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. اون سبورت بتعلن إذاعة مباراتي ترابزون ضد بقى إيه، بص نادي المجري ده عشان اسمه غريب جدا، فيرين سافاروتشي، ده نادي مجري ترابزون هيلعبوه في بطولة أوروبا. مباراة الذهاب هتكون في تركيا على ملعب بابارا بارك يوم 20 اللي هو بكرة إن شاء الله، ومباراة الإياب هتكون يوم 27. محمد صلاح طبعا ابتدى مشواره مع ترابزون سبور، شارك كبديل في أول لقاء في الدوري أمام قاسم باشا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. أون سبورت عاملة شغل جامد الفترة اللي فاتت في المتحدة للرياضة، مباراتي ترابزون في الدوري الأوروبي، قبليها لقاء الأهلي وبرشلونة، فما شاء الله يعني عاملين شغل جامد جدا جدا الفترة اللي فاتت. المحارب الجزائري في أرض الأهرامات بيراميدز بيعلن عن صفقة أحمد نذير بن بو علي. على فكرة اللعيب ده كان برضو واحد من الصفقات أو الأسماء اللي مطروحة على رادار النادي الأهلي، ولكن في الأخير بيراميدز قدر يخلص هذه الصفقة بعد إيد العسقلاني، بعد خالد عوض، بعد أحمد عبد القادر. أحمد نذير بن بو علي محارب جزائري جديد وصفقة جديدة بيعلن عنها بيراميدز عشان يحل محل فيستن مايلي. وعندك مروان حمدي البيراميدز يعني خط الهجوم عنده رحل منه أكتر من لاعب، وبالتالي لقوا ضلتهم في أحمد نذير بن بو علي. مكوينة رولاني مكوينة المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز طبعا السابق لسان داونز، قال إن الندم الوحيد في مسيرته هو مغادرة نادي الوداد المغربي في نهاية الموسم، مشيرا إلى قوة علاقته باللاعبين والجماهير المغربية. قال عندي ندم واحد في حياتي هو مغادرتي لنادي الوداد في نهاية الموسم، علاقاتي قوية جدا باللاعبين المغاربة وما زلت محتفظا ببعض الصداقات، ولازم يكون عندي معرفة باللاعبين المصريين وتابعت لاعبين جيدين جدا في كأس العالم. قال نمتلك محمد الشيبي هو لاعب جيد جدا لكنه يحتاج إلى مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، أحمد الشناوي قائد عظيم واحد من أفضل حراس القارة، لدينا مجموعة هائلة من اللاعبين ونسعى لتطوير هذه المجموعة. وقال عن عدم امتلاك، لما سؤل عن عدم امتلاك بيراميدز لقاعدة جماهيرية كبيرة أوضح مكوينة، قال كون بيراميدز ليس ناديا جماهيريا هو سلاح ذو حدين، وأعظم الرياضيين لديهم نوعان من الحماس والتحفيز، قد يكون التحفيز خارجيا وقد يكون داخليا لشخصهم. وقال إن كأس العالم أظهر لنا أن نوع الحافز الداخلي يمكن أن يكون شيئا عظيما جدا، واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا، واحد من المدربين اللي عندهم باع طويل في الدوريات العربية وفي الدوريات الأفريقية وفي قارة أفريقيا، ومدير فني كورته حلوة ومدير فني عنده فكر جامد، اعتقد ان هو هيكون اضافة كبيرة جدا جدا جدا لبيراميدز في الموسم اللي جاي، وان شاء الله يكون موسم جيد موفق لكل الاندية لكل الاجهزة الفنية لكل المدربين ان هم يطلعوا لنا موسم قوي موسم مميز نستمتع بيه كلنا. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90 ودايما هواها مصري.

نبيل العسل أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
2: مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي ونظيره القطري السفير نايف العمادي ترأس اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة المقرر عقدها غدا بمدينة العلمين. وخلال الاجتماع أكد الجانبان تمام التعاون الاقتصادي والاستثماري خاصة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم مع الاستعداد لبدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أكتوبر المقبل، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية وجهود خفض التصعيد. محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور استقبل اليوم في مطار العريش الدولي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفن دوتي خلال زيارته للمحافظة. واستعرض المحافظ جهود مصر في استقبال وتخزين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية. ومن جانبه أكد الوزير البريطاني أهمية الدور المحوري

0: لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود الدبلوماسية والإنسانية خاصة تجاه غزة والسودان وإيران. الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على جنوب لبنان استهدفت مرتفع على علي الطاهر قرب النبطية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تفجيرات وقصف طال بلدات عدة من بينها حدث والمنصوري. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق صور وبنت جبيل مع تحليق مسيرات فوق مجرى نهر الليطاني. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد خلال زيارته إلى بغداد أن العراق دولة مهمة في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران ستتخذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك بين البلدين. وشدد قاليباف على أهمية توسيع التعاون بين دول المنطقة، مؤكدا أن العلاقات بين إيران والعراق تاريخية ومستدامة. ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين العراقيين. اقتصاديا، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعة تنفيذ مشروع تطوير منظومة المخلفات بمصرف كيتشنر في محافظة الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل إجمالي 87 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. ويشمل المشروع إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات ومحطتين وسيطتين وتطوير 8 جراجات إلى جانب دعم معدات جمع ونقل المخلفات. ومن المقرر الانتهاء من المشروعات بنهاية يناير 2027. ورياضيا، أتلتيكو مدريد يلتقي ملاجا في 10 مساء في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: دلوقتي جمعتكم مع تسعينات وبس على الراديو 90 90.
1: يا الرايح

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يخوض مواجهة قوية عندما يلتقي برشلونة الإسباني في 9 مساء ضمن منافسات كأس خوان جامبر. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري الممتاز المقرر انطلاقه بعد غد. هيثم حسن لاعب منتخب مصر يستعد لتسجيل الظهور الأوروبي الأول له مع نادي سلتك عندما يلتقي لاسك لينز في 10 مساء ضمن تصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وأخيرا أتلتيك مدريد يلتقي المالاجا في 10 مساء في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: فتى الشاشة الأول، الجملة دي على فكرة ما كانتش معمولة علشان تبقى ملازمة للجان المصري اللي واكل الجو ده، والحبيب الأمور اللي مدوب قلوب العذارة في كل وقت وكل زمان في السيمة. أي نعم هي تحولت مع الوقت لكده، لكن ده كان لقب متفرد بيه واحد بس وأطلق عليه لوحده. أول من أطلق عليه اللقب ده، ولو جينا للصراحة يعني، فهو أكتر واحد لايق عليه اللقب ده هو المبدع أنور وجدي. الراجل ده حدوته كبيرة أوي أوي أوي أوي يا جماعة، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، تتعمل حكايته مسلسل 400 حلقة، ولا يبقاش فيهم مط ولا لونجر بخمسة ساق حتى. راجل أبدع في كل حاجة عملها في 50 سنة اللي عاشهم على وش الدنيا. مثل في 8 من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أنتج فكانت أفلامه نقلات في الفن السابع، اكتشف أهم نجوم فترة الأربعينات والخمسينات، أخرج وألف ولعب مزيكا. خدوا مثلا دي، يحكى عن أبو الأنوار إنه كان لما يقرر يبتدي فيلم يقوم جايب الممثلين اللي في الفيلم كلهم ويلبسهم هدوم الفيلم اللي هو يصممها، ويقوم عامل ديكور للفيلم مشهد من مشاهد الفيلم، ويصور كل الممثلين في الديكور ده ويعمل ألبوم فوتوغرافيا وهاتي صور وكادرات تطلقت تتجمع الفنانين فيها كلهم مع بعض، وهو بياخد الألبوم العظيم ده ويجري على الأقطار العربية يبتدي يسوق الفيلم من قبل ما يتصور عشان يعرف تسويقه ومبيعاته هتبقى ازاي. يطلع بقى إشي دمشق إشي لبنان إشي العراق إشي تونس، الموزعين يشوفوا ألبوم الصور يتوهموا يحبوا الفيلم طبعا، يقوموا مدينه العربين وشاريين، يرجع هو محمل بتمن الفيلم ومكسبه فوقه. شوف الدماغ، وكل ده كوم وحياته الشخصية اللي لوحدها عاوزة خميس بجمعة نكون فاضيين نلت ونعجن فيها. زي ما الراجل ده دعا بالغنى والمرض في ساعة استجابة فيتحقق مناه ويجمع ثروة أكتر من 500,000 جنيه في زمن كان صاحب الجنيه ملك. وبعد الفقر والضنك والجوع الحرفي اللي شافه، البلية تلعب بس المرض ما يسيبهوش في حاله، ويصاب بسرطان الأمعاء ويتحرم من متع الدنيا رغم الغنى، ويصبح سندويتش الطعمية كل أمل أنور وجدي في موضوع الأكل ده. الحكاية دي وقفتني قصاد معنى عميق قوي، وانتوا عارفيني طبعا في العمق ما توصاش، المعمقة شغالة للصبح. لو كل اللي اتمنيناه في وقت من الأوقات اتحقق، هل ساعتها هنكون سعداء؟ يعني الحاجات اللي بنبقى حنموت عليها دي ولا تحصلش، الشغلانات الكتير اللي تقدمنا لها ولا حصلش فيها توفيق، العلاقات الكتير اللي ابتدت حلوة وجميلة وتمنينا نعيشها لآخر ثانية وهوب فاكست كده وفرطت بسبب أو من غير، الأفلام اللي ما دخلناهاش، الأغاني اللي ما سمعناهاش، الخروجات اللي ما خرجناهاش، وكل القطارات اللي ما لحقناهاش، كل الفرص اللي تمنيناها ولا جاتش، والفرص اللي عدت ولا لحقناهاش، وكل الحاجات اللي ندمنا عليها وزعلنا وتقهرنا كانت تستاهل بجد؟ طب يا ترى لو كانت جت كنا هنستمتع بيها؟ بصوا بعد تفكير حبتين كده، مش كل اللي بنتمناه بيكون هو أحسن حاجة لينا أو عهد الله. يا ما تمنينا حاجات والقدر اختار لنا عكسها تماما، ونغضب ونزعل ونتقهر وتعدي الأيام ونكتشف ان احسن حاجة حصلت لنا هي اكتر حاجة كان نفسنا ما تحصلش. علينا نسعى في الدنيا اكيد، ولازما ولابد من كل بد نجري ورا الحاجة ونسعى لها، بس ادراك النجاح ده مش بتاعنا بقى، نجحنا خير وبركة ونستمتع بمجهودنا ونتيجته، ما نجحناش وماله، خير وبركة ما هياش اخر الدنيا وهو اكتسبنا خبرة على الاقل. محدش من الآخر عارف الخير فين، ربنا هو اللي بيحدد.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لاستعراض إجراءات فض التشابكات المالية بين المالية وهيئة السلع التموينية، فضلا عن مناقشة آلية معالجة مديونية الهيئة المتراكمة في ضوء ارتفاع تكاليف استيراد السلع التموينية بسبب الأزمات الإقليمية. وأكد مدبولي أهمية إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين جهات الدولة لتعزيز كفاءتها المالية وتخفيف العبء عن الموازنة، مع مواصلة دعم الهيئة لضمان توفير السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن. مساعد وزير الخارجية لشؤون العربية السفير إيهاب فهمي ونظيره القطري السفير نايف العمادي ترأس اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة المقرر عقدها غدا بمدينة العالمين. وخلال الاجتماع أكد الجانبان تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم، مع الاستعداد لبدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أكتوبر المقبل، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية وجهود خفض التصعيد. محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور استقبل اليوم في مطار العريش الدولي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفن دوتي خلال زيارته للمحافظة. استعرض المحافظ جهود مصر في استقبال وتخزين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية. ومن جانبه أكد الوزير البريطاني أهمية الدور المحوري المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود الدبلوماسية والإنسانية، خاصة اتجاه غزة والسودان وإيران. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد خلال زيارته إلى بغداد أن العراق دولة مهمة في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران ستتخذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك بين البلدين. وشدد قاليباف على أهمية توسيع التعاون بين دول المنطقة، مؤكدا أن العلاقات بين إيران والعراق

تاريخية ومستدامة، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين العراقيين. اقتصاديا، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت تنفيذ مشروع تطوير منظومة المخلفات بمصرف كيتشنر في محافظات الغربية الدقهلية وكفر الشيخ بتمويل إجمالي 87 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. ويشمل المشروع إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات ومحطتين وسيطتين وتطوير 8 جراجات، إلى جانب دعم معدات جمع ونقل المخلفات. ومن المقرر الانتهاء من المشروعات بنهاية يناير 2027. ورياضيا، الأهلي يخوض مواجهة قوية عندما يلتقي برشلونة الإسباني في 9 مساء ضمن منافسات كأس أخوان جامبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 9090 هواها مصري. رقم تليفوننا اللي عليه الواتساب اللي ممكن تبعتولنا عليه أي أسئلة خاصة بحضراتكم هو 010-490-904. هقوله تاني وتالت وعشر: 010-490-904. ده رقم واتساب ممكن نبعت عليه، بس ياريت لما نبعت يكون يعني السؤال مركز كده مختصر وفي حاجة محددة، يعني نبعد شوية عن الموضوعات العامة وكده. تمام، موضوعات العامة اللي هي الأسئلة العامة، يعني اللي هو ابني مش عارف أعمل معاه إيه، اللي هو طب فين السؤال، ما عادش عارف. أنا بشوف أسئلة كده فعلا. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير، والحرارة يعني لسه عالية، بس إن شاء الله كده بقى يعني تأخذ في الانخفاض. إحنا قضينا وقت طويل في الحرارة الكبيرة، وزي ما بقول دايما من أول ما بدأنا حلقات الصيف، كل التحية والتقدير والدعاء الخالص اللي من القلب فعلا لله سبحانه وتعالى إنه يقوي ويقدر ويجازي خير كل الناس اللي وظائفهم ومهنهم وظروفهم بتقتضي وجودهم في الأجواء الحارة فترات طويلة، لأنه أوقات إحنا بنكون يعني بننتقل من مكان إلى مكان، من مكان مثلا مكيف إلى مكان مكيف، وبننتقل دقيقتين ولا ثلاثة وإحنا ماشيين، فبنقول إيه ده الدنيا حر ليه كده، ما بالكوا بقى بالناس اللي واقفين في الشارع أو اللي واقفين في الأسواق بيبيعوا ويشتروا، اللي واقفين في الأفران، اللي بيشتغلوا في حراسة المنشآت، اللي في الإسعاف، حتى سيدات البيوت اللي بيوقفوا ويطبخوا ويعملوا الأكل وبتكون درجة الحرارة عالية. ربنا يقويكوا جميعا ويجازيكوا كل الخير عن كل الحاجات الحلوة اللي بتعملوها للناس، ودي يعني ده حاجات يعني من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوهبها للناس، ان ربنا بيقويهم وبيجازيهم خير، وبيبقى الدعاء بظهر الغيب. انا شخصيا والله بجد يعني انا، وهو ليس هناك اي مجال للتفاخر بده، ولكن انا بقولها من باب ان ممكن حد من اللي بيسمعني يعمل زي ما انا عملت، لاني اكيد انا برضو يعني ما اخترعتش انا الموضوع. يعني انا دلوقتي اي يوم بنزل فيه بالنهار بدري يعني وبتكون الحرارة كده، انا بكون مجهز ازايز مية متلجة، والله العظيم هذا صدق، يعني ايا كان عددها بقى، يعني لو بقضي يوم طويل بيبقى الازايز دي ممكن توصل لعشرة ازايز، 12 ازازة، 15 ازازة، او اربع خمس ازايز كده. المهم ان هم يبقوا متلجين، يعني ببقى حاططهم في الفريزر واحنا نازلين، او انا نازل سواء كنت لوحدي او مع اسرتي بناخدهم معانا واحنا ماشيين. انا عايز اقول لكم يعني بنهادي بيهم الناس، يعني لعلهم يعني يدعوا لنا كده دعوة جميلة بظهر الغيب وربنا يتقبل. عايز اقول لكم رد فعل الناس اللي بتبقى واقفة في الشارع في عز الشمس وهي بتتلقى زجاجة مية متلجة، والله العظيم والله العظيم الرياكشن اللي على الوجه او ملامح الوش لا يمكن حد يقدر يوصفها او يعبر عنها بالكلام. هو يعني بيقول اللهم لك الحمد انك قدرتني ان انا اعمل حاجة زي كده، لانه انت لو اديت لحد فلوس مش هيفرح بيها زي ما اديته مية، لانه هو بيكون في امس الحاجة للمية، واولا ممكن ما يكونش معاه زجاجة مية مثلا اصلا، ولو معاه بيبقى مش عارف هيملاها منين، من اقرب مبرد موجود، لان في الحمد لله الحاجات دي كتيرة برضو ولوجه الله الناس بتعمل كل حاجة حلوة. فعايز اقول لكم بس ان هذه عادة انا تعودت عليها بقالي فترة وبقت خلاص جزء اصيل من سلوكي لما بنزل في ايام الصيف في الحر، خلاص يعني بقالي على الحال ده فترة طويلة، وخلاص زي ما باخد تليفوني ومفاتيحي ومحفظتي وبتاع، انا باخد ازايز المية دي وانا نازل، بقول لكم ايا كان عددها ان شاء الله ازازة، ان شاء الله ازازتين ثلاثة مية حلوة، مية شرب، وبنحطها في الفريزر وبناخدها متلجة وبنوزعها لاصحاب النصيب. ربنا يا رب يبرد على قلوبنا جميعا وهم اولنا يعني، ويعني يجازينا جميعا خير الجزاء. انا بقول مرة تانية، انا بقول ده من باب انه ممكن حد يعني يحب انه يعمل كده، فانا يعني بقول لكم حاجة حلوة انا بعملها وتعلمتها اكيد من حد برضو، ولا تستصغروا فعل الخير خالص، أيا كان فعل الخير، شربة الماء دي يعني ما يعني جزاءها كبير جدا جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. الحلقة اللي فاتت كان في موضوعين مؤجلين عايزين نتكلم فيهم النهاردة. الموضوع الأولاني كنا بنتكلم عن أهم الوظائف بتاعت الجلد، وكنا بنتكلم عن الآليات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها للجلد لحمايته. أنتوا مستوعبين الجملة؟ يعني ربنا موفر لجلدنا آليات حماية طبيعية، إحنا بس نسيبه في حاله، يعني إحنا نحافظ على اللي ربنا خلقه. وده كان بسبب ان انا كنت بتكلم الحلقة اللي فاتت عن التان ومساوئ التان واضراره. وارجوكم ارجوكم اللي ما سمعش الحلقة يرجع ليها على اليوتيوب، سواء كانوا البنات سيدات فتيات رجالة شباب. الموضوع خطير يا جماعة، والتان ده الهوس بيه هوس التان، وان الناس اللي عايز تعمل تان، واتكلمنا في الموضوع بكل تفصيل. الحلقة موجودة على وسائل التواصل وعلى اليوتيوب، ارجعوا اسمعوها. وارجوكم يعني هادوا بيها برضو الناس اللي مش عارفة مصلحتها، لأن احنا اتكلمنا كلام في غاية الأهمية عن هذا الأمر، وقلنا المخاطر الشديدة اللي الجلد بيتعرض لها والتي لا تخطر على بال أحد من حكاية التان دي. أهم وظائف الجلد، إن احنا قلنا إن الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان طبعا، وأهم وظائفه الإحساس بالألم والإحساس باللمس والإحساس بالحرارة. وشرحنا الحلقة اللي فاتت إن الإحساس بالألم ده نعمة، لانه فقدان الاحساس بالالم ده حاجه وحشه جدا، انه يعني ان الناس تبقى متعوره ولا بتنزف ولا حاجه وهي مش داريانه، زي ما بيحصل عند لا قدر الله مرضى السكر الانكنترولد، او اللي هم مش منتظمين على العلاج ولا على النظام الغذائي السليم، فممكن يتعوروا يعني جروح كبيره جدا جدا وهم مش حاسين. عشان كده دايما يتقال لهم البسوا شباشب كده وانتم ماشيين اعزكم الله طبعا. فخلوا بالكم قوي انه كل حاجة ربنا خلقها دي نعمة، الاحساس بالألم نعمة، الاحساس باللمس نعمة، الاحساس بالحرارة نعمة. طبعا من وظائف الجلد برضو حماية الجسم، وقلنا ان في خلايا تابعة لجهاز المناعة، يعني الجلد ده جزء من جهاز المناعة، وفي خلايا دفاعية كبيرة الحجم اساسها يعني ان هي بتلتهم البكتيريا، والجلد جزء اساسي من جهاز المناعة زي ما هتعرفوا كده ان شاء الله في حلقاتنا بقى عن المناعة في الشتاء بقى بإذن الله. وقلنا برضو ان من وظائف الجلد حماية الأعضاء الداخلية للجسم، كل الأعضاء الداخلية، ما هو الجلد ده هو اللي بيحميها. وانا فاكر ان انا قلت لكم الحلقة اللي فاتت تشبيه، قلنا زي لما بنجيب حاجة مثلا من محل او سوبر ماركت او اي حاجة، فتخيل معايا كده لو الحاجات دي انت شايلها كده، او يعني شايلها كده لوحدها او محطوطة في كيس، فانت لو شايلها كده شوف هي معرضة لإيه بقى، من اول الأتربة للاصطدام للكسر للوقوع لا قدر الله. انما لو حطيتها في شنطة، خلاص الشنطة دي تحمي هذه الحاجات اللي انت جايبها اللي انت شاريها. هو التشبيه ده مع الفارق، يعني ان اعضاء جسمنا الداخلية هي الحاجات اللي احنا جايبينها من السوبر ماركت، والشنطة دي هي الجلد. فالجلد ده هو اللي بيحمي كل حاجة داخلية جوه الجسم، بيحمي الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية وكل أجهزة الجسم الحيوية بقى، زي القلب والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكليتين وهكذا. قلنا برضو من وظائف الجلد تنظيم درجة الحرارة بتاعت الجسم، إنها تفضل ثابتة، إن درجة الحرارة بتاعت الجسم تكون ثابتة ما تتأثرش. يعني الدنيا حر، درجة الحرارة برة 40 جسمنا يفضل 37، درجة الحرارة برة 10-20 الجسم يفضل 37. ده موضوع في غاية التعقيد، عشان تبقوا عارفين في غاية التعقيد، ان جسمنا تفضل درجة حرارته الداخلية ثابتة. جزء رئيسي والوظيفة الرئيسية، احد وظائف الجلد الرئيسية هو تنظيم درجة حرارة الجسم. كمان من وظائف الجلد الهامة جدا تكوين مادة الميلانين اللي هي مسؤولة عن لون الجلد من خلال خلايا اسمها الميلانوسايتس. ربنا سبحانه وتعالى بقى واضع آليات طبيعية لحماية الجلد، زي ايه بقى؟ ايه الآليات الطبيعية دي عشان احنا نحافظ عليها؟ لما نعرفها نحافظ عليها. اول آلية طبيعية من حماية الجلد هي حاجة اسمها الجفاف الصحي. يعني ايه الجفاف الصحي؟ يعني ان احنا جلدنا كده ناشف، يعني مش مندي، مش مرطب، مش مبلول. انتوا فاهمين قصدي؟ حتى لما بنعرق ده موضوع تاني، العرق ده له برضه وظائف لها علاقة بالمناعة ومقاومة البكتيريا والإخراج السوائل الزايدة من الجسم، يعني موضوع تاني خالص. إنما الجفاف الصحي ده دي حاجة مهمة جدا. طيب نقارن إزاي أو نفهم يعني إيه الجفاف الصحي؟ الجفاف الصحي ده لما تتخيلوا معايا لو في جرح مثلا في إيدينا أو في دراعنا أو في رجلنا، جرح، والجرح ده احنا مش طايقين حاجة تيجي عليه ونلاقيه، يعني هقول لكم اللفظ الدارج البسيط الشعبي، نلاقي الجلد ده يقول لك ايه، الجلد ده بينز، او الجرح ده بينز، او الجرح ده بيفرز حاجة او كده، ونلاقي ان الجلد ده في حالة غير صحية نتيجة ان هو مش في حالته الطبيعية. حالته الطبيعية ايه؟ الجفاف الصحي. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا لازم نحافظ على حالة الجفاف الصحي دي طول الوقت. يعني اولادنا وبناتنا وحتى الكبار اللي بننزل مثلا، بينزلوا المية في مصيف ولا في حمام سباحة ولا في الكلام ده كله، لازم اول ما يخرجوا يعني تنزل عليهم مية من الحنفية كده، علشان لو في ملح من مية البحر يمشي، ولو في المية بتاعت حمام السباحة برضو الجسم يحصل له حالة تطهير كده كويسة وتتنشف على طول. فكرة ان احنا نحافظ على ايدينا نشفة. مش دايما كانوا اهالينا يقولوا لنا ما تغسلش ايدك وتخليها مبلولة، يقول لك ايه ليه اللي بيحصل لما تفضل مبلولة؟ انتوا قولوا معاي، ها لما بنغسل ايدينا او بيجي عليها مية ونسيبها، مش بنلاقي بعد شويه الجلد ده بيكرمش؟ او يقول لك ايه لو فضلت الحكايه دي كتير، يقول لك خلي بالك ايدك هتقشف. كانوا الامهات يقولوا للبنت كده او للابن كده، ايدك هتقشف. هتقشف يعني ايه؟ يعني ان حاله الجلد دي لما يبقى عليها ميه او الترطيب ده اللي مش صحي، تمام، خلاص ده بيؤثر على الطبقات الخارجيه للجلد. فاحنا اهم حاجه ان احنا نحافظ على حاله الجفاف الصحي للجلد. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى موفرها لحماية الجلد أو آلية طبيعية لحماية الجلد، هي خاصية اسمها التغير الدائم. الله، يعني إيه التغير الدائم؟ هو جلدنا ده بيتغير؟ آه طبعا. الله، إحنا نسمع كده عن الزواحف والحاجات دي كلها، يقول لك بتغير جلدها، ده موضوع تاني خالص، بيغير جلدهم دول وللتخفي وحاجات بيئية وكده. إنما إحنا في خلايا كتيرة قوي في جلدنا بتقع والجسم بيتخلص منها عشان يطلع بدلها خلايا جديدة. أقول لكم على مفاجأة، ومش مفاجأة يعني، ده من قديم الأزل، ومرة من المرات جابها الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه في حلقة من حلقاته من برنامجه العلم والإيمان. علميا يعني أنا عايز أقول لكم أنه جزء كبير قوي من التراب اللي بيبقى موجود في البيت ما بيبقاش تراب من الشبابيك، لأن في ناس تقول لك إيه إحنا مش فاهمين التراب ده جاي منين، ده إحنا قافلين طول الوقت، ما الدنيا نار بره مش هنفتح، بس في تراب. التراب ده بيبقى جزء كبير منه خلايا جلد. انتوا ما تخافوش من اللي انا بقوله، ما تستغربوش، دي الخلايا القديمة اللي الجلد بيتخلص منها، ودي آلية طبيعية ربنا سبحانه وتعالى موفرها للجلد، حاجة اسمها خاصية التغير الدائم. خاصية التغير الدائم ان تفضل الخلايا دايما خلايا فريش او خلايا طازجة او خلايا وظيفيا كويسة. برضو من الحاجات المهمة قوي اللي ربنا موفرها للجلد عشان يبقى كويس، هو معامل البي اتش المنخفض. ومعامل البي اتش بقى دي حاجة كيميائية جدا، يعني دي حاجة بقى يعني ايه، انا اسف مش هنشرحها قوي، بس دي حاجة داخلية كده في الجلد عشان الجلد ده لا يخترق بكتيريا ولا تخترق اشعة غلط او ما تأثرش على فيه بسهولة. يعني كمان انها يعني البي اتش المنخفض ده ان درجه حموضه الجلد تبقى 5.5 او 5.5، ودي الدرجه المثاليه. كمان من الاليات الطبيعيه اللي ربنا موفرها للجلد من اجل حمايته مضادات البكتيريا اللي موجوده في العرق. العرق ده فيه مضادات للبكتيريا، فيه مضادات بتلتهم البكتيريا وبتموت البكتيريا. عشان كده يا جماعه لازم نحافظ على الجلد اولا عشان وظائفه المهمه اللي انا قلتها لحضراتكم، ونحافظ على الاليات اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها للحمايه الطبيعيه اللي من عند ربنا كمان. طيب ايه بقى طرق الوقايه اللي تحافظ على الجلد؟ يعني هو في طرق بقى نقدر كمان نحافظ بيها على الجلد، في طرق كده بسيطه وحاجات مهمه جدا وفي متناول الجميع يقدروا يعملوها. هنطلع لفاصل ونرجع نقولها لكم بسرعه. قول يا دكتور لسه معاكم، وخليكم معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: واخد عليكي واخد هدية.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره، في امان وفي ابتسامه، السلامه في العلامه.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل 7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

التسعة لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في قول يا دكتور، واحنا واقفين عند طيب ايه هي اهم طرق الوقايه اللي تحافظ على الجلد. اتكلمنا عن اهم وظائف الجلد، واتكلمنا عن الاليات الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها للجلد عشان الجلد ده يفضل سليم. انتوا متخيلين يا جماعه، انتوا لو تعرفوا يا جماعه، يعني احنا في الطب بيبقى عندنا حاجات كده نفسنا نقولها لكل الناس بكل الطرق. الطب مش أمراض وأدوية، مش أمراض وأعراض وعلاج وأدوية وحاجات كده. الطب أبعد من كده بكتير قوي. يعني عشان كده الطبيب زمان كان بيسموه الحكيم. ليه هو حكيم؟ هو حكيم غصب عنه الحقيقة، من كتر ما كل ما بيتوغل في المعرفة وفي العلم بيكتشف وبيقر باليقين وبالأدلة أنه ربنا سبحانه وتعالى الجسم البشري ده أكبر معجزة على وجه الأرض. أنه تخيلوا معايا، مش بس أجهزة ملهاش أي علاقة ببعض وظيفيا، يعني بتشتغل في تناغم يعني بالفيمتو ثانية اللي هو اللي اكتشفه الدكتور زويل رحمة الله عليه. لا ده كمان مش بس ربنا سبحانه وتعالى خالق ده ربنا خالق آليات حماية لا تقل في الروعة عن كل ده، يعني في حاجات لما بنقعد قدامها وبنقراها وعايز أقول لكم بقى إن في ناس في الطب، في جهات في الطب بقوا متخصصين في تحليل ورصد المعلومات اللي من النوع ده. عارفين اللي هو اللي احنا بنهزر في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، يقول لك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله والحاجات دي كلها. في جهات طبية في اماكن مختلفة من العالم واصلين لدرجة عالية جدا من التقدم الطبي، في جهات طبية بقت شغلتها الاناليسيس بس، التحليل، يعني يقعدوا يحللوا البيانات كده ازاي ده شغال مع بعضه بالطريقة دي، ازاي القلب ده شغال بالطريقة دي مثلا، يعني ازاي الجهاز التنفسي، ازاي الانزيمات دي بتشتغل بالطريقة دي، ازاي جهاز المناعة بيشتغل بالطريقة كده، ازاي بيقعدوا يعني انجازهم العلمي هو تعريف البشرية بكم التعقيدات المذهلة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطتها كلها في الجسم البشري. فتخيلوا بقى لما يكون كل رجائنا احنا كأطباء في كل حتة في الدنيا من صاحب هذا الجسم البشري او صاحبة هذا الجسم البشري انك بس حافظ على اللي ربنا خلقه، بس ما تعملش حاجة اكتر من كده، حافظ بس. يعني ربنا خالق وحامي، ربنا خالق في احسن صورة وحامي ومدافع عن هذا الجسم في احسن صوره برضو. ارفعوا انتوا ايديكوا بس عن الموضوع، بس كده. عشان كده في كثير جدا من التخصصات بيكون نجاح العمليه العلاجيه هي فقط في العوده الى اللي ربنا خلقه. انتوا متخيلين؟ يعني ياما مثلا أمراض في الجهاز الهضمي، مثلا على سبيل المثال أمراض في الجهاز الهضمي، أمراض في حركية الأمعاء مثلا، كل دور الأدوية وتنافس شركات الأدوية على مستوى العالم كله والأبحاث والعشرات السنين والتجارب والحاجات دي كلها، الهدف إيه بقى؟ عايزين نوصل لإيه بقى؟ عايزين نوصل للرذم أو الإيقاع اللي ربنا خلقه للأمعاء الدقيقة في الحركة مثلا. انتوا مستوعبين معايا انا بقول ايه؟ طبعا فاهمين قصدي؟ عشان كده ايه بقى اهم طرق الوقاية اللي تحافظ على الجلد؟ يعني في ربنا خالق الجلد بوظائفه، خالق آليات طبيعية لحمايته، بنعرفكم بقى على طرق وقاية تحافظ على الجلد ده. سبحان الله ان اهم طرق الوقاية هي اسهلها. مرة تانية، اهم طرق الوقاية هي اسهلها. عارفين حاجة شبه ايه كده؟ ان احلى اكل في الدنيا هو الاكل البسيط. احلى اكل في الدنيا دي كلها الاكل البسيط اللي معمول في ابسط صورة. الواحد بيقعد يتفرج على فيديوهات احيانا بتطلع له كده مثلا في الاكل، في اعداد اكله مثلا، واقول يا نهار اسود ايه الفرهضه اللي انتوا عاملينها دي، وحاجات ونحط ايه على ايه ونعمل ايه على ايه والريسيبي دي عامله ازاي والانجريدينتس دي بنجيبها منين، وده عمليه بقت في غايه التعقيد. ليه بقى؟ عارفين ليه؟ عشان في الاخر يبقى اسمه اغلى طبق، اغلى طبق في الساحل، او اغلى طبق في المطعم ده، او اغلى طبق، ما بقاش احسن ولا اجود ولا اطعم خالص خالص. هو فكرة افعل التفضيل اللي هو اغلى اعلى اكبر، فاهمين قصدي؟ مع ان البساطة، العظمة في البساطة، العظمة دي كلها في البساطة. يبقى زي ما قلت لكم سبحان الله ان اهم طرق الوقاية بتاعت الجلد هي اسهل الطرق. يعني الموضوع مش محتاج معدات معقدة ولا وسائل مكلفة ولا عيادات بتتفتح عاملة ازاي ولا اجهزة عاملة ازاي. اهم الطرق ايه؟ المواظبة على الاهتمام بالعناية الشخصية. ايه ده العناية الشخصية؟ ايوة زي ما سمعتوا حضراتكم كده، العناية الشخصية يعني الاستحمام، الحمى، وتغيير الملابس باستمرار، وتجنب مزيلات العرق بكثرة. تجنب مزيلات العرق. هتقولوا لي ايه ده انت بتدعو ايه ده الدنيا نار؟ انا بقول لكم كثرة استخدام مزيلات العرق. انا عملت لكم حلقة قبل كده عن المواد التي يجب الابتعاد عنها، ما نحطهاش على الجلد او البشرة او الشعر، من ضمنها مواد بتستخدم في تصنيع مزيلات العرق. فبقول مش ما نستخدمهاش خالص، تجنب استخدامها بكثرة. انا بتكلم على يعني شباب الصغيرين المراهقين كده الصغيرين، تبص لهم ينزلوا يجيبوا ديودرانت او مزيل عرق، وتبص تلاقي عيني واقف يبخ عشان يعني الريحة تهفف منه. خلاص هو فاهم كده، مع انه يا حبيبي والله انت لو خدت دش بس طبيعي كده ولبست ملابس مناسبة عليك، ملابس فضفاضة مش ملزقة عليك ومش من مواد سينثيتكس كده اللي هي مصنعة، يعني قطن او كتان او كده، هتبقى زي الفل وزي القمر. النظافة المنزلية من اهم طرق الوقاية والحفاظ على الجلد السليم. يعني ايه النظافة المنزلية؟ يعني إزالة الأتربة ومكافحة الحشرات. تخيلوا بقى زي ما لسه قايل لكم، الملابس المناسبة، القطن والكتان، كل ما نبعد عن الألياف الصناعية كل ما ده كان أفضل للجلد. عدم الإفراط في التعرض لأشعة الشمس. احنا قلنا عايزين فترة بحد أقصى من 15 إلى 20 دقيقة يومي، مش يومين، من 15 إلى 20 دقيقة في المرة، ومش لازم كل يوم، ممكن من مرتين لثلاثة أسبوعيا أسبوعيا، ونبتعد عن الوقت اللي هو من 11 ونص لغاية 4.5 أو 5. تجنب الجفاف الزائد. يعني إيه؟ يعني شرب المية، يعني لازم نشرب مية كتير علشان يفضل الجفاف الصحي هو اللي في الجلد. يبقى نتجنب الجفاف الزائد عن طريق شرب المية بانتظام. اختيار مساحيق الغسيل للملابس المناسبة اللي ما بتضرش الجلد. ما نقعدش نحط بقى مبيضات وحاجات كده، لان دي بتضر الجلد، بتبقى ذرات منها في انسجه الملابس. خلوا بالكوا سبيشالي او تحديدا للاطفال الصغيرين قوي، فخلوا بالكوا ياما في حاجات مبيضات ومش عارف ايه وبيعلن عنها، ودي بتضر الجلد، وبنبقى مش فاهمين الحساسيه بتاعه جلد ولادنا دي ظهرت ليه من حاجات بتضاف الى مساحيق الغسيل. يبقى نختار الانواع الامنه، نبعد عن المبيضات، نتجنب مستحضرات التجميل الزائدة، يعني اللي هي زيادة عن الحد. وانا قلت لكم الحلقة اللي فاتت انا بندهش جدا وبستغرب جدا، واكيد مش لوحدي، من كم مساحيق التجميل اللي بتتحط على الشواطئ دي. يعني حاجة في منتهى العجب الحقيقة. يعني كل واحد بقى له اختياره، بس احنا بنقول ان ده غلط من ناحية الطبية والصحية. وكمان في مستحضرات تجميل سيئة، وفي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر. خلوا بالكم قوي. يعني دي كمان مع استخدام بقى المجوهرات والاكسسوارز والحاجات دي كلها، دي بتبقى بقى مع الحراره والتفاعل مع الجلد. اوعوا تستصغروا الحاجات دي او تستفهوا الحاجات دي. الحاجات دي بتبقى يا ما ناس بيجي لها مشاكل في الجلد، ها، من حزام شنطه معمول كروس مثلا وملامس لمنطقه اعلى الصدر، او من اكسسوري من عقد لابساه واحده او واحد، يعني مفيد دلوقتي واحد بيلبس عقد بقى، او الحاجات اللي بتلبس في الايد او كده. خلوا بالكوا الحاجات دي ما تستصغروهاش، لان دي ممكن تؤثر جدا على الجلد لو كان الماده دي بتسبب حساسيه للجلد مع درجه الحراره دي مع هكذا. صحه الجلد يا جماعه باختصار هي جزء من صحتنا العامه، والعنايه والاهتمام بيه مش دلع ولا رفاهيه ولا مقتصر على البنات والسيدات فقط. خلوا بالكوا، وقلنا قبل كده ان مستحضرات الوقاية من الشمس حاجة مهمة للرجالة والسيدات، وقلنا ان مصر بقت تصنع انواع فاخرة جدا من الحكاية دي. الجلد احد نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، وربنا خلقنا في احسن وافضل صورة، علشان كده الحفاظ على الجلد والاهتمام بحمايته لازم ياخدوا مننا نفس الاهتمام والجهد اللي بنحافظ به على صحتنا. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعا رقم واحد في الطعم أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: واخدة عليكي واخدة هدية.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنة.
1: مفيش تكشير وحيرة في امان وفي ابتسامة السلامة في العلامة.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
1: السلامة في العلامة.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: الراديو 90-90 هواها مصري. قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: يلا بينا على طول نتكلم في موضوع، او في هقول لكم سؤال في هيئة موضوع، وسؤال بقى مع اختلاف اللغة، يعني هتفهموا قصدي دلوقتي اما اقول لكم السؤال باللغة الاولى. اللغة الاولى اللي هي ازيك يا دكتور عامل ايه، ولادي الاثنين واحد في ابتدائي والتاني في اعدادي، دي اللغة الاولى. اللغة التانية مساء الخير يا دكتور ازيك عامل ايه، ولادي الاثنين واحد في جريد 4 والتاني في جريد 8. ها يعني خلاص كده فهمنا. لا هتلاقوا بقى نفس الشكوى في الاخر، هي ايه هي بقى؟ طب مالهم بقى الولاد او البنات دول؟ من وقت ما خلصنا امتحانات وهم ما بيعملوش حاجة غير القعدة على التليفون طول اليوم او على التابلت، هل في طريقة تخليهم يسيبوا التليفونات والتابلت دي شوية؟ ايه رأيكم؟ السؤال ده احنا باللغة الانجليزية كده مش بنقول ايه، السؤال ده فاميليير او يعني متكرر او بنسميه احنا في لغة الطب برضو بنسميه frequently asked question، يعني الأسئلة المعتادة السؤال يعني أو الظهور أو الناس متعودة تسألها يعني. والحقيقة ومن غير زعل، السؤال ده بقى يعني كان اللغة يعني هو نموذج للأسئلة اللي أتمنى أنها تختفي. أقول لكم تختفي يعني إيه؟ تختفي لأنها الحقيقة ومن غير زعل أرجوكم بتعكس طاقة سلبية من اللي سألها، طاقة سلبية من اللي سألها، السلبية من الأمهات والآباء الغير مدركين لقدرتهم وإمكانياتهم، إمكانياتهم في إيجاد حلول لتغيير نمط وشكل الحياة اللي عايشينها أطفالهم في فترات الصيف. يعني بالبلدي كده الأب والأم اللي بيسألوا السؤال ده او بيقولوا المعلومة دي او الملاحظة دي، العيال طول النهار ماسكين التليفونات والتابلت ومش عارفين نعمل لهم ايه، حضرتك مش مدرك او حضرتك مش مدركة ان بقول هذه الجملة انتوا طلعتوا نفسكوا ليه برا المعادلة؟ انتوا استصغرتوا ليه دوركوا؟ او انتوا زي ما كون بتقولوا ضمنا احنا ما عندناش حلول، ففي حد دلوقتي حالا اهو ام فاضلة او اب فاضل بيقول ما احنا فعلا ما عندناش حلول. لا يا فندم، عندك حلول وعندكوا حلول كتير، بس انتوا اللي ما بتجتهدوش كفاية في التفكير، واذا فكرتوا ما بتجتهدوش كفاية في التنفيذ، ولو نفذتوا ما بتجتهدوش كفاية في اعادة المحاولات والتعلم من الاخطاء ومحاولة ايجاد سيناريوهات بديلة وجديدة طول الوقت. الامهات والاباء الغير مدركين لقدراتهم وامكانية ايجاد حلول لتغيير نمط وشكل الحياة اللي عايشينها اطفالهم بشكل عام وفي فترات الصيف بشكل خاص، ما هو الحكاية بشكل عام اللي هو بنتك ليه عاملة كده او ابنك ليه بيتكلم بالطريقة دي، ولك وانا اعمل له ايه؟ ما مش عارف، مش قادر عليه. يعني ايه مش قادر عليه؟ يعني ايه مش اعمل له ايه؟ ليه بتحطوا نفسكم في الخانة او في المنطقة السلبية دي، مع ان انتوا نفس الاباء والامهات اللي بتوفروا لولادكوا احدث تليفونات وباقات انترنت في معظم الاوقات بتستهلك اما في الالعاب او في الفرجة على فيديوهات سخيفة او اي محتوى غير هادف بشكل عام؟ مش انتوا نفس الناس برضو؟ ولا مش انتوا نفس الناس اللي بتجيبوا لولادكوا التابلت والموبايل والكلام ده كله؟ ما انتوا نفس الناس، فانتوا بتوفروا يعني بتعملوا upgrading، يعني بتوفروا الحاجات في ابهى صورة، وبترجعوا تشتكوا ان ولادكم مش عايزين يسيبوها. طب ما تفكروا بقى في حاجة، ما تفكروا في هدف يعني. طيب الاطفال الصغارين اللي هم يعني او مش صغارين يعني اللي في المرحلة ان كان بقى جريد كام ولا في اعدادي ولا مش عارف ايه، انتظام الاطفال في الجيم ده مش وارد، يعني عشان برضو تقولوا ايه ده ما ممكن يروحوا جيم وبتاع، لانه الجيم له وقت محدد وله عمر محدد. احنا فاكرين الحلقة اللي اتكلمنا فيها على الموضوع ده، فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلنا ان الجيم بيبدأ من 16 سنة او 18 سنة، يعني معظم الاراء العلمية الطبية بتقول من 18. وانا فاكر كويس قوي اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده هنا في الحلقة في قول يا دكتور، وقلت لكم الكلام ده هيزعل مننا ولادنا وبناتنا احيانا اللي هم في السن ده او اصغر شوية، يقولوا ازاي يعني، ازاي تقول كده؟ بس هو ده الطب، لانه فكرة الجيم في الفترات اللي قبل كده، يعني في احنا قلنا مينيمم 16 او حد ادنى 16 سنة، وفي اوقات بيقولوا لا 18. الله، عمال يعملوا ايه عشان يحافظوا على صحتهم ولياقتهم البدنية؟ يعملوا كتير لو انتظموا في ممارسة رياضة، رياضة عادية، رياضة زي رياضة فردية زي التنس او السكواش او السباحة او كده، او رياضة جماعية زي كرة اليد او كرة القدم او الكرة الطايرة او الهوكي او اي او كرة المية او اي حاجة. جزء رئيسي من ممارسة هذه الرياضة الشق البدني، ان دول بيبقوا لازم عندهم لياقة بدنية عالية جدا. اللاعبين اللي بيمارسوا هذه الرياضات لازم عندهم لياقة بدنية ممتازة، فكفاية قوي التمرينات الرياضية المتعلقة بممارسة الرياضة دي، يعني مش لازم الجيم. تمام كده؟ خلوا بالكوا كمان انه فكرة القعدة على التليفونات على طول والمسكة التابلت على طول دي بتخلي الاطفال عرضة لزيادة الوزن والتعود على الاكل الغير صحي، ده غير الافراط في السهر، يعني هما بيقلبوا اليوم تقريبا. على فكرة احنا ممكن نستغل شغف الاطفال بالتكنولوجيا ونطلب منهم تعليمنا احنا ككبار او تعليم اهالينا الكبار، يعني وجهوا طفلكو او طفلتكو قولوا له علم جدك او جدتك، علموهم التطبيقات اللي موجودة في التليفونات دلوقتي زي مثلا الاتصالات بالفيديو، زي ان احنا نطلب حاجة ازاي، علموهم. اولا ده بيبقى عندهم شغف كبير قوي ان هما بيحسوا ان عندهم وظيفة او حاجة مهمة. ثانيا الكبير في السن وفي المقام ده هيستفيد، لان هما كده كده بيحبوا احفادهم قوي، فهيبقى عليه على قلبهم زي العسل الموضوع ده. ممكن كمان استخدام التليفونات كوسيلة حفظ للذكريات مثلا زي الصور العائلية او الشخصية، او حفظ انواع كتيرة من الانشطة زي الرسم او تصميم الملابس او الاعمال اليدوية. يعني نستغل الموضوع ده، يعني ايه، يلا نعمل اركايفنج او نعمل ارشيف للصور بتاعتنا، فيلا احنا هنعمل ده واخدها على التليفون يا فلان او يا فلانة. انا بتكلم هنا عن بقى الولاد الصغيرين او البنات الصغيرين، عشان نعمل لها فايلينج ونحفظها وبتاع. ادوهم مهمة، يعني يبقوا ماسكين التليفونات بس لهدف راقي وهدف مهم. الطريق لتنفيذ الاقتراحات اللي زي دي بيتحقق من خلال ان الطفل بيتم تحفيزه ناحية حفظ الانتاج اللي هو ممكن يعمله بايده، زي ان هو بيرسم او زي ما قلت لكم بيعمل حاجات يدوية او كده، البحث والفرز والترتيب، كل ده قبل استخدام التليفونات. لازم الامهات والاباء كمان يكونوا عندهم يعني حلول، انها ايمان ان الحلول دي هتيجي عن طريقنا احنا ككبار، مش عن طريق الاطفال. ولما الاطفال يقترحوا اقتراحات بديلة عن استخدامات التكنولوجيا نشجعهم ونطور الاقتراحات دي، مش نلغيها ونتريق عليها. الاهداف الصيفية قصيرة المدى زي تعلم شيء معين، رياضة معينة، زيارة الاماكن معينة، قراية وتلخيص كتب، خلاص دي حاجات بتعلم. ده في اطفال بيحبوا جدا الصيد، عارفين ليه؟ لما بيمارسوها مع جدودهم او ابائهم، فتلاقيهم يقعدوا بيبقى فرصة بقى، مش هنا ممارسة رياضة زي صيد مثلا السمكة او كده، لا بيبقى فرصة للكلام ونفتح مواضيع وهكذا. انا هكمل معاكم الكلام في الموضوع ده الحلقة الجاية، لانه الحقيقة انا حاسس ان في كلام كتير انا عايز اقوله في القصة دي، فاستأذنكم ان الحلقة الجاية هنبدأ بيها الكلام ان شاء الله في هذا الامر، في هذا الموضوع، موضوع ان احنا ازاي نحول الوقت مع اطفالنا لكواليتي اوف تايم، يعني يبقى في جودة في الوقت، مش ان احنا بنقضي وقت وخلاص حتى مع بعض، فما بالكم بقى باللي ما بيقضوش وقت اصلا مع اولادهم. خلوا بالكوا هنتكلم في الموضوع ده الحلقة الجاية إن شاء الله، وبإذن الله نلتقي الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوحيد

0: تعيد مؤسساتها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه ثمن حفتر جهود مصر في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التنمية في بلاده. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لاستعراض إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، فضلا عن مناقشة آليات معالجة مديونية الهيئة المتراكمة في ضوء ارتفاع تكاليف استيراد السلع التموينية بسبب الأزمات الإقليمية. وأكد مدبولي أهمية إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين جهات الدولة لتعزيز كفاءتها المالية وتخفيف العبء عن الموازنة، مع مواصلة دعم الهيئة لضمان توفير السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن. المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كرم الطفل مارتيروس مينا البالغ من العمر 10 سنوات تقديرا لتميزه في البرمجة والروبوتات وتحقيقه مراكز متقدمة في مسابقات دولية. وحصل مارتيروس مؤخرا على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية للبرمجة بلغة بايثون نظمتها الصين، وصنف ضمن أفضل 2% من المشاركين عالميا. ووجه الوزير بإتاحة التحاقه بمسار الروبوتات والنظم المدمجة ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية رغم عدم بلوغه السن المحددة، كما أهداه حاسبا محمولا ومجموعة أدوات للروبوتات. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر نفسه. ورياضيا، الأهلي يخوض مواجهة قوية عندما يلتقي برشلونة الإسباني في 9 مساء ضمن منافسة كأس خوان جامبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

غنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعمة للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوحيد مؤسساتها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بجانب دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه ثمن حفتر جهود مصر في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التنمية في بلاده. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية. وأوضح وزير التموين شريف فاروق أن المنظومة الجديدة ستوسع قائمة السلع المدعومة لتشمل اللحوم والدواجن والبقوليات بجانب السلع الأساسية الحالية. المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كرم الطفل مارتيروس مينا البالغ من العمر 10 سنوات تقديرا لتميزه في البرمجة والروبوتات وتحقيقه مراكز متقدمة في مسابقات دولية. ووجه الوزير بإتاحة التحاقه بمسار الروبوتات والنظم المدمجة ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية رغم عدم بلوغه السن المحددة، كما أهداه حاسبا محمولا ومجموعة أدوات للروبوتات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي المقبل، وذلك عقب انتهاء مكتب التنسيق من ترشيح الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم والأعداد المقررة للقبول. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر نفسه. ورياضيا، الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90، هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. حال بلدنا بيقول إن في مجلس وزراء النهاردة، ده الاجتماع الأسبوعي، هنشوف هيتكلموا في إيه وإيه أهم الموضوعات اللي هيتم طرحها داخل الاجتماع. زي ما تعودنا دايما يوم الأربع بنحاول نغطي كل فعاليات اجتماع يوم الأربع للحكومة. عندنا ملف مهم تاني وهو ملف توطين صناعة الدواء، وده اللي سبب لغط الفترة اللي فاتت ما اتكلمنا على الأنسولين وإنه موجود بوفرة خلاص وأنواع كتيرة داخل الصيدليات ومنتج مصري ومنتج محترم وبيتصدر كمان. واتكلمنا في ان بقى عندنا دور دلوقتي في التوعية، ان لازم المواطن يبقى عارف الاسامي الجديدة وعارف المنتج المصري. طب هو هيعرف منين؟ هيعرف من الدكاترة، ودي كانت مشكلتنا دايما واللي بنطالب فيها وزارة الصحة وهيئة الدواء ان تبدأ تعمل من جلسات التوعية كتير للدكاترة، لان انا وحضرتك والكل اللي بيسمعنا ما بيروح الصيدلية الروشتة مكتوبة له بيبقى مكتوب الدواء الفلاني، لو مش موجود الدواء الفلاني بنفس الاسم انا بمشي. فلازم تبقى بداية من عند الدكتور نفسه وهو بيكشف انه يحط لك بقى البدائل والمسميات المختلفة، او وفقا لآراء الخبراء الكتير اللي كانوا بيجوا معانا في هذا الملف يقولك حط اسم المركب نفسه، حط اسم المادة الفعالة نفسها والصيدلي بيرشح لك الموجود وده هيبقى الأنسب. فهنحاول نتكلم في الملف ده النهاردة ووصلنا لإيه في تصنيع وتوطين صناعة الدواء داخل مصر، وخاصة ان احنا بنفكر ان احنا نخش بقى في الأسواق العالمية كلها بمنتجات كتير. كنت في جولات خارجية كتير مع سيادة رئيس في اكتر من دولة، وكنت بفاجئ ان المنتج المصري موجود في كتير من الادوية في فار ايست، في دول كتير جدا المنتج المصري موجود. يبقى اذا لو زودنا من توطين الصناعة ده ممكن يبقى يكون ليه عائد محترم جدا الفترة اللي جاية. هنحاول ندردش بمزيد من الاستفادة في الملف ده. من الملفات برضو اللي احنا بنشوفها بعيننا كل يوم الاعلانات اللي موجوده على الطرق. واضح ان المجلس الوزراء عمل جهاز معني وهو جهاز قومي لتنظيم الاعلانات، مين يحط اعلان فين ازاي، الرؤيه البصريه ما يضايقكش في السواقه، ما يضايقش اصحاب المركبات، ازاي التنظيم ده والجهاز ده بيعمل ايه وفعال ولا لا، لانه جهاز جديد وعليه مجهود برضو محترم جدا هنحاول نتابعه النهارده. زي ما انتم عارفين كده في حال بلدنا بنحاول نروح لكل منطقه ممكن تكون معنيه بالمواطن المصري، وهناخد برضو شكاوى حضراتكم زي ما تعودتوا معانا سواء على 1909 او من خلال ارقام تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90-90.
2: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نفتح اول موضوعاتنا وملف مفتوح معانا دايما هو ملف الدواء. الدواء دايما بيبقى عندنا متابعة للملف ده اول باول، سواء ما بقى فيه نقص في الدواء، سواء ما دخلنا في مرحلة توطين صناعة الدواء داخل مصر، وشفنا الصناعات المصرية في ازمة كورونا ازاي غطت كتير من الاحتياج ومن الاكتفاء الذاتي داخليا، ثم تطور ووضح التوطين الصناعة للدواء، وصل للانسولين، وصل لادوية كتير جدا. واضح ان من النجاح ده وصل ان هم بيفكروا في الاسواق العالمية، وصل ان هم يصدروا الدواء المصري. زي ما قلت لحضراتكم، ما كنت في جولات مع سيادة الرئيس في اكتر من دولة، وكنا بنشوف، كنا بنلاقي الدواء المصري موجود في بلاد كتيرة جدا. واضح من التوطين ان احنا خلصنا الاكتفاء الذاتي وبنفكر في الاسواق العالمية هنخرج لها ازاي. ولكن انا عندي مشكلة كنت دايما بتكلم فيها مع كل الخبراء في صناعة الدواء اللي بيشرفونا في استوديو حال بلدنا، وهي ان ثقافة الروشتة او ثقافة الدكتور انه يكتب المنتج المصري للمريض. عشان انا كمواطن عادي اما بروح الصيدلية ببقى عايز اللي مكتوب في الروشتة بالضبط، مهما يقول لي في بدائل ومهما يقول لي في اختلافات ما بقتنعش، او انا ما بقول لا هو الدكتور كاتب ده فانا عايز ده. فاتكلمنا مع وزارة الصحة واتكلمنا مع هيئة الدواء في الملف ده ان احنا نحاول نعمل من جلسات التوعية او رفع حالة الوعي للدكاترة ان هم لا يكتبوا المركب، لا يكتبوا المادة الفعالة، لا يكتبوا البدائل اللي موجودة، عشان ده هيسهل كتير جدا في التعامل. خلينا نفهم اكتر وايه اللي بيحصل من صديقنا العزيز دكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية. يا دكتور مساء الفل.
3: اهلا مساء النور استاذ
2: احمد، ايه الاخبار؟ وصل الطموح ان انتوا عديتوا مرحلة التوطين بس وان احنا نصنع، لا احنا بنفكر في بره كمان في التصدير لو انا فاهم صح؟
3: مظبوط مظبوط، طبعا طبعا الحمد لله. يمكن الدواء المصري له من السمعة وقوة الصناعة، الحمد لله يعني وصلنا لمستويات متقدمة جدا سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي. النهاردة بنتكلم معي الدواء المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية من 2022 و2024 في مجال صناعة اللقاحات وفي الأدوية. والحمد لله حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها يعني هيئة الدواء يمكن فتحت أسواق كمان في أكثر من 157 دولة بيتم التصدير ليها. هيئة الدواء المصرية بعد اعتمادها من منظمة الصحة العالمية مستوى النضج الثالث، ولا زلنا في المتابعات الدورية لمنظمة الصحة العالمية، الحمد لله بيتم يعني التصدير والمتابعة الدورية لمستوى الدواء المصري وجودته وفعاليته ومؤمنيته، فالحمد لله بيلقى قبول كبير جدا في عدد كبير من الأسواق الخارجية.
2: إذا حضرتك مش بتطمني بس إن الدواء ده كجودته أو كفاءته للمواطن المصري، لا ده مراجع من كل المنظمات المعنية بالمراجعة.
3: مظبوط مظبوط طبعا الحمد لله. احنا يمكن حتى المراجعات دي لما بتحصل مش بتحصل بس من منظمة الصحة العالمية، احنا بيجي لنا هيئات وجهات أخرى، علشان أي جهة احنا بنصدر لها النهاردة أو أي دولة عايزين نصدر لها بتيجي بتفتش على المصانع، بتفتش على جودة المنتج، بتعمل كل الإجراءات والدراسات المطلوبة علشان تقدر تضمن إن الدواء اللي بيصدر لها هو نفس الجودة والفعالية والمأمونية العالمية المعتمدة. وده الحمد لله بيحصل، ومصر من الدول الرائدة سواء على مستوى افريقيا على مستوى الاقليم زي ما قلت لحضرتك.
2: تمام.
3: يمكن اخر مستوى احنا حتى وصلنا له واخر اعتماد من منظمة الصحة العالمية، تم اعتماد مصر كمركز. يعني بص بقى حضرتك، احنا وصلنا لمركز تدريب على التصنيع الحيوي.
2: هايل.
3: مركز اقليمي، ان النهارده كل الاقليم اللي حواليا احنا النهارده نقدر
2: احنا اللي بندربه اصلا.
3: احنا اللي بندرب على التصنيع الحيوي من خلال المراكز المعتمدة عندنا في هيئة الدواء المصرية، ومن خلال المصانع المصرية المحلية اللي تتمتع بسمعة يعني عالمية الحمد لله.
2: استفيد من وجود حضرتك ومن خبرتك واتكلم معاك في نقطة كنت بتكلم فيها مع كتير من خبرانا اللي بيجي، وهي ان الدواء المصري ممكن يبقى بديل جيد او بديل اكفأ كمان من الادوية المستورد، ولكن بنقف في مشكلة ان الدكتور هو اللي بيكتب الدواء الفلاني. دي حاجتنا نعالجها ازاي؟ انا بحاول اعمل دوري كاعلامي وبحاول ازود درجة الوعي ان المنتج المصري كفء وتمام وبديل جيد، ان ما كانش احسن كمان، ولكن لو اشتغلنا على الدكاترة نفسها ممكن نعملها ازاي؟
3: بص حضرتك، يعني خلينا يعني من السؤالين اللي فات ده حضرتك بتقول ان مصر النهارده اصبحت الدواء المصري بالمأمونيه والجوده والفعاليه وسمعته على المستوى العالمي، فهو التصنيع اللي بيتم هنا، وعلشان هيئة الدواء تجيز أو تصرح بأي دواء لازم بيعدي بمراحل كتير جدا من الدراسات والفعالية وكتير جدا من الكفاءة والتكافؤ الحيوي وكل ما له علاقة بالتأكد من فعاليته وجودته ومأمونيته.
2: تمام.
3: النهاردة الدواء أنا بتكلم على الاثنين، على أي دواء سواء محلي أو مستورد.
2: أنا فاهم.
3: أو مستورد.
2: الاثنين بيتراجعوا.
3: الاثنين بيتراجعوا بنفس الخطوات وبنفس الطريقة وبنفس الجودة.
2: تمام.
3: حاجة الثانية إن أنا كمان مش بفتش على المصانع اللي في مصر بس، أنا كمان في بعض المستحضرات المستوردة بفتش على المصانع اللي بتصنع المستحضرات المستوردة بره خارج البلاد. فبطمن ان يعني قواعد التصنيع الجيد متطبقه داخل المصانع المحليه هي اللي متطبقه في المصانع العالميه، ودي الحمد لله احنا وصلنا لها. الحاجه الاهم ان انا كهيئه دواء انا بيعرض عليا كل المكونات الخاصه بكل الادويه اللي بتيجي وبتستورد، وبعمل افراج عن كل المواد الخام. احب اطمن كل الساده المستمعين وكل المواطنين لازم يعرف ان انا النهارده الشركات العالميه اللي بتنتج اي دواء هي بتستخدم نفس المواد الخام اللي المصانع المحليه عندي بتستخدمها ونفس الموردين.
2: تمام.
3: يعني هو المورد اللي بيورد الماده الخام، لو احنا بنقول ده في فرق ولا لا، ما فيش فرق خالص. هو الماده الخام اللي بتستخدم في صناعه الدواء المستورد في الخارج هي نفس المورد بيوردها هنا للمصنع المحلي، المصنع اللي بيصنع دواء برضه مصري بكفاءه وجوده وفعاليه تقدر اضمن ان نفس يديني نفس الكفاءه ونفس الفعاليه لكل المرضى اللي بيستخدموه.
2: هو حضرتك بترد معايا على الاشاعات المتعلقه بالدواء لو انا فاهم صح برضه، ان ضمن الاشاعات اللي بتتقال ممكن تكون نفس الماده الفعاله بس بتبقى اقل شويه، ده انا باخد الدواء المصري ما بخفش الا بعد اسبوع، باخد المستورد يومين ويلاقي الموضوع خف. دي ثقافه او الاشاعات اللي ترددت الفتره اللي فاتت؟
3: ده كلام غير صحيح بالمره. السبب مهم جدا ان انا ما فيش تسجيله من اي دواء بينتج قبل ما تنزل السوق لازم يكون بيتم تحليلها والتاكد من يعني الماده الفعاله والماده الخام وكل المكونات، مش الماده الفعاله فقط، ده كل حاجه مطابقه للمواصفات والمعايير القياسيه اللي مطبق عليها. واحب اطمن برضو الناس اكتر، النهارده خط الانتاج التصنيع ما يعرفش التوزيع رايح فين. يعني انا النهارده لما بصنع على خط الانتاج
2: نقطه مهمه دي، ما اعرفش هو خارج بره ده خارج بره ولا داخل جوه، هو بيطلع وخلاص.
3: اللي بيصنع في خط الانتاج، ودي معلومه الصناعه الدوائيه كلها تعلمها، يعني انا النهارده بيجيله مثلا طلبيه او اوردر او ان هو عايز يصنع تشغيله معينه او يصنع كميه معينه، بيصنع عدد من التشغيلات، كل تشغيله محدش يعلم انهي تشغيله هتروح لانهي جهه، وانهي التشغيله الواحده ممكن توزع على اكتر من جهه، فما فيش فرق ما بين دواء بيروح لقطاع خاص او بيتصدر او بيخش في قطاع حكومي، كله بنفس الكفاءه بنفس الجوده وبيتحل وبيمر بنفس المراحل الرقابيه.
2: طيب لو انا دخلت في نقطه تانية، زياده التوطين الفتره اللي فاتت واضح انها تعددت في انواع الادويه، احنا رحنا الانسولين ورحنا الادويه كمان متخصصه لو انا برضو فاهم صح.
3: اكيد طبعا، والحمد لله يمكن حضرتك ملف التوطين ده يعني فيه اهميه او فيه كمان يعني رعايه من القياده السياسيه ان احنا يبقى عندنا نسبه توطين عاليه، ودي بفضل ربنا الحمد لله تم تحقيق يمكن نسبه 92%، بمعنى ان انا كل 100 عبوه او كل 100 علبه بتتباع في الصيدليه في منها 91 علبه متصنع في المصانع وخطوط الانتاج المصريه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بقيت رقم واحد في على مستوى سواء قاره افريقيا او على المستوى الاقليمي، ان انا اقدر اوصل المنتج المحلي، ان انا يبقى عندي اكتفاء ذاتي، ان انا يبقى عندي مواجهه اي تحديات في سلاسل الامداد، ان انا يبقى عندي مخزون استراتيجي سواء من المواد الخام او حتى من المنتج تم الصنع او المستحضرات اللي انا بستخدمها والادويه، فبالتالي ما يبقاش عندي اي تاثر باي عوامل او اي عناصر او تحديات ممكن تقابلني.
2: انا فاهم ده يا دكتور كويس. ومن ضمن التحديات عدينا كلنا بكورونا ولقينا المنتج المصري موجود وبديل جيد جدا، بل بالعكس ده راح لدول تانية كتير كمساعدات من مصر، بس كان قصدي ان هو كان موجود في بعض المضادات الحيويه، في بعض الفيتامينز المعينه المعنيه بفيروس كورونا، في الحته دي واضح انك توسعتوا في الانتاج، انتوا دخلتوا في تخصصات مرضيه وعلاجات تانية اكتر.
3: ده بقى نقطه مهمه جدا تنقلنا ليه، ان التوطين بس مش بيقف عند المستحضرات التقليديه، لا كمان بيتعدى بيروح للمستحضرات المعقده اللي بتحتاج صناعه حيويه او بتحتاج يعني عدد معين من العمليات المعقده، ومنها صناعه الانسولين على سبيل المثال، منها مصطفات البلازما على سبيل المثال، منها مستحضرات الاورام.
2: صحيح.
3: يعني كل الحاجات دي كانت يعني احنا في الفتره السابقه كانت معروف انها بتحتاج عمليات معقده وخطوط انتاج بجاهزيه معينه وباشتراطات معينه، الحمد لله دي اصبحت متوفره وموجوده، والبنيه التحتيه في الصناعه الدوائيه كانت قادره على انها تستوعب التكنولوجيا اللي بيتم نقلها. وبالفعل كان في شركات عالميه وشركات دوليه نقلت هذه التكنولوجيا واصبحت موجوده في مصر، والحمد لله بقى بيتم انتاجها بنفس الكفاءه والفعاليه اللي موجوده بره.
2: اذا دكتور ياسين حضرتك قلب الايه، او انتوا في خطه واستراتيجيه شغالين عليها غير الحقبه الزمنيه اللي فاتت، انت مش بتصنع وخلاص، انت واضح من اللي قلته لي انا اشتغلت على ادويه السكر على ادويه الاورام، انت شفت السوق المصري محتاج ايه والمريض المصري محتاج ايه وبدات تشتغل عليه.
3: ده مظبوط، لان طبعا ما ينفعش يبقى عندي اي مستحضر مستورد وانا ما عنديش المثيل المحلي ليه. وده مش عشان ان انا اوقف مثلا حاجه بتستورد او ان انا ازود المحلي فقط، لكن ان انا كمان عشان ادي كل البدائل المتاحه، كل الاختيارات تبقى امام المريض ان هو يقدر يعني يختار سواء المستحضر المحلي او المستحضر المستورد، او يقدر يعني يبقى عنده كل التعدد موجود. وده اقوى، ده يعني بيقوي احد نقاط القوه في النظام الصحي بشكل عام.
2: انا عارف ان حته ممكن تبقاش تحت حضرتك، ولكن التعدد ممكن ما يبقاش تعدد لو التسعير مختلف. يعني لو المنتج المصري بجودته بكفاءته بوسائل الامان اللي حضرتك بتتكلم فيها هو اقل سعرا شويه، اعتقد هو هيجتاح كل حاجه.
3: ده جزء مهم طبعا، لان النهارده انا بيبقى عندي بدائل متاحه، لازم يبقى فيه كل يعني بديل او كل مثيل موجود، لازم يبقى يدي الاختيار المناسب لكل مريض عشان يقدر يعني يحصل على الدواء بالشكل اللي هو يعني بالقدرة الشرائية المطلوبة. وخصوصا زي ما احنا بنقول ان الصناعة المحلية بتوفر علينا كمان فاتورة استيرادية، يمكن احنا بنتكلم على 234 مستحضر تم توطينهم في خلال الفترة اللي فاتت، ووفرت حوالي 690 مليون دولار فاتورة استيرادية على الدولة.
2: صحيح. طب انا هروح لمنطقة تانية واستغل وجود حضرتك برضو معايا، اسمح لي الاطالة، ولكن منطقة برضو هي خيلاني وخيلة مصريين كتير، وهي المعلومات المتداولة والادوية المتداولة طول الوقت على السوشيال ميديا وعلى النت. ايه بنعملها ازاي ولا نفهمها ازاي، او ممكن يبقى دور حضراتكم ازاي كدور توعوي في المنطقة دي؟
3: احنا طبعا عندنا دورين، الدور التوعوي والدور الرقابي. يعني الدور التوعوي طبعا في البداية بنقول ان الوقاية خير من العلاج. ايه الوقاية؟ ان انا اصلا النهارده عشان احصل على اي دواء مصرح بيه او اي دواء عشان استخدمه لازم اخده من الجهه اللي مصرح ليها انها تصرف ادويه او انها تبيع ادويه، وهي الصيدليه المرخصه. مفيش عندي اي مكان مصرح ليه ان هو يصرف اي دواء غير الصيدليه المرخصه، وبالتالي لازم اتوجه عشان اخد اي دواء لازم اخده من صيدليه. دي رقم واحد عشان انا
2: يعني حضرتك هنا بتقول لي ما اشتريش اي ادويه من على السوشيال ميديا او المنصات المختلفه، اشتري من الصيدليه ومكان موثوق منه. دي اول نصيحه
3: فقط، هي دي المكان الوحيد اللي مسموح له ان هو يبيع للجمهور اي ادويه. فدي رقم واحد. رقم اثنين، النهارده لو جينا على ادويه السوشيال ميديا، حتى انا عندي نوعين، نوع اما ان هو يكون مسجل في هيئه الدواء او نوع غير مسجل. لو في الحالتين انا يعتبر بالنسبه لي مجهول المصدر، لان هو حتى لو مسجل وعندي بياناته كهيئه الدواء
2: مش تحت رقابتك،
3: ما اعرفش طلع من المصنع راح فين وتداول فين وسلاسل الامداد بتاعته كانت امنه او غير امنه او غيره، فما بالك كمان يكون غير مسجل ومش موجود عندي اي رقابه عليه. ففي الحالتين في خطوره على المريض، اما انه يعني ابسط مراحل الخطوره بكلم، يعني ابسط حاجه في الخطوره ان هو ما يجيبش نتيجه.
2: إن صح يبقى معتقد ان انا واخد الدواء وهو ما بيجيبش نتيجه اصلا، ده اقل المراحل في الخطوره.
3: اقل خطوره، وانا معتقد ان انا بتعالج او معتقد ان انا حالتي بتتحسن او معتقد ان انا باخد حاجه، وكل ما اتاخر في العلاج كل ما ده بيبقى بالنسبه لي برضه معامل خطوره ثاني، يعني
2: طبعا
3: ممكن يحصل اضافه.
2: طبعا
3: انا بقول على اقل معامل خطوره،
2: وصولا بقى لاعلى مراحل الخطوره اللي ممكن يضر بقى الحاله نفسها.
3: اكيد طبعا، ده ممكن يعني ياثر على الجسم وعضلات الجسم المختلفه، وفي بعض الاوقات ممكن يؤدي للوفاه لا قدر الله يعني. فطبعا نحاول نبعد قدر المستطاع على عن السوشيال ميديا.
2: تسمح لي افتح القوس شويه في النصيحه وادخل كمان السبلمنت او الفيتامينز اللي بتبقى موجوده او الكوزماتكس اللي بتبقى موجوده ادخلها معانا بالمره، ان انا برده ما اشتريهاش مع السوشيال ميديا والجا لمكان موثوق منه؟
3: ده اكيد طبعا لازم يكون عندي مكان موثوق اللي هو زي ما قلت حته الصيدليه المرخصه. انا عايز اقول لحضرتك برضو كمان الجزء الثاني الرقابي، ان النهارده عندنا ادارات مختصه برصد كل الصفحات وكل المواقع والمنصات الالكترونيه اللي بتتداول او بيع ادويه. النهارده عندنا الحمد لله يمكن في خلال 2026 في 6 شهور حوالي قفلنا 234 صفحه الكترونيه بتتعرض فيها للبيع. فالجزء الرقابي مستمر، وبنتعاون مع الوطن الاعلام، بنتعاون مع وحده التمويل، وحده الانترنت، كل هذه الجهات بتتعاون عشان نقدر نقفل هذه الحلقه وما تبقاش في ثغره في تداول ادويه من خلال السوشيال ميديا.
2: الغلق هنا يا فندم بيبقى غلق تام، ما هو ممكن يرجع تاني، ولا انت بتحاول تجيبه وتحاول تقنن له اوضاعه لو هو منضبط؟
3: لا انا ما عنديش اصلا تقنين يعني
4: مش بتاعتك
3: النهارده. هي في صفحات موجوده بتبيع زي ما حضرتك، ما فيش بيع وشراء غير من خلال الصيدليه فقط. وده متاكد، ولازم حضرتك لو مش متاكد من الدواء خش على هيئه الدواء، خش على موقع الهيئه وهتلاقي المستحضر موجود وهتلاقي بياناته كلها والنسخه الدوائيه وكل التفاصيل موجوده.
4: صحيح،
3: تقدر نتاكد من كل التفاصيل دي سواء على موقع الهيئه او على الخط الساخن او حتى من خلال الصيدليه. اروح الصيدليه واتاكد من الصيدلي، الصيدلي هيقدر يدلني ويقول لي الدواء وكل تفاصيله.
2: كلام محترم جدا، موجود اكثر احتراما من دكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئه الدواء المصريه. بشكرك جدا يا دكتور، وفي انتظار تشريفك قريبا ان شاء الله بقى في استوديو حال بلدنا، نستفيد في كل الادويه اللي بيتم تصنيعها وتوطين صناعتها داخل مصر، ونتكلم بمزيد من النصائح كمان لرفع درجه التوعيه لدى الشعب المصري. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: ولد لا يكون لعب كرة زي ما أنا بقول
3: فتاح التاني حلوة وتعبها سحب السمكة بفوربة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شركة على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
5: ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. نروح لتاني موضوعاتنا النهارده وهنروح للجهاز القومي لتنظيم الاعلانات التابع لمجلس الوزراء. ايه الموضوع والجهاز بيعمل ايه وبينظم الاعلانات ليه، وايه الرساله اللي ممكن تبقى للمعلنين والرساله للمواطنين كمان اللي ممكن نشتغل عليها. فخلينا نروح للمهندسه ايمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاعلانات. يا باشمهندسه مساء الفل.
2: مساء الخير على حضرتك يا استاذ احمد وعلى الساده المستمعين.
1: شرف لينا وجود حضرتك معانا واستقطاع وقت من وقتك، ولكن الجهاز واضح انه عنده دور مهم هيلعبه الفتره اللي جايه، اللي هو ايه بقى؟
2: هو ببساطه خليني بس اقول لك المشهد عامل ازاي وايه وليه الجهاز انشئ والهدف من انشائه.
1: تمام.
2: احنا عندنا عده جهات في الدوله بتدي رخصه اعلان، جهات اداريه متعدده، منها محليات، اجهزه مدن جديده، هيعمل طرق كباري، واي جهة اخرى منوط بيها ترخيص عليه. فطبعا كل جهة من دول كانت بتشتغل بلايحة خاصة بيها، وما كانش فيه مظلة موحدة بترعى وبتنظم الضوابط بتاعة الاعلان.
1: تمام.
2: الجهاز انشئ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2022 رقم 1440، والحقيقة ما بدأش تفعيله غير من 6 شهور. الجهاز دوره ان هو يحط الضوابط والاسس والمعايير اللي المفروض كل الجهات اللي انا بحكي لحضرتك عليها دي تتبعها في تخطيط الاعلان.
1: اذا توحيد المعايير لكل الجهات المعنية بالاعلانات. تمام.
2: بالضبط. يعني ما ينفعش يجي وكالة اعلان تقول انا عايز اخد النقطة دي انزل عليها اعلان، لازم انا يبقى عندي مخطط واضح للطريق بتاعي بيحدد فين النقاط المسموح بيها بالاعلان، مسافات بقى رينية مترعية، ابعاد الاعلان، شكله ايه، الاعلان
1: ارتفاعاته عشان الرؤيه.
2: بالظبط كده. بالظبط كده. شده اضاءه لو هي شاشه.
1: صحيح.
2: بحيث ان هو انا اللي يعني انا اللي اقول الاعلان يتحط فين واشتراطاته شكلها ازاي كجهه اداريه.
1: تمام.
2: احنا بنحط الضوابط دي كلها، بالفعل عملنا دليل ارشادي بيحدد كل الضوابط والاسس والمعايير اللي المفروض كل جهات الدوله تتبعها في تخطيط الاعلانات على الطول.
1: ماشي. ده الدور. هل بقى في الدور التنظيم اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده هيتم رفع اعلانات مثلا شايفينها بالفعل، ولا ده حضرتك الدور المستقبلي اللي هيتم؟
2: هو طبعا اللي موجود دلوقتي اعلانات ليها رخص وليها
1: عقود
2: سريع، فاحنا عشان ما يحصلش ضرر للشركات المعلنه والوكالات، احنا قلنا الاعلان اللي مدته تخلص هنجدده طبقا للاشتراطات الموضوعه دلوقتي حديثا بالدليل الارشادي. على فرض ان الاعلان ده مخالف او مش موجود ضمن المخطط الجديد بتاعي، الاعلان ده هيتشال من مكانه، وممكن نقترح على الوكالة مكان تاني مناسب ضمن المخطط حيث ما يبقاش فيه ضرر لا مادي ولا حد يتضرر في الصناعة نفسها كمان.
1: انما كل ما هو جديد هو هيمشي على المعايير التنظيمية الجديدة.
2: بالضبط كده. رخصة جديدة او تجديد هيمشي على المعايير الجديدة.
1: هو حضرتك هنا بتكلميني على كل انواع الاعلانات، الشاشات الرقمية، الاعلانات المنورة، المضيئة، كل بتكلميني على كله صح؟
2: اي اعلان بيتحط في الطريق العام.
1: والطريق العام ده هي الطرق الخارجيه والطرق الداخليه، انا بس باخد كل صح. المعلومات
2: صح. احنا عندنا يا فندم نوعيات اعلانات تصلح للطرق الداخليه اللي هي سرعتها مثلا 40 و60، وعندنا اعلانات بتصلح للطرق الرئيسيه اللي هي 120 كيلومتر في الساعه. فالنوع اللي ينفع نحطه هنا غير اللي بنحطه في الطريق السريع، كل طريق من دول في انواع معينه تنفع تحط فيه وليها اشتراطات معينه.
1: هو
2: اهم حاجه عندنا هي سلامه المره في الطرق وسلامه وارواح المواطنين طبعا، لان لا قدر الله لو اعلان خارج في حرم الطريق وحصل اي مشكله هيقع على اي حد من المره ويعلى سلامته والسلامه المروريه للخطر.
1: هو تعامل الجهاز يا فندم بيكون مع الجهه المعنيه، يعني مع الحي، مع المحليات، ولا مع شركات الاعلان اللي بيتعاقد معها الحي بصوره مباشره؟
2: لا، احنا التعامل مع الجهات الاداريه اللي بتدي رخصه للشركه الاعلان.
1: اصلا ما بتعاملوش مع الشركات؟
2: لا، حاليا ما فيش تعامل مع الشركات. بعد كده ان شاء الله لما نطبق المعايير الجديده هيبقى في رقابه هتنزل من عندنا مهندسين للمعاينه، وطبعا رصد المخالفات الموجوده للشركات المعلنه اللي حاطه اعلان مخالف، ونبلغ بيه الجهه الاداريه عشان في اجراءات في القانون تتبع رفع المخالفه وكده.
1: هو ده يفرق معايا في الفلوس كمان؟ انا بحب اتكلم في الفلوس كتير. يفرق معايا في انه ممكن يزود مثلا موارد الدوله، المظله اللي تمت دي من خلال الجهاز يقدر يفرق معايا في ماديا؟
2: طبعا يا فندم، اي تنظيم بيزود العائد دي حاجه معروفه. اي تنظيم لاي منظومه بيزود العوائد اللي نتج عنها طبعا.
1: يتفهم البعض من كلام حضرتك ان الاعلانات ثمنها هيزيد، انت حاجه بتتكلمي بس على التنظيم مش بتتكلمي على التكلفه.
2: لا انا دوري كجهاز ما بحددش تكلفه، دي دوري الجهاز الاداري. انا بحط له الضوابط وهو بيختار الشركات وبيحدد التكلفه بتاعه الاعلان بمعرفته كجهه اداريه. انا كل اللي يهمني الضوابط تتطبق.
1: لو هنشتغل بدور التنظيمي والدور التوعوي، لو حاجة عندك رسالة هتقوليها للمعلن دلوقتي المستقبلي بقى، خلاص احنا عرفنا ان في عقود مستمرة المخالف دي هنشتغل عليه، انما المستقبلي بقى هتقولي ايه للمعلن هنا من خلال الجهاز
2: لشركات الاعلان؟
1: اه
2: هي شركات الاعلان كلها متخوفة دلوقتي انه لو المعايير الجديدة دي اتطبقت ان هو هيتضر ماديا.
1: بالظبط عشان كده سألت.
2: بالضبط احنا مع الجهه الاداريه هو مركز مثلا على محورين ثلاثه في المحافظه بتاعته وسايب بقيه المحافظه مش متخططه اعلانيا. بالعكس احنا بنفتح معاهم محاور جديده ونخطط فيها اعلانات جديده، هيروح يعني اي وكاله هتروح هتستفيد من الاماكن الجديده اللي بنخططها مع المحافظه او مع المدينه الجديده او اي جهه.
1: يعني حاجه هي بتقولي لي هيبقى التوسع افقي فمش هيزود الثمن، بالعكس ده انا هفتح لك مناطق جديده.
2: بالظبط التنظيم يا فندم هيزود العائد مش هيقلله.
1: بس هنا يا فندم بيبقى برضو هل عند حضرتك في الجهاز من الخبراء، لان طبعا اختيار المكان واختيار الارتفاع واختيار بيبقى ليها امور فنيه المعلن من خلالها بيختار المكان ده، عند حضرتك بقى لما تشتغل على المعايير الجديده المختصين اللي معنيين بده؟
2: عندنا مهندسين تخطيط طبعا بيساعدوا المحافظات وبيساعدوا اجهزه المدن الجديده، وفي داخل الجهات نفسها يعني جوه المحافظه نفسها في ادارات تخطيط بتطبق المعايير بتاعتنا وبتعمل مخطط واحنا بنراجعه معاهم وبنعتمد، واحنا دلوقتي في مرحله اعتماد المخططات وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى بقى التطبيق في ارض الواقع باذن الله.
1: هو المواطن ليه دور هنا في اللي انا بتكلم فيه ده انا وحضرتك؟
2: طبعا المواطن طبعا هو اللي بيتابع وبيشوف لو في اعلان مخالف. احنا عملنا منصه عليها كل انشطه الجهاز وفيها صفحه خاصه بالشكاوى. يعني انا دلوقتي معدي في طريق ولقيت اعلان مخالف وانا دلوقتي عرفت ايه المفروض يبقى موجود في الطريق ابلغ، هيبعت لنا شكوى يقول ان هو شاف الاعلان في المكان الفلاني في الطريق الفلاني في مخالفه، واحنا طبعا بندرس الموضوع وبنشيل المخالفه. وحصلت قبل كده جات لنا شكاوى كتير والحي بصراحه او المدينه الجديده تدخل وشال الاعلان
1: المخالف. معلش يا باشمهندسه ايه المنصه وهي موجوده على ايه؟ على السوشيال ميديا ولا موجوده على ايه؟ برضه اللي بيسمعنا يقدر يستفيد.
2: على الانترنت في موقع الكتروني خاص بجهاز الاعلانات.
1: ماشي.
2: وهي بوابه الكترونيه ومنشور عليها كل بقى اللوائح والضوابط والقوانين وازاي يتواصل معانا وازاي يبلغ عن شكوى وكل حاجه موجوده على المنصه. الفتره الجايه كمان يا فندم احنا بنعمل بقى قاعده بيانات موحده لكل اعلانات الجمهوريه. هنبتدي ناخد من كل جهه الاحداثيات بتاعت كل اعلان ونرفعها على قاعده البيانات بحيث يبقى عندنا صوره متكامله لكل اعلانات الطرق على مستوى الدوله.
1: ما نعملش خط ساخن كده ولا حاجه يبقى اسهل شويه من اللي ممكن يكونوا ما بتعرفوش تعاملوا مع السوشيال ميديا او مع المنصات؟
2: ان شاء الله الخطوه الجايه باذن الله هنعمل الكلام ده باذن الله. هو الجهاز كله عمره 6 شهور واحنا ان شاء الله الفتره الجايه هنبتدي نطور.
1: لا ما انا عارف المهندسه بقى عارف حركه حضرتك فهتلاقي في طمع شويه في الاسئله وفي تسرع لان احنا نوصل للشكل التنظيمي اللي احنا عايزينه فعلا من الاعلانات
2: باذن الله يا فندم ان شاء الله.
1: بشكر حضرتك جدا وفي انتظار تشريفك بقى تشرح لنا مزيد من الاستفاضه عن دور الجهاز ان شاء الله في استوديو راديو 90
2: تحت امر حضرتك استاذ احمد فايوه.
1: كل شكر المهندسه ايمان نبيله الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاعلانات التابع لمجلس الوزراء. شكل تنظيمي كويس محترم تابع مجلس الوزراء، ياخد بقى كل الجهات المعنيه سواء الاحياء المحليات المحافظه كل اللي معني بتنظيم الاعلانات في الشوارع المصريه، لان في حاله مش من الانفلات ولكن حاله من عدم الدقه في اختيار المواقع في ارتفاع الاعلانات في الاعلانات المضيئه وخاصه في الطرق السريعه ممكن تبرجل قائدي المركبات شويه. واضح ان الجهاز جاي ينظم الشكل العام ده كله لان احنا كلنا بنعاني من ده في الطريق. في اعلانات طبعا محترمه جدا وفي شركات محترمه جدا وفي جهات محترمه جدا بتقوم على ده، ولكن لما يبقى في شكل تنظيمي تحت مظله كبيره من مجلس الوزراء اعتقد هتبقى المتابعه احسن بكتير ان شاء الله. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن ده يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعمة للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوحيد مؤسساتها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بجانب دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه ثمن حفتر جهود مصر في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التنمية في بلاده. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر الهوية الوطنية بمقر مكتبة الإسكندرية المقرر تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وبناء الوعي لدى الشباب. يستهدف المؤتمر الذي يأتي ضمن مشروع بناء الإنسان المصري مناقشة تحديات الهوية الوطنية في ظل التحولات الرقمية والثقافية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب طرح رؤى عملية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني والعمل الأهلي. كما يتضمن المؤتمر إتاحة مساحة للشباب لطرح رؤاهم وإصدار وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية التي تضم توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ لتعزيز الوعي والانتماء الوطني. بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة رقم 260 إلى قطاع غزة محملة بأكثر من 2577 طنا من المساعدات، تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية ووقودا لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية. وأكد الهلال الأحمر المصري استمرار جهوده في دعم أهالي غزة، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع تجاوز 1 مليون طن بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أفادت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت الاستيلاء على نحو 1152 دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وأضاف أن الاحتلال أعلن هذه الأراضي أملاكا حكومية تمهيدا لاستخدامها في توسيع مستوطنة كرميعوز وربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالمنطقة. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر نفسه. ورياضيا، الأهلي يحل ضيفا على برشلونة في 9 مساء ضمن منافسات كأس خوان جامبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة النهاردة 4/19/2026. مرحبا بكم في حلقة اليوم. اخبار كتيرة جدا هندردش فيها، وهنتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا. بس دايما في مقولة بتقول اشوف امورك اصدقك، لا اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. بالعكس كده، في ناس لما تسمع الكلام تصدق انه ايه ده، ما هذا، لكن لما تشوف تصرفات الشخص قدامك تستعجب ان انت بتقول عكس اللي انت بتعمله. ودي بتحصل في مواقف كتيره جدا في حياتنا، سواء بقى في حياتنا الشخصيه او في حياتنا العمليه او ايا كان الموقف اللي انت بتشوفها. فامتى بتقول المقوله دي اشوف امورك استعجب؟ لما بسمع كلامك واصدقك. بيبقى الموضوع صعب جدا جدا. ابعت تقول لي على 199 او كلمنا على 2-18-10-8-66، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. وكمان هيكون عندنا اخبار كتيره قوي، وبرده كل الاغاني الصيفي بقى اللي الناس بتحب تسمعها في الصيف، والاغاني الجديده دايما على الراديو 90 90. تعالوا نسمع سيلي البحر الشمالي ونرجع على طول.
0: اغنيه جديده على الراديو 90 90، البحر الشمالي، محمود العسيلي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكن ضمونا من جديد. والنهاردة بسألك أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب، ودي مقولة بيقولوها ناس كتيرة جدا، لأن في مواقف كتيرة في الحياة تلاقي حد بيقولك كلام تقول الله إزاي الشخص ده حكيم ومفكر ومثقف ومطلعش منه العيبة، لكن لما تشوف مواقف معينة بيتصرف فيها تضرب كف على كف وتقول إزاي الكلام ده، ده أنا سمعت كلام وشفت تصرف تاني. أكيد مواقف كتيرة جدا بتحصل زي كده، ابعتوا قولونا على 199 أو كلمونا على 218-10-866 وقلنا امتى بتقولوا المقولة دي. ايمان بتقول انا بيحصل معايا كده في الشغل، مديري دايما بيتكلم على ان هو قد ايه في الاجتماعات الكبيرة بيدعم الموظفين وبيقف جنبهم والكلام ده كله، ولكن لما بيجي وقت التارجت وبيجي وقت الكلام ده بلاقي الكلام عكس اللي كان بيقوله في الاجتماعات تماما. احمد بقى بيقول انا مراتي كده دايما قدام الناس تقول ان هي بتعمل كل حاجة في البيت وبتاخد بالها من الولاد وما بتغلطش، ولكن لما نرجع البيت اقول لها مثلا ليه ما وضبتيش البيت، تقول اصلا انا تعبانه انا مش قادره. فهي بتقول للناس ان عمرها حتى لو تعبانه بتعمل كده، ولكن في الحقيقه بتعمل حاجه تانية. يعني معلش عذرها اكيد تعبانه الولاد كده، يعني ايه اقف جنبها ساندها، هي دي الحياه الزوجيه مشاركه. ايه بقى يا احمد مش كده يعني؟ بعد قولوا لنا رايكم في موضوعنا النهارده على 199 او كلمونا على 218-10-866. خطير هنسمعها صابرين نجيلي ونرجع على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يخوض مواجهة قوية عندما يلتقي برشلونة الإسباني في 9 مساء ضمن منافسات كأس خوان جامبير. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري الممتاز المقرر انطلاقه بعد غد الجمعة. فريق سلتك يلعب أمام لاس كلينز في 10 مساء ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد يلتقي مالاجا في 10 مساء في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني. ومنتخب ناشئي الكرة الطائرة تحت 17 سنة يلتقي غدا نظيرها البلغاري في منافسات بطولة العالم المقامة في قطر.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: هتشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: بس نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. النهاردة بنتكلم على موضوع يمكن مواقف كتير في حياتنا بتحصل بتخلينا نقول المثل ده: أسمع كلامك أصدقك لكن أشوف أمورك أستعجب. يعني ببساطة، كلامك ممكن يقنعني لكن أفعالك وتصرفاتك بتخليني أستغرب لأنها عكس كلامك تماما. وده بيحصل في مواقف كتيرة جدا. أقربها ممكن يكون حد من صحابك يقولك أنا مش زعلان منك، لكن معاملته بتقولك العكس، مش المعاملة الطبيعية، فساعتها بتستعجب. مواقف كتيرة جدا، الصاحب اللي مثلا يقولك أنا جنبك وفي ظهرك وانت أخويا وانت حبيبي وانت مفيش غيرك وانت أنور وجدي والكلام ده كله، وأول ما تحتاجه فعلا انت مزنوق، عملت مشكلة في موقف محتاجه، تلاقي بيقولك أصلي مشغول، أصلي هحاول، أصلي عفوا ظروفي ما تسمحش، كل الكلام ده. فهنا تحس انه الله، انت كنت بتقول لي انا في ظهرك وكل الكلام الحلو ده، امال الكلام ده راح فين؟ في شخص تاني مثلا يقول لك انا ما بحبش احكم على الناس خالص، انا شخص مش جادجمنتال اطلاقا، وبعد كده تلاقيه اول واحد بيتكلم على الناس وبيحلل حياتهم، بيقول ايه ده وازاي وفين وامتى، وانا شايف ان الراجل ده ما كانش مفروض يعمل كده، فساعتها بتستعجب. تعالوا نروح نطمن على الحلقه المريه ونعرف ازاي نوصل، ونقرا بقى الكومنتس اللي انتوا بعتينها في موضوع حلقه النهارده. تعالوا نرحب بزميلي العزيز محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره. ابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه هو اعلى كوبري اكتوبر، وخاصه في الاتجاهين اللي خارج من القاهره متجه للجيزه هو كوبري 1500 وبعض الكثافات. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او العكس، هتروح تستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هتستخدم المسطحات الارضيه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب مناطق مصطفى النحاس والحي السابع والحي السادس في مدينة نصر، ومتجه لمناطق وسط المدينة، هتروح تستخدم محور جيهان السادات. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة صلاح سالم؟ اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار ومطلع كوبري المطار بعد الكثافات المرية، هروح نستخدم محور النصر او الخليفة المأمون. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حلمية الزيتون؟ لو انت جاي دلوقتي من مصر الجديدة ابو بكر الصديق والتجنيد ورايح لمناطق الكابلات، هتروح تستخدم كوبري سرايا القبة، كوبري حدايا القبة بعد الكثافات المرية، المتجه لمناطق سكة الويلي والزاوية الحمراء. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ لو انت خارج من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق دير الملاك والزاوية، هتروح تستخدم شارع لطفي السيد وتطلع منه على نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كورنيش النيل؟ لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي، هتقابلنا بعض الكثافات، وبعض الكثافات عند منطقة السلام الدولي، هتروح تستخدم كوبري الحضارات. وبعض الاحجام اللي زارت عندنا في نطاق مدينة نصر في حسن المأمون عند منطقة النادي الاهلي، هنروح نستخدم شارع مصطفى النحاس او احمد فخري. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزة النهاردة بتتوافد في شارع مراد، اللي جاي دلوقتي من إشارة ميدان الجيزة وداخل مناطق فيصل الهرم، وجاي أيضا من نفق العجوزة وكورنيش العجوزة. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم، على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. بعض الكثافات في نفق بهي الدين بركات المتجه لمناطق المنيب. لو أنت خارج من ميدان الجيزة ورايح المنيب أو البحر الأعظم، تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. لو أنت جاي من أعلى الطريق الدائري ورايح فيصل والهرم، تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح المنيب والبحر الاعظم، تروح تستخدم محور الطريق كمال عامر. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اعلى محور 26 يوليو اللي جاي دلوقتي من مناطق ميدان لبنان ومتجه الى مناطق الجيزه، وخاصه اعلى سلم المنصوريه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ لو انت خارج من محافظه الجيزه متجه الى مدينه 6 اكتوبر، هتروح تستخدم الطريق السياحي هيكون بديل، او هتستخدم النهارده وصله المريوتيه. ازاي توصل بعيد عن زحمه منطقه بسوس؟ لو انت جاي من الدائري متجه الى مناطق الزراعي. وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في ميدان المؤسسة اللي خارج منه دلوقتي ومتجه لمحافظات الأقاليم ومستخدم طريق الزراعي، هنروح نستخدم محور بنها الحر. نروح لمحافظة الإسكندرية، الكثافات النهاردة بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي من طريق إسكندرية أو مخرج إسكندرية الصحراوي ومتجه إلى مناطق مرغم، نتيجة إن كان عندنا مصادمة في منطقة مرغم في منطقة العمرية. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم محور التعمير. لو أنت خارج دلوقتي من محافظة الإسكندرية متجه للطريق الصحراوي، وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافق في محور أبو قير منطقة كفر عبد ومدان الوزارة هنروح نستخدم محور المحمودية الجديد في نطاق مدينة تمنغور، بعض الكثافات في شارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلي وأحمد الوكيل، إزاي توصل بعيد عن الزحمة هتروح تستخدم شارع صلاح سالم في مدينة الشرقية، بعض الكثافات اللي بدأت تتوافق في شارع السعد زغلول وميدان الأحرار، بعض الكثافات المرية هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة الدقهلية المنصورة، بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعة وشارع المشاية هنروح نستخدم النهاردة شارع أحمد ماهر. أما في نطاق مدينة دمياط الكثافات بتتوافد اللي جاي دلوقتي من كورنيش دمياط، وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في شارع باب الحرس وشارع بالوفا هنروح نستخدم الكوبري المعدني. في نطاق مدينة طنطا الكثافات بتقابلنا في شارع المديرية في الاتجاهين، وبعض الكثافات في شارع الجلاء وشارع الجانبية هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينة بورسعيد الكثافات بتتوافد في شارع محمد علي تقاطعها مع شارع الأبوتي في منطقة الاستثمار هو شارع سعد زغلول هنروح نستخدم عبد الرحمن شكري. من مدينة الإسماعيلية الكثافات بتتوافد في شارع المدارس وشارع أنور السادات هنروح نستخدم شارع الجمهورية. نروح لمحافظات الوادي الإبلي ومحافظة الفيوم، بعض الكثافات اللي بدأت تقابلنا في اللي جاي دلوقتي من ميدان النبوي المهندس ومتجه لميدان المسلة وشارع بالرماد هنروح نستخدم النهارده شارع الفاروق عمر. أخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع الشهيد أحمد كامل هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: تفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعمة للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوحيد مؤسساتها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بجانب دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه ثمن حفتر جهود مصر في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التنمية في بلاده. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر الهوية الوطنية بمقر مكتبة الإسكندرية المقرر تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وبناء الوعي لدى الشباب. يستهدف المؤتمر الذي يأتي ضمن مشروع بناء الإنسان المصري مناقشة تحديات الهوية الوطنية في ظل التحولات الرقمية والثقافية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب طرح رؤى عملية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني والعمل الأهلي. كما يتضمن المؤتمر إتاحة مساحة للشباب لطرح رؤاهم وإصدار وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية التي تضم توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ لتعزيز الوعي والانتماء الوطني. بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة رقم 260 إلى قطاع غزة، محملة بأكثر من 2577 طنا من المساعدات، تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية ووقودا لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية. وأكد الهلال الأحمر المصري استمرار جهوده في دعم أهالي غزة، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات التي تم إدخالها للقطاع تجاوز 1,000,000 طن بمشاركة أكثر من 75,000 متطوع. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. يأتي الاعتقال رغم قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة الغربية ضمن القيود المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين. في السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا على الأقل خلال يومين في حملة اعتقالات واسعة نفذتها بالضفة الغربية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون شهد اليوم مراسم توقيع مشروع مصري سعودي باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألمونيوم بمنطقة السخنة الصناعية. تبلغ مساحة المشروع 25,000 متر مربع مع استهداف رفع الاستثمارات إلى 50 مليون دولار وتوفير 200 فرصة عمل وبدء الإنتاج بنهاية العام القادم. ورياضيا، أتلتيكو مدريد يلتقي مع مالاغا في 10:00 مساء في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية بكل بيسمعونا، اهلا بيكم في ساعتنا التانية مننا علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم شيء مع حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. وبسألك النهاردة على سؤال الحلقة، في مثل بيقولك اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. ايه المواقف اللي شفتوها من ناس حواليكوا وقلتوا المثل ده؟ جهان بعتة بتقول انا الكلام ده بيحصل معايا في مواقف كتيرة جدا، ان انا مثلا عندي حد بيقول لي انا مش فارق معايا كلام الناس، وتلاقي الشخص ده طول الوقت مهتم مين قال عليه ايه، مين شاف البوست بتاعه، ومين عمل له لايك، وازاي وفين وامتى، مع انه هو المفروض دول مش فارق معاه. امال ازاي دقيق ومركز وبيلاحظ كل الكلام دي؟ في كمان خالد بقى بيقول انا عندي واحد صاحبي بيقول انا مش مادي ابدا وبكره الناس الماديين، لكن اول ما الموضوع دخل بقى في انه هيتجوز وكده كل الحسابات اتغيرت، ابتدى يقول ما هم المفروض يعملوا، ما هم المفروض اللي يقولوا، وبقى يشوف فلان بفلوسه اكتر من اي حاجه، فانا حسيته متناقض فبقول عليه المثل ده. في كمان جايلان بعتة بتقول انا مديري بحس ان المقوله دي بتنطبق عليه، يعني هو في اي ميتنج بيقعد يقول انا بتعامل مع كل الموظفين زي بعض وبعملكم بمساواه وما بفرقش ما بين اي حد، لكن في الحقيقه في شخص مفضل عنده دايما بيحاسب الناس كلها على كل حاجه، لكن بيجي عند الشخص ده ويسيبه ما يحاسبوش، ما فيش اي نوع من انواع العدل، فبحس ان هو متحيز، فبحس ان الجمله دي بتنطبق عليه، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك أستعجب. ابعتوا قولوا لنا رايكم في موضوع النهارده، وقولوا لي امتى بتقولوا الجمله دي وايه المواقف اللي بتعدي عليكم. تعالوا نسمع عدويه ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه تعدي.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال.

0: بوي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

بمؤسسه مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يومي.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وبينضمونا من جديد. عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا. تليفوننا 2-18-10-866، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 9090، الواتساب بتاعنا 010-190-904، اما الاس ام اس 1-909. دايما عندنا سؤال، هو ليه البحر بيخلينا ننام؟ عمرك كده لاحظت انك بعد يوم في البحر تطلع من الميه تاكل حاجه تلاقي نفسك عايز تنام فورا، فتفتكر انه البحر هو السبب؟ ليه البحر بيعمل فينا كده؟ هل فعلا الجسم بيمتص المغنيسيوم من ميه البحر وده اللي بيخلينا نسترخي وننام؟ الحقيقه هنا مفاجاه كبيره جدا. المغنيسيوم فعلا معدن مهم جدا للجسم والجهاز العصبي، علشان كده انتشرت فكره انه ميه البحر الغنيه بالمغنيسيوم ممكن تدخل الجسم من خلال الجلد كده حاله من الاسترخاء. بتحس ان انت اول ما دخل المغنيسيوم في جسمك كده تسترخي على طول، لكن العلم ما اكدش الكلام ده بشكل نهائي. الكلام ده بيتقال على السوشيال ميديا بس، لكن مراجعه علميه منشوره حديثا قالت ان موضوع امتصاص المغنيسيوم عن طريق الجلد ده لقوا انه الادله الحاليه مش كافيه لاثبات ان الجسم بيمتص منه كميه مؤثره من خلال الجلد. الاغرب بقى انه في دراسه على اشخاص تعرضوا لمياه البحر الميت، وده الميه فيه هناك بقى غنيه جدا بالمغنيسيوم، ما حصلش تغير مهم في مستوى المغنيسيوم في الدم بعد ما نزلوا فيها. طيب يبقى ايه المشكله بقى هنا؟ هل المغنيسيوم مش هو المتهم الرئيسي؟ ليه بنحس بقى بالراحه وان احنا نعسانين بعد البحر؟ هنا الموضوع بقى بيقول لك ان هو باكج كامل كده. السباحه نفسها مجهود بدني، الشمس والهواء والحركه وقضاء وقت بعيد عن ضغط الشغل والموبايل، كل ده بيساعدك انك تسترخي. وكمان مجرد وجودك في بيئه هاديه وصوت الموج بقى والحركه المنتظمه اثناء السباحه، كل ده بيقولك ان ليه تأثير مريح على جسمك ومزاجك. يعني باختصار البحر ممكن يكون فعلا بيخليك تفصل وتسترخي، لكن مش لازم يكون السبب ان المغنيسيوم دخل جسمك. المرة الجاية لما تخرج من البحر قول انا بقى هنام، ما تقولش المغنيسيوم هو اللي ظبط الموضوع، قول اليوم كان طويل والبحر هو اللي كان السبب. وقتنا معاكم يعني بيجري بسرعة جدا جدا والمواضيع بتحلو بقى. هقولكم شوية حاجات كده كمان شوية، بس تعالوا نسمع من الاغاني الجديدة بقى احمد سعد ونرجع على طول.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، مصلحة الضرائب العقارية عملنا كلنا خدمة ما حدش واخد باله منها. رفعت حد الإعفاء على السكن الخاص من 2 مليون جنيه ل 8 مليون جنيه. أنت مدرك كلامي؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
5: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
6: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معايا جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ. إلى اللقاء ويومكم لذيذ جدا جدا.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى

بجانب دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه ثمن حفتر جهود مصر في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التنمية في بلاده. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر الهوية الوطنية بمقر مكتبة الإسكندرية المقرر تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وبناء الوعي لدى الشباب. يستهدف المؤتمر الذي يأتي ضمن مشروع بناء الإنسان المصري مناقشة تحديات الهوية الوطنية في ظل التحولات الرقمية والثقافية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب طرح رؤى عملية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني والعمل الأهلي. كما يتضمن المؤتمر إتاحة مساحة للشباب لطرح رؤاهم وإصدار وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية التي تضم توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ لتعزيز الوعي والانتماء الوطني. بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة رقم 260 إلى قطاع غزة، محملة بأكثر من 2577 طنا من المساعدات، تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية ووقود لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية. وأكد الهلال الأحمر المصري استمرار جهوده في دعم أهالي غزة، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع تجاوز 1 مليون طن بمشاركة أكثر من 75,000 متطوع. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. يأتي الاعتقال رغم قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة الغربية ضمن القيود المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين. في السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا على الأقل خلال يومين في حملة اعتقال واسعة نفذتها بالضفة الغربية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون شهد اليوم مراسم توقيع مشروع مصري سعودي باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألمونيوم بمنطقة السخنة الصناعية. تبلغ مساحة المشروع 25,000 متر مربع مع استهداف رفع الاستثمارات إلى 50 مليون دولار وتوفير 200 فرصة عمل وبدء الإنتاج بنهاية العام القادم. ورياضيا، أتلتيكو مدريد يلتقي مع مالاغا في العاشرة مساء في مستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أنا أخدت أهم قرار مصيري في حياتي يا صفصف.
2: إيه؟
3: أنا قررت النهاردة إني أخد أجازة وما روحش الشغل وأفضل قاعد في البيت هنا.
2: ليه خير يا حاتم؟ أنت تعبان يا حبيبي؟
3: لا.
2: أمال يبقى أكيد مرهق.
3: لا.
2: الله، يعني لا تعبان ولا مرهق؟ بتقليني ليه يا أخي؟ مش عاوز تروح الشغل ليه؟
3: عادي، يوم كده ارتاح فيه من وش ناجي بيه المدير.
2: فكرة مش بطالة. ها حاتم، تحب بقى تمسك معشة ولا تقف قدام الحوض ولا تقف قدام الغسالة؟
3: سوري يا صفصف، سوري عشان مش فاهم بعد إذنك.
2: يعني اختار لك حاجة، يعني تختار تحب تكنس البيت ولا تغسل الأطباق ولا تغسل الهدوم. مادام قعدت في البيت بقى تاخد أجازة، يبقى لازم تساعدني في شغل البيت. لازم الراجل يساعد مراته.
3: ساعدك؟
2: الله
3: الغني يا ستي. أقول لك على حاجة.
2: إيه؟
3: انا ناجي بيه كان وحشني وشه بشكل، انا عايز اصطبح بوش ناجي بيه ارحم. سلام، انا رايح شغلي.
2: الف سلامة.
4: باركيلي يا صفصف، باركيلي.
2: يا ساتر، مبروك يا نادية. بس ابارك لك ازاي وانت حزينة كده؟ وابارك لك على ايه؟
4: اصلا انا تعينت في شركة كبيرة قوي يا صفصف.
2: حلو.
4: والناس مقتنعة بكفاءتي.
2: جميل.
4: وكمان عملولي مرتب كبير قوي.
2: مبروك تاني يا نادية. الله، بس على ايه الحزن؟ مش بتقولي شركة كبيرة ومرتبها كويس كمان؟
4: ايوه يا حبيبتي، انا فرحانة عشان الوظيفة طبعا، لكن زعلانة عشان هشام جوزي مش موافق يا صفصف اني اشتغل.
2: ايه؟ مش موافق تشتغلي؟ ده احنا سنة 2026 ولسه حد بيفكر كده؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: صباح الفل يا ناجي بيه، يا أعظم مدير وأحسن مدير. تصور يا ناجي بيه، أنا حرصت على إني أجي الشغل النهاردة رغم الظروف القاسية جدا اللي عندي في البيت، بس أنا أصريت أجي والله.
5: خلاص خلاص الصب، بطل رغي. ايه رايك في ارائي وافكاري وقراراتي يا حاتم افندي؟
3: تحفه تحفه يا فندم والله. قرارات سعادتك مثال يحتذى به في الاداره. انا بقى طالب الغرفه التجاريه واتحاد الصناعات والبنك الدولي والفيفا انهم يدرسوا قراراتك في المدارس والجامعات وداخل الشركات. والله
5: كويس كويس، هايل، طمنتني يا حاتم. عشان كده هعين مساعده ليك في الاداره، مساعده ست.
3: ست؟ الله يعين. انا تساعدني واحده ست؟
5: ايه، شكلك مش عاجبك القرار يا حاتم افندي.
3: طبعا مش عاجبني، ده قراراتك كلها غلط.
5: نعم،
3: انا بطالب الغرفه التجاريه واتحاد الصناعات والبنك الدولي والفيفا بانهم يرموا قراراتك في سله المهملات
5: كده. مخصوم منك 3 ايام يا افندي، ويلا روح على مكتبك يا افندي. يلا يلا يا رجعي.
3: عشنا وشوفنا. ست هتبقى مساعد لي انا في الشغل.
2: كويس انك رجعت بدري من الشغل يا حتوم.
3: ايوه، صار اتخانقت مع المدير. البيه يا ستي
2: مش وقته.
3: يعني
2: تعالى
3: مش وقته.
2: تعالى تعالى بس.
3: تفضل.
2: تعالى نطلع لهشام جارنا نتكلم معاه، لانه مش موافق ان مراته تشتغل.
3: ازاي يا هشام؟ ازاي مش موافق ان مراتك تشتغل يا اخي؟ انت راجعي؟ انت ضد عمل المرأة؟
2: والله انا فخورة بجوزي اللي بيدعم عمل المرأة ده.
6: يا جماعة افهموني.
2: نعم.
6: نادية لما تشتغل هتهمل في شغل البيت.
3: ما تساعدها يا اخي في شغل البيت، ايه المشكلة؟ وقف جنبها في شغل البيت زي ما انا بعمل مع صفصف في الصف.
2: ما حصلش.
3: ايه صفصف؟
2: ما حصلش يا حاتم. ومين قالك بقى يا هشام ان نادية لما تشتغل هتأثر في شغل بيتها؟
6: طيب هتوازن ازاي بين الشغل وبين واجباتها في البيت، وخصوصا ان عدد ساعات الشغل طويلة؟
4: مستحيل يا هشام أأثر في شغل البيت، ده بيتي يا حبيبي، مملكتي، الحلم اللي حلمت بيه سنين.
6: احنا حياتنا ماشية كويس يا نادية، حياة مثالية كنا بنحلم بيها سوا. خايف كل ده يضيع، وبعدين احنا مش محتاجين فلوس، مش محتاجين حاجة عشان تنزلي تشتغلي.
4: يا حبيبي انا عاوز اشتغل عشان ذاتي، عشان تعبي في سنين الدراسة للمجال اللي بحبه، أرجوك يا هشام توافق، أرجوك وافق عشان خاطري.
6: خلاص يا نادية موافق، نجاحك ده نجاح لي أنا كمان. مبروك يا حبيبتي، مبروك الشغل، وهفضل دايما داعم ليك.
2: الحمد لله إننا أقنعنا هشام إنه يوافق على شغل مراته. لكن ما قلتليش يا حاتم، أنت اتخانقت ليه مع المدير بتاعك؟ اسم الله عليه، اسم الله عليه.
3: هاي ما فكرتيني. أبدا يا ستي، راجل لهبل جايب لي موظفة جديدة في الإدارة، موظفة ست، وأنا
2: أنت إيه؟
7: أنا وافقت طبعا، أنا مع عمل الست.
2: برافو عليك، أهو كده.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم. ان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. دلوقتي زي ما انتم عارفين النهارده عندنا حلقه لطيفه جدا، لطيفه بالنسبه لكم اعتقد، لطيفه بالنسبه لي اعتقد. ليه؟ لان احنا النهارده عندنا الاغنيه دي على بختي، فبتبقى فرصه ان انا اتحكم بشكل كلي في الاغاني اللي بتتلعب. انتوا النهارده بتختاروا ارقام فقط لا غير، ارقام محدده كمان من 1 ل 12. هتقول لي عايز رقم 6، هتقول لي عايز رقم 9، وتشوف حظك وبختك عامل ازاي، وتسيبولي انا بقى مهمه اختيار الاغاني ال 12 اغنيه اللي بيكونوا موجودين معانا. يعني بيبقى يوم كده ايه، بحس ان انا برضو ايه يعني بقى، فاهم انت؟ يعني بحس كده يوم كده من نفسي، يوم في الاسبوع بحس ان هو يعني ليه حق في البرنامج ده. المهم، فانتوا النهارده هتختاروا ارقام من 1 ل 12 وتشوف حظك وبختك هيجي عامل ازاي من الاغنيه اللي هتختارها، او بمعنى اصح من الرقم اللي هتختاره. طيب بعد ما نختار الارقام نقعد ساكتين؟ لا، عندنا مسابقه كده اسمها ركز هتجيبها، نقعد نتسلى بيها لغايه من دلوقتي لغايه الساعه 7 مع الارقام اللي احنا مستنيين نشوف حظنا فيها عامل ازاي. زي ما انتم عارفين انا بحب دايما الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الفان بيج ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. طيب نبدا كده بمين؟ نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبدون ترتيب. ماي صباحي بتقول مساء الفل والهنا وكل حاجه حلوه عليك وعلى كل الناس الجميله الموجوده النهارده، منوره الدنيا كلها. يا ماي مساء الفل والهنا عليك. عندي كمان عائشه مساء الخير والسعاده يا غالي، منوره الدنيا كلها. يلا عايزين الارقام بقى. حماده المصري كمان منور الدنيا كلها. صديقي اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. عندي كمان عبير شميس مساء الفل بتقول ان شاء الله حلقه مميزه كالعاده، احب اختار رقم 1 لحسام، 2 لصفيه، 3 لعبير، 4 لفاطمه، 5 الملك، و6 لنوبل. كمان عندي مساءك بنفسك معطر بذكر ربنا يا حس، عامل ايه يا غالي؟ عايز اغنيه قديمه لتامر عاشور معاك هند يا غالي، ودي اول مش اول مره ابعت لك فيها، منوره الدنيا كلها هند وحاضر. بس يعني عايز حاجه قديمه لتامر ولا نلعب حاجه من الالبوم الجديد؟ انا امبارح حسيت كنت عايز اعمل ميني تورنيدو لتامر الالبوم الجديد، لانه البوم خطير بصراحه، جامد برضو تامر عاشور والله. يعني احنا كل مدى بنتاكد اكتر ان هو يعني هو جامد والله، كل مدى بيثبت ان هو اجمد والله، خطير. راجل نازل في عز الصيف والدنيا بقى والاغاني كلها يعني زي ما بيتقال كده ايه، يعني ما فيهاش حد ينفع يقعد وهو بيسمعها، لازم الناس كلها تقوم ترقص. وده نزل بالبوم في حته تانية خالص ونجح برضو عادي خالص، يعني ولا حاجة، ولا عمل أغنية مقسوم، ولا عمل أغنية بس عشان يقعد أغنية صيف. سمعتي بقى في حاجة لطيفة قوي، معلش اسمحوا لي هتكلم معاكم في الموضوع ده شوية. فاكرين في فترة الثمانينات والتسعينات كان بيطلق على حاجة كده موجودة في السينما المصرية اسمها أفلام المقاولات. يعني إيه أفلام المقاولات؟ كان بيبقى سكريبت هزيل جدا جدا جدا، فيلم تقريبا ما فيهوش تحضير، الفيلم كله على بعضه من بداية التصوير لغاية آخر يوم تصوير ممكن ياخد له بالكتير قوي أسبوع، مفيش يعني مفيش شغل على ورق، ومفيش حاجة، أي قصة في أي كلام في أي إفهين في مطرب في راقصة في مش عارف إيه، ويقول لك عملنا إيه فيلم مقاولات. كان في بعض الناس بتستثمر فلوسها في الافلام دي، يدفع فلوس بسيطه جدا، طبعا النجم اللي كان مثلا بياخد 10 قروش فبيروح في الفيلم ده بياخد له 3. ليه؟ لان هو ماضي 4-5 افلام مع نفس المنتج وصور وبيع وابعت على دول الخليج وخلاص. فكان في حاجه اسمها افلام المقاولات دي قعدت فتره كبيره جدا، في منها طبعا حاجات حلوة وبنحب نتفرج عليها دلوقتي، وفي طبعا حاجات يعني النجوم نفسهم اللي عملوا الأفلام دي بيتبرأوا منها دلوقتي، دي حاجة. فعايز أقول لكم إن إحنا دلوقتي في فترة أنا أعتقد من وجهة نظري الموسيقية المحدودة يعني إن في دلوقتي بقى حاجة اسمها مزيكة المقاولات. يعني إيه؟ اللي هو أنت بتعمل أغنية عشان تنزل تتلعب في الساحل شهر شهرين، ما أعتقدش كمان إنها بتكمل الشهرين، يعني بتنزل بالكتير قوي أسبوعين ثلاثة بيكون اتنست أصلاً. فانت بتعمل اغنيه مقاولات اللي هو ايه وقت سيزون، لكن مش هتعيش معاك العمر كله. يعني مش هنيجي بعد سنه نفتكر ان الاغنيه دي كانت من اغاني المهمه بتاعتك، او ان ده كان حدث، او ان المزيكا بتاعتها كانت كذا، او لا لا لا خالص. هو نفس المطرب عارف ان هو عامل حاجه كده ايه شقلب وقلب، يعني ما فيش مشكله. فبقى زي ما كان زمان في افلام مقاولات ومسرحيات برضو كانت مقاولات، دلوقتي بقى في اغاني مقاولات والبومات كامله مقاولات. يعني كله نازل ينحت، يعني كله نازل ايه يعني يقول لك يعني هو ناخد اي حاجه من البحر ده عشان برضه يشتغل له حفله هنا يشتغل له حفله هنا بتاعه وهي بترزق. هو مفيش مشكله، ما كلنا بنسعى على يعني لقمه عيشنا وبنحاول ان احنا نشتغل، بس الفكره يعني اعمل اغنيه كويسه حلوه لطيفه تعيش يعني تقعد معاك. يعني زي ما اقول ايه اللي فتح الكلام، زي ما بقول لكم كده تامر عاشور مثلا نزل قبل عمرو دياب بيوم، دي حركه جريئه ماشي، بس هو برضو الراجل ليه جمهوره حلو جدا، نزل قبليه بيوم، فبرضو هو كان النزول التوقيت بتاعه خطر، ولكن هو نجا من الخطر ده. المهم يعني لا بقى عمل اغنيه هوكس ولا عمل اغنيه اي كلام ولا عمل اغنيه اللي هو يحط بيت كده اللي هو المقسوم عشان يبقى في حاجه رقص وبتاع ويحط عليها اي كلام لزق لزق لزق كلام ونزل اغنيه. عمل 12 اغنيه بتوعه حتته منطقته ونجح في وسط كل الهبد اللي بيحصل اليومين دول. يعني انتوا لو تشوفوا كميه الاغاني، يعني معلش احنا بنركز اكتر في القصه دي عشان دي شغلتنا، لو تشوفوا كميه الالبومات والاغاني اللي نزلت ما بين سناجل ومش سناجل وبتاع من اول شهر 6 لغايه دلوقتي، يعني ده موسيقيا كتير قوي، يعني كتير على ودان اي بني ادم، يعني مفيش بني ادم قدر يسمع كل ده ويستمتع بكل ده، ولكن اهي ارزاق. المهم نرجع بقى تاني الكلام. ام شهاب بتقول فرحت قلوبنا انك معانا على الهوا مش حلقه مسجله، ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله حلقه جميله مميزه كالعاده. اختار رقم 4 ليك و7 اليسريه، 8 الام روجي، 10 الهديل، ولكل مستمعينك الغاليين. دي ام شهاب منوره الدنيا كلها. كمان عندي حنان مساء الهنا بتقول احلى مسا عليك يا حسين يا غالي، ربنا يحرمنا من صوتك يا رب، ربنا يخليك. عايز رقم 4 ليا و8 عشان عيد ميلاد ابني في شهر 8، وتسلم على كل حاجه حلوه بتعملها عشان ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي حنان وكل سنه وهو طيب وقبل مليون سنه. انا عايز رقم 6 و7، ده رقم اخره 38، لقال لي صباح الخير ولا مساء الخير حتى، بس ماشي حاضر، ما نقدرش نقول حاجه غير حاضر. الاستاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه بيقول لي احنا ساعتين جامدين وحشتنا، وربنا يوفقك ويسعدك ويحفظك ويكتر من احبابك. اختار رقم 3 ليك، 4 لابني، 6 لزوجتي، و5 لبنتي نورهان، و9 لبنتي نهى، وشكرا على ذوقك. طيب انا طبعا لسه ما قريتش باقي الرسائل خلاص، ولكن هنيئا هنيئا لكل اللي اختار رقم 1 اللي هي الاغنيه اللي جايه دلوقتي حالا دي، لان الاغنيه دي هي طبعا من الاغاني الجديده للهضبه عمرو دياب، واول مره هتتذاع عندنا على الراديو 90 90، هيكون هنا في ساعتين جامدين، فوالله استمتعوا بلولا البنات. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 90 90 4. دي الاغنيه رقم 1 النهارده. عندنا الاغنيه دي على بختي وعندنا ركز هجيبها، هنرجع على طول نبدا مع بعض الفقره بتاعتنا الثانيه، فقره المسابقات، ونشوف كمان بقى الارقام اخبارها ايه. اول مره لولا البنات على الراديو 90 90 هنسمعها، وراجعين مكملين الساعتين الجامدين.
1: رقم 1

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معلومه بسيطه هتوفر لك فلوس مش بسيطه. بص يا سيدي، انت عارف انك لو قدمت اقرار الضريبه العقاريه قبل 1 اكتوبر هتاخد خصم 25% من الضريبه السنويه على عقارك السكني و10% على عقارك الغير سكني. طب انت عارف انك لو سددت تحت حساب الضريبه هتاخد 5% خصم اضافي، يعني خصم فوق الخصم. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقاريه المصريه وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقاريه. لو عرفت عنها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100 688 195.
4: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
7: الراديو 90-90 هواها مصري.
8: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
9: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
8: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
10: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. كل الحكايه لعبنا الاغنيه رقم واحد بس، ولسه عندنا 11 اغنيه على مدار الحلقه، ولسه كمان هنبدا المسابقه، ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل بقيه الرسائل اللي موجوده على الفان بيج وعلى الواتساب. طب تعالى نبدا بالفان بيج عشان برضو في عليه شويه حاجات كويسه عايزين نقولها. عندي نورهان عبدين، مساء الورد والياسمين، بتقول اختار رقم 3 و5 و7 ومرسي على كلامك الحلو. منال برغش منور الدنيا كلها وبتقول اختار رقم 3. عبير شميس، حظك يا حسام رقم 1. طب يا رب دايما كده حظنا حلو. رحمه عصام بتقول بختار رقم 2 و6 وعايزه اغنيه قديمه لتامر عاشور وتامر حسني وشاديه وحياه عينيك من الزوجه 13. لا حاضر، عين الاثنين. لولو هيثم بتقول مساء الخير، حلقه جميله ان شاء الله وميرسي على كلامك الحلو. بتقول اختار رقم 3 لبناتي جاسي ونانسي وكنزي وجوزي هيثم. سوريا يوسف بتقول انا من اسكندريه، هختار رقم 3 و7. كمان عندي جهاد خالد منور الدنيا كلها بتقول عايزه رقم 9 ليا، 12 لحضرتك، 4 للبرنامج، 8 لبابا، ورقم 5 للراديو 90-90. مروه مكان، ميرسي جدا دايما على المجهود الحلو اللي انت عاملاه وكلامك الحلو ودعواتك الحلوه وكل حاجه والله بتعمليها على الفان بيج او على الواتساب. وعبير شميس وصاصة شميس وإيمي في إيمان فؤاد، كل اللي موجودين على الفان بيج منورين الدنيا كلها. طيب الواتساب بقى، مساء الفل يا حس، بقالي كتير مش بسمع راديو، مبسوط ان انا بسمعك حاليا. انا هختار رقم 4 وبهديها لعبده ماي بيست فريند، وانا هختار رقم 8 ليه. ماشي يا ندى منور الدنيا، والحمد لله على السلامه، رجوعك ان انت تسمع الراديو. احلى مسا عليك يا حسام. الحكيم دار معاك، منور الدنيا كلها يا حكيم دار. اختار رقم، انا لسه افهم انت بتشتغل ايه، اصل الصوره اللي انت حاططها دي قلقاني برده، عايز افهم بتشتغل ايه. المهم بيقول اختار رقم 5 عشان شهر عيد ميلادي، وطمنا على الوالد. الحمد لله كله تمام، ربنا يخليك ليك يا رب. تسلم لي يا حبيبي على ذوقك وعلى سؤالك. مساء الخير، اختار رقم 1 و3 ليك، احلى ساعتين جامدين. ده مين المضحي ده؟ طب هو رقم اخره 67. طب اكتب لي اسمك. طب اختار حاجه لنفسك حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. تسلمي. لا يا راجل حكم دار بجد ولا ماشي؟ يا اهلا وسهلا، يا مرحب يا مرحب. طيب عندي كمان وفاء منوره الدنيا كلها. الاول تقولي اولا وقبل اي حاجه ربنا ما يحرمناش منك ومن ذوقك، والله احلى رساله في الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي على كلامك الحلو وعلى دعواتك الحلوه، ومستنيين النهارده احلى واقوى اغاني، ودايما بكون اختياراتك وذوقك وبهديلك كل اغاني الحلقه. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. مروة عبد الحليم منوره الدنيا كلها، مرسي الاول طبعا على الكلام الحلو والدعوات الحلوه. وبتقول انا عشان حسيت ان نفسي النهارده احسن شويه، وكنت مقصره معاك من اخر الاسبوع، كنت فيه موجود معانا قبل الاجازه عشان كنت تعبانه، بس ان شاء الله طول ما انا كويسه مش هقصر تاني ابدا. والله عمرك ما تقولي كده، عمرك ما تقولي كده. انت من الركائز الاساسيه في البرنامج ده. سلامتك الف سلامه، وسلمي لي على سند وجودي كتير. ام روجي مساء الخير عليك وعلى كل سمعين ساعتين جامدين، وشكرا على حلقات الاسبوع اللي احلى من بعضهم، وربنا يسعدك ويحفظك، واشكرك جدا جدا. عندي كمان عمرو السقا بيقول لي مساء الجمال عامل ايه، بكلمك من طريق بنها الحر رقم 12 عشان رقم 11 عشان عمر ابني حبيبي العمور، منور الدنيا كلها وتوصل بالسلامه، خد بالك من الطريق. كمان عندي الأستاذة نسكة أدهم بتقول لي نجيت عامل إيه حساحيس، ويا رب تكون بخير. هختار رقم 12 كالعادة عشان عيد ميلادي، هختار رقم 8 لماما، 9 لبابا، 10 لإخواتي الاثنين، 5 ليك حساحيس عشان عيد ميلادك ماشي، 7 عشان كل اللي بيسمعك دلوقتي عشان أنا بتفائل برقم 7. منورة الدنيا كلها أستاذة نسكة والله. طيب في كمان عندي أم كنزي بتقول لي أحلى ساعتين جامدين مع حسام، وبختار رقم 9 و11، وبتقول لي بنتي 3 سنين اسمها وعد. منورة الدنيا كلها يا أم كنزي ووعد، وهي بعت لي رسالة مسجلة أعتقد حاجة وعد هي اللي مسجلها. لا تاني كده عشان الموضوع كبير.
3: فتان كاتين
10: اخواتي يا ناس، على الحلاوة وعلى الطعام يا ناس، حبيبتي يا وعد ربنا يخليك يا رب. في كمان احلى حسام واحلى برنامج، عايز رقم 10. بحب البرنامج بتاعك قوي دي رودي، ربنا يخليك يا رودي، بشكرك جدا جدا جدا. مين كمان بسرعه كده قبل ما نروح للاغنيه الثانيه. في مساء الورد والسعاده صاحب السعاده، وماما ولالا ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وياسر. وحلقه مميزه مكسره الدنيا كالعاده، اختار رقم 1 للغاليه ميم سي، رقم 10 لماما، رقم 5 ليك، 3 لارا، 2 للولاد، ورقم 11 لياسر، واربعه ليا دي مي عصام. منورين الدنيا كلها، ولسه طبعا معلش في رسائل انا هرجع اقراها حالا، بس نروح للاغنيه دلوقتي رقم 2. هنرجع نبدا المسابقه على طول. سمعكم بقى حاجه من تامر عاشور الجديد ماشي، خطيره الاغنيه دي، متلخبطه احوالي. اسمعوا المزيكا. تامر عاشور، معلش انا متحيز شويه لتامر عاشور، الراجل ده بيعمل مزيكا بتفكرني بالمزيكا اللي كان بيعملها محمد محي زمان. بس محمد محي يعني لو تسمعوا المزيكا اللي عملها في التسعينات، يعني في ناس مش عارفه تعملها دلوقتي. فالراجل ده كان حريص جدا على فكره الجوده الموسيقيه، ده اللي بيعمله برضه تامر عاشور. دي وجهه نظري الموسيقيه التي ليس لها قيمه على الاطلاق على راي كابتن مدحت شلبي، بس انا دي وجهه نظري يعني. اسمعوا تامر عاشور يلا. دي الاغنيه رقم 2، هنرجع بعدها على طول. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين، ودي الاغنيه رقم 2.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد. لعبنا الاغنيه رقم 1، لعبنا الاغنيه رقم 2، ولسه عندنا 10 اغاني في الاغنيه دي. على بختي كل اللي بتعمله النهارده ان انت تختار رقم من 1 ل 12، مش هتختار اغاني، مش هتختار مطربين، هتسيب لي الموضوع ده. بس المهم ان انت تشوف حظك وبختك عامل ازاي. نروح للمسابقه بقى ولا نقول الرسائل؟ تعالوا نقول الرسائل الاول، معلش نقول الرسائل الاول بعدين هنروح للمسابقه. دلوقتي دلوقتي دلوقتي عندي عندي عندي الاستاذه اللي بعتها من بدري، نرمين حشاد، مامة رشدي، منوره الدنيا كلها. بتقولي شكرا على الحلقه الجميله امبارح والكلام الجميل. بابا رشدي بيسلم عليك. وعايز اقول لك بقى اني ما كنتش متخيله اني لما بعت لك اني لما بعت لك اني جبت لنفسي وجع الدماغ والزن، وكل شويه الساعه كام وعايز ابعت لعم حسام وكده. رشدي بيقول لك يعني. طب يا ستي معلش، حقك علينا، حقك علينا. بتقول لي انت شاطر ومحبوب في شغلك، ربنا يسعدك زي ما بتسعد الاطفال. وبالمناسبه دي اكتشفت ان رشدي بيحب اغنيه لحظه اللي شغلتها امبارح، معلش اشغلها له. حاضر. وبعت لي كذا ريكورد. حاضر، يعني هسمعهم بس عشان تكبري. ماشي. طيب حاضر. اغنيه لحظه دي اللي هي كانت بتاعه وائل جسار، مش كده؟ حاضر. عيني عيني الاثنين ليك يا ابو الرشد. حاضر. في كمان مره مكارم، مره ثانيه بسلم عليكي وميرسي على دعواتك الحلوه، ربنا يخليك يا رب. عندي كمان مساء النور على حسام عظام، وعايزه رقم 11 وربنا يستر. لا ما تلاقيش، تلاقيش مين اللي باع بس الاول. دي جهاد. منوره الدنيا كلها جهاد. تلاقيش يعني انا كل ما بجيبش اغاني حزيني ولا دراما، يعني ما فيش، انا اخرنا متلخبطه احوالي، يعني ده اخر حاجه ممكن نعمل، غير كده كله في الشهيصه منه. مساء الورد والفل. ده يوسف مجدي حبيبي اجو، بنختار رقم 1 ليك و9 لماما، وواحد واختار رقم 2 و7 و12 ليا. واخد لنفسك 3 ارقام ومدي كل واحد. ماشي. طيب في دلوقتي عندي هختار رقم 4 حسام و2 ليك. دي مي صباحي. حاضر يا مي، انا الاثنين. كمان اخبارك ايه يا كبير؟ هختار رقم 2 معاك سعد محمد، يا رب تكون اغنيه رقم 2 عجبتك يا سعد. كمان مساء الجمال، انا بختار رقم 6 لياسمين بنتي، رقم 7 لانجي، 8 ليا، ومن 1 ل 12 ليك. دي هلا صلاح، ربنا يخليك يا هلا، ربنا يخليك. لو ان شاء الله ما حد حوش. يلا. استاذ امل من اسكندريه منور الدنيا كلها، تقول اختار رقم 5 و6 و7 و12، وبهديلك كمان باقي الاغاني ليك. وعامل ايه ويا رب تكون بخير، ربنا يخليك يا رب، تسلمي على سؤالك دايما. يونس منور الدنيا كلها صديقي، بيقول هختار رقم 7 ورقم 10، ومعلش ما كنتش معاكم اليومين اللي فاتوا عشان كان عندي شغل كتير. ولا يهمك، المهم ان انت تكون بخير، دي اهم حاجه عندي. المسابقه بتقول ايه؟ ده مجدي فتحي هو اللي بعت حالا دلوقتي. هقول لك المسابقه بتقول ايه. عندي بس اميره زايد بتقول النهارده الاربع ليه الاسبوع خلص معاك بسرعه كده يا حسام، هتوحشنا طبعا، والاغاني هتكون حلوه النهارده عشان من اختيارك، ويا ريت تخصص رقم 2. هختار رقم 2 و6. ربنا يخليك يا اميره، هو فعلا الاسبوع عدى بسرعه، بس ما تقلقوش ما تقلقوش، هنريح بكره بس. يوم الجمعه بقى عندنا سهره بقى، هنقعد فيها 3 ساعات مع بعض بقى، من 12 ل 3 الصبح براحتنا خالص خالص مالص. دلوقتي عندنا عمل فني من بطولة الأستاذة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. حلو. مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة الثانية فيها حرف الباء، وبين الكلمة الأولى والثانية حرف عطف. تاني، عمل فني من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة الثانية فيها حرف الباء، وبين الكلمة الأولى والثانية حرف عطف. يلا نسمع بقى الأغنية رقم 3 اللي موجودة معنا النهاردة، بعدين هنرجع بعدها على طول نكمل باقي الأغاني وباقي الأرقام، ونشوف كمان أخبار الإجابات إيه. هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9094. أنتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: Sure.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية وما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، مصلحة الضرائب العقارية عملنا كلنا خدمة ما حدش واخد باله منها. رفعت حد الإعفاء على السكن الخاص من 2 مليون جنيه ل 8 مليون جنيه. انت مدرك كلامي؟ يلا الحق نزل ابلكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: نجحنا بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا.
5: رقمهم 16541.
6: الرقم الضريبي 530-638.
7: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
8: الراديو 90-90 هواها مصري.
9: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
10: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
9: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
11: الساعتين الجامدين دايما من الحد للاربع على الراديو 90-90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، مكملين الاغنية دي على بختي وركز هجيبها. طيب احنا من اول الحلقة لعبنا ثلاث اغاني كلهم جداد مش كده؟ هوديكم بقى دلوقتي في مود تاني خالص. اغنية 4 و5 هنلعبهم ميكس مع بعض، مود تاني خالص وزمن تاني خالص وهتتبسطوا قوي. وكمان بعد النشر على طول حاطط لكم حته مزيكا خطيره خطيره، وبعدين هنرجع ماشي. بس اقول لكم بسرعه كده كام رساله. عندي دعاء واعتقد ان هي بعتها من السعوديه، اعتقد يعني تقول بحييك على جميع حلقاتك حقيقي، ربنا يخليك، بشكرك على اللقب الحلو. بتقول لي بلا منافس، بعت لك قبل كده كتير، بسمعك من التطبيق. انا عيد ميلادي النهارده، اختار رقم 8 وباقي الارقام اهداء ليك، وبخصوص المسابقه اكيد وكبالي الاجابه. هو طبعا ما شاء الله الاجابه يعني كله ايه معلمين جامد. محمد متولي النوبي برده بعت لي الاجابه مظبوط. في كمان مساء الخير استاذ حسين، معاك شريف ابو ساندي، عايز اعمل اهداء لساندي عشان عيد ميلادها يوم 22/9. وكل سنه وانت طيبه وبالمليون سنه ويا رب كده اغنيه على ذوق حضرتك. يقول 22/8 انا اسف. طيب كل سنه وهي طيبه، انا برده كنت لسه هقول لك ده بدري قوي. كل سنه وهي طيبه وبالمليون سنه، وكل الاغاني النهارده اهداء عشان خاطر اجمل ساندي. كمان عندي مريم بتقول الاجابه هي لا، الاجابه فكري فيها كتير، لا خالص، يعني بقول الكلمه الثانيه فيها حرف الباء، ايه علاقه القمر بالموضوع؟ المهم وبتقول اختار رقم 6 ليا، 8 لآلاء و4 لندى. كمان عندي دعاء عبد الملك، منور الدنيا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي على الكلام الحلو. كمان ان اجابه صح وبحب الاغنيه بتاعته قوي، لو ممكن تجيبها، وعايزه رقم 7. دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذه جاسمين البحيري، صح كده، او ياسمين البحيري. اوكي طيب دلوقتي هنلعب اغنيه 4 و5 عشان بس ايه، هم عايزين وقت شويه فهنديهم وقتهم. بفكركم بسرعه جدا بالسؤال. السؤال بيقول ايه؟ عندنا عمل فني من بطوله سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الواو، الكلمه الثانيه فيها حرف الباء، وبين الكلمه الاولى والثانيه حرف عطف. طبعا لسه في رسائل كتير بس معلش عشان الوقت هنرجع هنقراها، بس دلوقتي هسمعكم بقى ميكس اغنيه 4 و5 ما بين الرائعه فايزه احمد والعندليب عبد الحليم حافظ. بعد ما لعبنا اغاني جديده هنروح في مود تاني خالص، وبعدين يمكن نرجع للجديد، يمكن نرجع تمارين التسعينات، لسه هنشوف. دي الاغنيه رقم 4. راجعين مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساءً

رأس اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه ثمن حفتر جهود مصر في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التنمية في بلاده. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض مقترح تنفيذ مبادرة القرية المنتجة لتحويل القرى المصرية إلى تجمعات إنتاجية من خلال استغلال موارد كل قرية ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية وتوفير التدريب والتمويل والتسويق. تستهدف المبادرة خلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية ودعم التصنيع الزراعي، فيما كلف مدبولي وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ المبادرة وإعداد خطط للتوسع فيها. وزارة التعليم العالي أنهت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الجامعي القادم، وذلك بعد توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفق قواعد القبول والطاقة الاستيعابية، كما يفتح مكتب التنسيق باب تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من الخميس وحتى الاثنين القادم إلكترونيا فقط ووفق قواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للكلية أو المعهد مع السماح بالتحويل مرة واحدة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحث مع المدير العام لليونسكو خالد العناني تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والتراث والعلوم والتكنولوجيا ودعم حماية المواقع الأثرية اللبنانية وإعادة تأهيل المتضرر منها. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان واليونسكو، فيما شدد سلام على أهمية إدراج قلاع جبل عامل وصور ضمن قائمة المواقع التراثية المهددة. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد تنفيذ خطة شاملة لتدعيم الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يعزز قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية. وشدد الوزير على مواصلة تحديث أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول من خلال شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة أفراماكس مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية وتعظيم موارد الشركة وتحسين كفاءة التشغيل. ورياضيا، الأهلي يحل ضيفا على فريق برشلونة الإسباني في 9 مساء ضمن منافسات كأس خوان جامبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ورجعنا ومكملين ساعتين جامدين على راديو 90 هواها مصري. وقبل ما نروح نكمل حلقتنا النهارده، نروح دلوقتي عشان ميعاد النشره المروريه مع زميلنا العزيز محمد صابر، مسؤول الملف الامني والمروري براديو 90. مساء الخير يا محمد.
2: مساء الفل يا حسام، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي ربنا يخليك، منور الدنيا كلها. وقول لي اخبار الطرق عندنا ايه النهارده؟
2: طيب حسام، طبعا انا في البدايه حابب اطمنك احسن ونطمن الساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه، ونستعرض الحركه المروريه واهم المحاور اللي بتشهد بعض الكثافات وكمان الطرق البديله برعايه الرايت. هنبدا النهارده من محافظه القاهره. الكثافات مرتفعه معانا النهارده للدين حسين في محور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي من مناطق ارض المعارض وجاي من مسجد الرحمن الرحيم ومناطق وسط البلد ومتجه لمطلع كوبري المطار ومتجه لشيراتون والنزهه. هنروح نستخدم دلوقتي محور النصر او هنروح نستخدم محور الخليفه المامون. بعض الكثافات المرتفعه معانا ايضا على كوبري حدايا القبه اللي جاي من مناطق مدينه نصر متجه لمناطق سكه دبي الزاويه الحمراء. هنروح نستخدم النهارده شارع امتداد رمسيس ونطلع منه على شارع لطفي السادي ونكمل منطقه العباسيه وندخل نفق دير الملك ونكمل مره اخرى على مناطق الزاويه ومناطق الحدائق. اعلى كوبري حميه الزيتون لبعض الكثافات المروريه المتجهه لمناطق المطريه والكابلات. كل اللي جنب مصر الجديده وبيسمعنا ممكن نروح نستخدم كوبري سراء القبه ومدينه القاهره، هيكون بديل. اعلى كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو النهارده احجام مرتفعه معانا مبين، عشان كده يفضل ان احنا بنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، او هنروح نستخدم المسطحات الارضيه. بالنسبه لي بعض الكثافات برضو اللي مرتفعه معانا في نطاق محافظه القاهره حسام، وخاصه في شارع حسن المامون عند منطقه النادي الاهلي، هنروح نستخدم النهارده احمد فخري منزل كوبري الجيش. بعض الكثافات ومحور حسين كامل المتجه لمناطق الماظه وجاي من طريق السويس والثوره. بعض الكثافات هنروح نستخدم شارع عمر بن الخطاب ونفق الازهر، النهارده هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي بيشهد بعض الكثافات المريه. بالنسبه بقى لمحافظه الجيزه، الجيزه بتتواجد فيها بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل فيصل وهرم، مستخدم شارع اشاره الجيزه وشارع مراد. هنروح نستخدم دلوقتي شارع جامعه الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان ونكمل مره اخرى من شارع السودان ونكمل بقى على مناطق فيصل والهرم. اللي جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح لمناطق فيصل والهرم ممكن نروح نستخدم محور عمرو بن العاص، واللي جاي من اعلى الطريق الدائري ايضا ورايح مناطق المنيب ومناطق الوراق ممكن نروح نستخدم محور الفريق كمال عامر. بالنسبه بقى لقطاعات الطرق الدائريه، الكثافات مرتفعه معانا اعلى منطقه دائري المنيب اللي جاي من مناطق البساتين ومحور الاوتوستراد. بعض الكثافات دلوقتي وانا بكلمك حسام عندنا مصادمه الان عند منطقه شمال ترى المتجه لحلوان، هنروح نستخدم دلوقتي كوبري الحضارات ونطلع منه على مناطق الكورنيش، ده هيكون بديل. بالنسبه لمحافظه اسكندريه، الكثافات بتتوافد في كوبري او تحديدا كوبري محرم بيت اللي جاي من محور قناه السويس ومتجه لمناطق باب شرق، وبعض الكثافات في محور برور منطقه جيل الكنيس وكفر عبده وميدان الوزاره هو ميدان سموحه. البديل بتاعنا النهارده هنروح نستخدم محور المحموديه او هنستخدم محور التعمير. باقي الحركه المروريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: زميلي العزيز محمد صابر، مسؤول الملف الامني والمروري براديو 90، شكرا جزيلا ليك دايما على التقرير الوافي والكافي. شكرا جزيلا يا صديقي.
2: شكرا حسام، شكرا للموفق دايما ومدير من النجاح والتوفيق. شكرا
1: حبيبي، تسلم. بما اننا كمان بنتكلم دلوقتي على اندرايف، عايزين نقول ان اندرايف دايما واقفه مع كباتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث ان كل كابتن يقدر ان هو يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه مع اقل عموله يقدر يكسب بيها اكتر كل يوم. كمان الصيف ده اندرايف مقدمه جوائز اسبوعيه شهرية لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي بجوائز متنوعة، عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية، كوبونات بنزين، وكل ده مستمر لغاية نهاية شهر سبتمبر. لو أنت من كباتن بلاتينوم على اندرايف، فرصتك في الفوز هتكون أكبر. تقدر تعرف طبعا كل التفاصيل بمنتهى السهولة من خلال تطبيق اندرايف. المهم عايزين نقول ان لو حابب ان انت تبدا شغل مع اندرايف، الموضوع سهل جدا. نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد الموافقه تقدر تبدا الشغل فورا.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف. الراديو 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. وقفنا في الساعة الأولى عند رقم 5، فاحنا دلوقتي بقى عندنا من أول رقم 6 لغاية رقم 12، دي الأغاني اللي موجودة معانا أو الأرقام اللي فاضلة معانا في الساعة الثانية، وعايزين بقى نجاوب السؤال. وطبعا معلش بقى، معلش أنا آسف والله حقكم عليا، هتستحملوني دلوقتي شوية عشان في رسائل يعني مكونة من أيام ما كنت في ثانوية عامة، يعني والله يعني ما لحقتش أقول، فمعلش هتستحملوني شوية عشان الناس زعلانة، والنبي معلش حقكم عليا أنا آسف. مساء الورد والفل والياسمين، الأول مرسي على الدعوات الحلوة. طبعا هذه رقم 4 ليك، 5 لوالدتك، 6 لمرمر، 7 عليا، الحل هو كذا. دي أماني سعيد، ربنا يخليك يا أماني، بشكرك جدا جدا. غزل حسام الدين كمان منور الدنيا، بتقول لي 2 و4 و6 عشان ترقية، عشان الترقية. أنا دلوقتي مدرس أول، مفيش مبروك، ألف ألف مبروك، قبل ما أشوفك نظر للمدرسة كده بحق جاه النبي. 12 و5 عشانك يا حس، 8 عشان شهاب وساهر، ليه تخليني اقعد اقول شهاب وساهر، و10 عشان كل ساعتين جامدين، وبعتلي كمان الاجابه صح. مي عصام بعتلي اجابه صح، برافو عليك، شاطر شاطر شاطر. وبعدين لورا كمان حبيبتي بعتلي رساله بتاعت النهارده،
3: شكرك يا حبيبي، عايز اختار ليك لما فايف يا عسل.
2: لا ايه اخر جمله تاني، استنى،
3: شكرك يا حبيبي، عايز اختار ليك لما فايف يا عسل.
2: طيب هي عسل دي واضحه، والله عايز اختار ليك دي انا فاهمها برضه، انا عايز بقى اسم الاغنيه او الرقم او مش عارف. معلش اكتبي لي يا مي، معلش عشان خاطر انا مش سامع والله. حبيبتي يا لارا، احلى لارا في الدنيا. كمان ام شهاب بتقول يا نهار ابيض على الجمال. حليم كمان، ما فعلا ما فيش ذوق على ذوقك وعلى اختياراتك القمر، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. وكمان فايزه احمد في مود تاني خالص، وكمان كبالي الاجابه صح. عايز اقول لكم زميلتي واختي الغاليه سمر ابراهيم، اول ما فتحت باب الاستوديو وانا بلعب الميكس بتاع فايزه احمد وعبد الحليم، قالت لي طب انا هخش النشره ازاي دلوقتي، يعني اقطع الاغنيه ازاي. فهي موصياني اعتذر لكم ان ده معاد نشره وهي كانت لازم تقطع الاغنيه، فمعلش يعني انا اللي غلطان فعلا، يعني دي اغنيه كانت لازم تاخد وقتها، بس هنعمل ايه يعني، الساعتين عندي مضغوطين جدا، بس هي ببلغكم تحياتها وبتقول لكم حقكم عليا، وهي مش يعني مش اصلها. ازيك يا سمسم، الف سلامه، ربنا يخليكي، مشكورين جدا. حلقاتك كلها ممتعه، اختار رقم 2 ورقم 7 لحضرتك، وممكن اغنيه شاديه شباكنا ستاير وحرير، او لطيفه حبك هادي، والاجابه هي كذا. دي الاستاذه ميرفت من اسكندريه، منوره الدنيا كلها. كمان عندي مروه عبد الحليم برضو بعت الاجابه مظبوط، عجبتها كمان كل الاغاني اللي فاتت، ربنا يخليكي يا رب تسلمي لي. كمان عندي يوسف مجدي يقول الاجابه دي الحاجه امي هي اللي مغششهاني، قول للحاجه الله يفتح عليكي، صح الاجابه طبعا مظبوط. تقول لي بيقولي حلوه كمان اغنيه عبد الحليم، امي بتحبها قوي، ربنا يخليك يا رب ويخليها لك ويديها الصحه. مساء الفل عليكم، الحمد لله على السلامه يا عم، منور البرنامج، حاسه ان انا جايه متاخره سيكا. دي يوستينا، اهلا اهلا اهلا يوستينا، ازيك يا بنتي، اخبارك ايه؟ لا ما فيش مشكله، لا عادي، هو بس فاتك 3 ايام والنهارده نص الحلقه، فلا عادي ما فيش حاجه، يعني ما حصلش، ما فاتكش حاجه كبيره، يعني ما فاتش كتير. تسلم لي يا حس، ربنا يخليك، شكرا انك قريت رسالتي بنفس، دي حنان والله العظيم، انا بقى اقول الرسائل كلها بنفس، بس مش عارف انت اللي مستقصداني. يا رب ابقى صح النهارده، وخطه الجمعه ايه عشان نعمل حسابنا، والحل هو كذا. لا هو الاجابه صح، بس ثواني اشوف مين اللي بعت. دي شيماء، لا مش شيماء، ده حازم، حازم من سيدي بشر، حبيبي حزوم، احنا يوم الجمعه على وضعنا يعني زي ما احنا، ومش عارف، بس انا بقيت بحس ان انا مش محتاج اسالكم نعمل فقرات ولا سيكو سيكو، انا بتهيألي ان انتوا كلكم رايحين في سكه السيكو سيكو. طبعا الناس اللي بتسمع ما فيش نوم هم اللي فاهمين ايه هو السيكو سيكو. اللي عايز يعرف برضه هو ايه ممكن يسال وانا اجاوبه عادي، ما فيهاش اي حاجه. اجابه صح جايه لي من رقم ده يونس، حبيبي يونس، يقولوا ايه الذوق الحلو ده، معلش انا جايه من البيت متاخر شويه، كنت نايمه. لا ده مش يونس، ده دي خلود، خلود، وصحيت على جرس التليفون عشان اسمعك، ما سمعتش صفصف النهارده. طب انت فعلا جايه متاخره النهارده، بس معلش ولا يهمك، ولا ترويقه الاسبوع بقى. انا بحب الفيلم ده جدا، والمزيكا اللي كانت بعد النشره دي فيلم السلم والتعبان، هاني سلامه وحلا شيحه، صح؟ بس مش هو ده السؤال بتاعنا النهارده، بس هي برضو اجتهاد منها مي صباحي. السؤال اللي سالناه النهارده، يلا بقى عشان نخش على الاغنيه رقم 6 الوقت. سالنا سؤال وقلت لكم عندنا عمل فني من بطوله سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الواو، الكلمه الثانيه فيها حرف الباء، وبين الكلمه الاولى والكلمه الثانيه حرف عطف. الاجابه الصحيحه هو فيلم افواه وارانب، طبعا ده من اعظم افلام السينما المصريه في العموم يعني، من بطوله الاساتذه فاتن حمامه، محمود ياسين، فريد شوقي، علي الشريف، رجاء حسين، حسن مصطفى، مجد الخطيب، ابو بكر عزت، الكاتب هو سمير عبد العظيم، المخرج هو هنري بركات، والموسيقى كانت للاستاذ جمال سلامه، وتم عرض الفيلم سنه 1977. نخش بقى على عمل فني جديد ومسابقه جديده. بتقول عندنا عمل فني من بطوله الفنان محمد رمضان، الكلمة الأولى هو مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الياء. تاني عمل فني من بطولة محمد رمضان، الكلمة الأولى فيها راء، الكلمة الثانية فيها ياء. يا ترى وهل ترى لو ركزت هتعرف تجيبها ولا إيه؟ هو ده السؤال بتاعنا التاني النهاردة. دي الأغنية رقم 6 هنسمعها وهنرجع بعدها على طول، ولسه مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090 هواها مصري. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9904.
0: رقم 6.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: راديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: والساعتين الجامدين لسه مكملين على الراديو 90 90 لسه معاكم حسام عصام. مكملين الاغنيه دي على بختي وركز هجيبها. لعبنا لغايه دلوقتي لغايه رقم 7، فبالتالي احنا فاضل معانا 5 اغاني، فاضل معانا نص ساعه، فاضل معانا رسائل ملهاش اول من اخر، هنبداها دلوقتي حالا. طيب عندي سلمى بتقول مساء الخير، ايه الاخبار، يا رب تكون حلقه كويسه كالعاده. بعتلي الاجابه الاولانيه صح والاجابه الثانيه صح، وبتقول لي ليه ما تعملش حلقه تبقى كلها اغاني قديمه حتى كوبليهات بس، فيروز ام كلثوم عبد الحليم كده يعني. والله هقول لك على حاجه، انا المفروض ان انا ما اقولهاش، بس يلا هحرق المفاجاه عشان خاطرك. يلا هنعمل كده يوم الجمعه. يوم الجمعه هيبقى عندنا نص ساعه، ساعه لربع، إذ ربما ساعة، هنعمل فيها كده قديم بس، أبيض وأسود بس، وهتليق بقى مع المود. الدنيا رايقة، الشوارع رايقة، الساعة 12 بالليل، فضاء وفراغ، هنبسط يعني. يوم الجمعة محضر لكم شوية حاجات إن شاء الله هتبسطوا بيها جامد. طيب عندي بقى كمان، معلش طبعا أنا عارف إن أنتوا عازريني، وعارف إن أنتوا مش زعلانين مني ولا حاجة، ومحدش زعلان صح عشان في رسائل متأخرة، بس أنا زي ما أنتوا شايفين أنا بجري. هو والله هجر سعيد، هاجر سعيد يعني من اول ثانيه الحقيقه هي بعتالي بتقول بسمعك من اول الحلقه الاغاني قمر، بس انت بس النت معلق، معرفش مش عارفه ابعت. مستنيه حلقه يوم الجمعه بفارغ الصبر بكل فقراتها، وحشاني الفقرات، طب مفيش نوم جدا. طب استنوا بقى نعمل فوت، هنعمل فوت. هي الاول بعتالي الاجابه بتقول لي عايزه فقرات يا حس، وقلت لي هتجيب الحلقه الجايه فقرات بتاعتها عادي. طب دلوقتي تاني بقى نعمل فوت اهو، يوم الجمعة، يوم الجمعة بإذنك يا رب، هل نعمل الموضوع ونعمل الوش وظهر ونعمل تورنيدو، ولا حلقة سيكو سيكو اللي هي كلها ميني تورنيدو؟ ها نعمل كده ولا نعمل كده؟ قولولي انا معاكم اهو من دلوقتي لغايه الساعه 7. نرمين حشاد، ربنا يخليك يا رب، تسلمي وسلميني مره تانية ومليون على حبيب الغالي رشدي ابو الرشد. يسرية عمران، حقك عليا والله العظيم، اقسم بالله بعت لغايه دلوقتي من اول الحلقه، شوفوا ولا قالت لي حتى انا مقموصه ولا دورت وشها الناحيه الثانيه كده، الناس القديمه بتاعتي. بتقول لي شكرا على الحلقه الجميله الغاليه. هي بعت حوالي 100 حاجه، 200 حاجه و30 رساله. بتقول لي عايز رقم 8 عشان عيد ميلاد الياس النهارده. طب الحمد لله انا قريت في الوقت المناسب، لان انا هبدا رقم 8 دلوقتي، ورقم 3 ليا، ورقم 5 ليك يا غالي، ويا ريت يكون في فريد. حاضر، يا ريت يكون في فريد عناي. كمان دلوقتي عندي اجابه بيقول لي لا فقرات عادي وحشتنا، دي غزل وكبالي الاجابه صح. ماشي انا بناخد فوت اهو. عندي ايموز منور الدنيا كلها، ايموز بعتها برده من بدري قوي كل الاجابات صح. ايه افواج وارانب اللي انت بعتها دي؟ افواج وارانب ماشي. وكانت بتقول لي الميكس بتاع فايزه وحليم حلو قوي، والاجابه الثانيه صح، ونعمل فقرات. طب ماشي حاضر عين. ايمي احمد بتقول اخيرا جيت من السفر وهسمع حالا، الحمد لله على السلامه. بس كنت مسافره فين بره الكوكب ما فيهوش يعني الراديو، ما كنت ممكن نسمع في اي حته. طيب مروه كمان بتقول كلنا بنحبك، ربنا يحبب فيك خلوه اكتر واكتر، وكون اللي يختاره حسام عصام عسل، ربنا يخليك يا مروه يا رب. منى يوسف منوره الدنيا كلها، انت وكل عائله يوسف، ميرسي على كل تعليقاتك الحلوه والله من اول الحلقه على اغنيه اغنيه، الاجابات كلها مظبوطه الله يفتح عليكي. وبتقول الله عليك يا حس يا اخويا، وديتنا في حته بعيده قوي مع فايزه عبد الحليم، وانت فيك حاجه النهارده، فيك ايه؟ والله ما فيهاش حاجه، انا كويس، انا حلو الحمد لله. حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ سوريا يوسف بعت الاجابه الاولانيه صح، منوره الدنيا كلها يا سوريا. كمان عندي احمد ابو زيد بيقول بمسي على الجنرال ناصر دبور والاستاذ سيد عبد المعطي، يا عبد المعطي ابو زيد، والمعلم مصطفى سلام، وتحياتي ليك عالمي، ده احمد ابو زيد وكاتب لي الاجابات مظبوط، منور الدنيا. كمان عندي ماشي رقم 4 ليك افواه وارانب ماشي، انا كنت كاتبها بس مسحتها. وعايزين الحلقه كلها من تورنيدو. ده مين؟ ده الاستاذ اللي رقم اخره 67 تقريبا. طب اكتب لي اسمك بقى والنبي بقى، النبي اكتب لي اسمك بقى عشان خاطري. هعيد السؤال تاني. حلقه السيكو سيكو كلها من تورنيدو، دي عبير شميس وكبل الاجابات كلها صح. يوم الجمعه سيكو سيكو مستين وكبل الاجابات صح. طب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ في ناس عايزه فقرات، عايزين فقرات يا عاطف، وفي ناس عايزه سيكو سيكو. اعمل انا ايه؟ هنشوف. طب احنا لسه عاملين فوت لغايه اخر الحلقه. الوفاء كمان عجبتها كل الاغاني اللي لعبناها لغايه دلوقتي، وبتقول لي معاش ولا كان اللي يزعل منك، ربنا يحبب محبينك ويكتر محبينك ويحبب فيك العباد ورب العباد، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول انا وحشتني بصراحه فقرات ما فيش نوم. ماشي اوكي، ده برضو كلام يحترم جدا. في عندي مساء الخير، لارا بتقول بختار ليك نمبر 5 يا عسل. بس دي مش لارا اللي احنا، مش لارا ياسر، دي مين بقى؟ هي فاطمه اللي بعت الرساله. بس قولي لي بقى اسمها لارا ايه، عشان انا عندي لارا ياسر يعني ممكن تبهدل الدنيا. مساء الخير، عامل ايه؟ ماما قالت لي افواه وارانب، مامتك اجابتها صح جدا. عايز رقم 8، رقم 8 اللي جاي حالا، وكبه كمان الاجابه الثانيه صح. دي مين اللي بعت؟ دي الاستاذه رقمها اخره 55، بس هي ما قالتش مين. دي نور، منوره الدنيا يا نور. نقول الاجابه مره ثانيه. عندنا عمل فني من بطوله محمد رمضان، خلاص كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء، الكلمة التانية فيها حرف الياء، خلاص. وبما اننا بنتكلم على محمد رمضان نجيب له اغنية، وهي الاغنية رقم 8. ابعتوا لي على صفحة الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. راجعين مكملين الساعتين الجامدين، ودي الاغنية رقم 8.
3: بابا بابا ايه يا ابني، بابا بابا مين يا ابني، بابا بابا ايه يا ابني، بابا
0: رقم 8
3: اللي جاي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: دلوقتي الموضوع بقى محير، خدوا بالكم. يعني انا دايما كنت بسال السؤال ده وعارف الاجابه، دلوقتي انا لقيت النهارده ان في اجابات مختلفه. في ناس وحشتها الفقرات بتاعت مفيش نوم الطبيعيه، 3 فقرات اللي كنا طول عمرنا بنعملهم. وفي ناس عايزين الحلقه اللي هي ايه، السيكو سيكو، ان احنا نعمل الحلقه كلها ميني تورنيدو في ميني تورنيدو في ميني تورنيدو، بنقعد نسمع اغاني كتير، مطربين كتير، بدون فواصل، بدون اي حاجه ممكن ان هي تعطلنا. فدلوقتي في ناس كتير كاتبه كده وناس كتير كاتبه كده، وانا في حيره من امري ولا اعلم ماذا افعل. ماذا تفعل لو كنت مكاني صديقي المستمع؟ يا ريت تقولوا لي. في كمان عندي جهان منوره الدنيا كلها، بتقول مساء الخير، العمل الفني. لا اللي جاب مش صح، لان انت يعني هو اللي انت كانت بدأ ده كلمتين من اسم عمل فني. يعني هو الفيلم اللي انت بتتكلمي عليه ده اسمه اخر ديك في مصر، خلاص. فانت قلت لي اخر العمل الفني اسمه اخر ديك. لا يعني مش هينفع نقص الكلى، مش هينفع والله ما هينفع. وبتقول بهذه الأغنية لحد غالي عليا قوي، دي جهان من العجمي اسكندرية، منورة الدنيا كلها يا جهان. كمان عندي ندى مجاوبة صح، برافو عليك والله، شاطرة جدا جدا، كل الإجابات صح النهاردة. في كمان وحشني فقرة وش وظهر حس، وإحنا قاعدين بنسمعكم مبسوطين، يا ريت نعمل حلقة كلاسيك. وربنا يخليك لينا صانع السعادة ويخلي كل أمهاتنا بخير وصحة وسلامة يا رب، اللهم أمين. طيب في كمان نرجع الفقرات يا حسام، ماشي اوكي نرجع الفقرات ولا يهمك. دي ايمي احمد وبتقول الشبكة في اسكندرية مش مظبوطة قوي. حاضر نشوف نظبط الموضوع ده. في كمان عندي حنان بتقول انا اقدر استقصدك برضو، انا بنكوشك بس. تسلم على كل الاغاني يا حسام، دلعنا العمل الفني هو كذا، صح ولا ايه؟ صح، برافو عليك. عايزة بس بقى جدا جدا على القبطان بتاعنا، القبطان بتاع البرنامج بتاعنا، القبطان ياسر خشبة، منور الدنيا كلها، صديقي العزيز، ربان اعالي البحار، حبيبي منور الدنيا كلها. وهو كمان بيمسي على صاحبه مصطفى، وعايزين نحن كلنا ندعي لمصطفى ان ربنا يفك كربه ان شاء الله كده، قولوا امين كل المستمعين مستمعين راديو 90 90. دلوقتي ندعي لمصطفى كده بظهر الغيب ان احنا نقول ايه، ربنا يفك كربك يا مصطفى، وان شاء الله باذن الله نسمع اخبار حلوه كده ان شاء الله. يا ريت حلقه الجمعه تكون فقرات، وحشتنا بصراحه دي مي عصام. طب ما مش كنت تقولوا يا اولاد، يعني افرض انا كنت راجل متهور ومش هعمل بوت، مش كنت تقوله؟ معقوله كده؟ طيب ما تحيرش نفسك، اللي يعجبك انت اعمله واحنا راضيين، دي وفاء، ربنا يخليك يا وفاء، دايما دايما واقفه في صفك كده. احنا نعمل استخاره؟ لا ما هو مش للدرجه دي يعني، ما هو يعني مش معقول. لارا بتقول بختار ليك نمبر 5. طب انت مش هتقولي لي لارا اسمها لارا ايه يعني؟ عشان بس في عندي انا لارا ياسر، فاهمه ازاي؟ فعشان بس ايه ما نلخبطش ال ها. طيب عندي يونس بيقول لي انا عندي سؤال، هو هيكون في جزء تاني لحلقه الفلاشه اللي فاتت؟ وانا بدي صوتي للفقرات المعتاده ليوم الجمعه، ويا ريت تذكير بالسؤال التاني عشان ما سمعتوش. حاضر. طيب ماشي، بيقول لي اظن الاجابه البراري والحمول، ده على السؤال الاولاني. لا براري مين؟ لا براري مفيش لا براري ولا حمول. بس السؤال التاني انت مجاوبه صح اصلا. طيب دلوقتي عندي الاستاذة هند حمدي، منورة الدنيا كلها هند، بتقول اختار رقم 7 و11. وبتقول لي عايز اشكر كل عائلة ساعتين جامدين، ربنا استجاب لدعواتهم الحلوة، بقى بتحسن شوية الحمد لله، شكرا ليك، ربنا يكرمك يا رب، دايما بتفرحنا. وبتقول معلش عشان نرضي الجميع نعمل ساعة فقرات وساعة سيكو سيكو. حاضر انا نتني. بص يا مصطفى، مصطفى انا صاحب القبطان ياسر خشبة، شوف الفال الحلو ده، احنا دعينا لابو هند اليومين اللي فاتوا كان تعبان شويه، الحمد لله ربنا كرمه، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيفك كربك باذن الله، وهتقول حسام قال باذن الله. طب يلا افكركم بسؤال مره تانية، واروح اسمعكم اغنيه 9 و10 ورا بعض عشان الوقت. دلوقتي عندنا عمل فني من بطولة محمد رمضان، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الياء، هو ده السؤال بتاعنا النهاردة اللي أنا عايز أعرف إجابته. هتبعتولي على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 لسه معاكم حسام عصام ولسه فاضل اغنيتين وفاضل معانا 10 دقايق ولسه عندي برضو رسائل كتير. خلود بعتت حاجه انا مبسوط بيها بصراحه، تقول لي ممكن تشغل الاغنيه اللي هي شغلتها امبارح اللي كان فيها حته شبه موسيقى الراقصه والسياسي. انا مستني حد من الصبح يقول لي الجمله دي، اصلا النهارده كنت هلعبها انا قلت مش هينفع بقى يومين ورا بعض، ما يصحش برضو يبقى تحيز، وانتوا عارفين انا راجل ديمقراطي. فالمهم ايه، لقيت حد طلبها فكده بقى الطلب ايه شرعي. انا صدقت حد طلبها بصراحه، انا بحب الاغنيه دي بتاعت مها فاتوني واغنيه فيك كده في حب، فهنجيبها دلوقتي بناء على طلب المستمعين. انا بحب الاغنيه دي بصراحه واكله دماغي اليومين دول ما اعرفش ليه يعني، بس هي البيت يعني المزيكا بتاعتها عجباني. المهم بتقول اقتراح ليوم الجمعه، ممكن نعمل الساعتين فقرات والباقي سيكو سيكو. طب يعني اجيب لكم الباقي مخلل يعني؟ ما هو يعني الساعه ما هم ساعتين فقرات، ما هي الثالثه كده كده تورنيدو، ولا انت قصدك ما نجيبش تورنيدو لحد واحد؟ يبقى والله يا وجهه نظر برضو، والله يا وجهه نظر. طب هشوف هعمل ايه. طب ايش، طب اجيب لكم اميني البوم ومش عارف ماشي. انا بقى ثاني هبدا بقى اشكل وجبات، يعني هنبدا بقى الفتره الجايه دي نشكل وجبات. وبتقول اختار رقم 12 اهداء ليك ولوالدتك، ربنا يخليكي، مشكورك جدا جدا يا خلود، تسلمي لي. في كمان عندي شيماء، ميرسي جدا جدا على كل الكلام الحلو، بتقول تسلم على الاسبوع كله بصراحه، كله كان حلو جدا، ربنا يخليك ويسعدك دايما، وانت بالنسبه لنا سفير السعاده، ربنا يكرمك. في كمان دانيال هادي، دي جاي متاخر ولا ايه؟ دي لارا، دي لارا، لارا هي لارا تبعك؟ طيب انت عشان كنت مغير الصوره ماشي. طيب طيب بتقول كمان عايزين المزيكا نفسها بقى بتاعت الراقصه والسياسي، وطيب ماشي اوكي، لا خلاص انا فهمت بس اوكي ماشي. دول هادي منور الدنيا كلها. كمان ام روجي بتقول لي كل فقرات مفيش نوم، عايزين فقرات مفيش نوم بقى. حاضر، وعندك حق تجيبها بصراحه، ذوقها حلو والاغنيه حلوه وبخلي الحلقه كلها كوكتيل بالنسبه ليوم الجمعه يعني. طيب كمان بسرعه جدا اخر رساله، اماني سعيد منور الدنيا وكبه الاجابه كلها صح وعجبها كل الاغاني، ربنا يخليك يا رب. طيب يلا بسرعه جدا جدا الاغنيه اللي طلبتوها مني، يعني ما كنتش عايز العبها النهارده يا جماعه، ما تضغطوا عليا وتخلوني اجيب الاغاني اللي انا بحبها. يلا هنسمع بقى اغنيه كده في حب، خطيره خطيره دي، الاغنيه رقم 11. راجعين مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: وخلاص وصلنا لنهايه حلقتنا دلوقتي من ساعتين جامدين النهارده. زي ما انتم عارفين كان عندنا الاغنيه دي على بختي، وكان عندنا كمان نركز هالجبال، لعبنا 11 اغنيه وجايين دلوقتي رايحين خلاص على الاغنيه رقم 12، الاغنيه الاخيره اللي موجوده معانا النهارده. بس الاول خلينا نجاوب السؤال الثاني اللي احنا سالناه النهارده، وهو السؤال الثاني والاخير. قلت لكم عندنا عمل فني من بطوله محمد رمضان، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء والكلمه الثانيه فيها حرف الياء. الاجابه الصحيحه هو مسلسل نسر الصعيد، وتقريبا الناس كلها كانت مجاوبه صح. يعني عايزين نقول طبعا ان المسلسل من اخراج ياسر ساني، تاليف محمد عبد المعطي، من بطوله طبعا محمد رمضان ونجوم كتير جدا جدا، يعني طبعا من ضمنهم طبعا الفنانه دينا دره، وفاء عامر، سيد رجب، عائشه بن احمد، عايده رياض، مها بعوف، نجوم كتير جدا جدا كانوا موجودين في العمل ده، وهو من اجمل الافلام او عفوا من اجمل المسلسلات اللي قدمها محمد رمضان. خلاص وصلنا لنهايه حلقتنا، هنروح بقى الاغنيه رقم 12. و والله ما عارف اعمل ايه في الرسائل اللي فاضله ازاي. يعني المهم انتوا عارفين طبعا ان انا يعني عشان الوقت بس والله العظيم، بس يعني بسرعه كده، مي طبعا وصفيه ووفاء وخلود واماني وام روجي وكمان شيماء واماني تاني، برضو بشكرك جدا جدا على كلامك الحلو، مروة عبد الحليم، يوسف مجدي، كمان عندي عادل، حسام بلال، جيهان، هند حمدي، إيمي أحمد، رقم آخره 170 ما كتبش اسمه، دي أم رحيم من إسماعيلية، عندي بقى في حد بقى بيقول اساسا ايه هو السيكو سيكو. دي يوم الجمعه بقى، تعالوا يوم الجمعه تعرفوا ايه هو السيكو سيكو. الجمعه الساعه 12 بالليل. مين من اسكندريه كمان منور الدنيا كلها، يا رب كل حلقه عجبتك. طيب انتوا خليتوني محتار يوم الجمعه هنعمل ايه. انا بصوا انا قاعد شويه في المحطه عندي شويه حاجات كده، فالواتساب هيبقى موجود خلاص، ابعتوا فوت وقولوا عايزين يوم الجمعه نخلينا في الفقرات الطبيعيه بتاعت مفيش نوم، ولا نعمل حلقه كلها ميني تورنيدو اللي هي الشهيره بالسيكو سيكو. المهم عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله يا رب تكون كل حلقات الاسبوع عجبتكم من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، هنتقابل يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط، وحلقه جديده بقى من مفيش نوم، عندنا سهره حلوه يوم الجمعه ان شاء الله. وطبعا باذن الله هنتقابل برده في ساعتين جامدين الاسبوع اللي جاي وحلقات جديده. بشكركم دايما، ورب دايما كل الحلقات تعجبكم، ونتقابل دايما على كل خير. ودي الاغنيه رقم 12.
1: دقة قلب ضعيفة، هو انت فاكرني خفيفة، عمالك جو وقعدة وانت تسيبني وتلعب فيفا، ابقى بقولك في كلام
2: رقم 12.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ثوابت الموقف المصري الداعم للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوحيد مؤسساتها، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم. وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم. وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، وأكد أن أي سفير مصري بالخارج

0: يلزم من تدريب وتمويل ودعم فني وتسويقي بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحث مع المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والتراث والعلوم والتكنولوجيا ودعم حماية المواقع الأثرية اللبنانية وإعادة تأهيل المتضرر منها. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان واليونسكو. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ومحافظ الوادي الجديد الدكتور حنان مجدي وضعا حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفسفوريك من خام الفوسفات المصري بهضبة أبو طرطور باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية وتحويل الخامات إلى منتجات وصناعات ذات عائد اقتصادي مرتفع. ورياضيا، الأهلي يخوض مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني في 9 مساء في ختام معسكر الإعداد المغلق والمقام في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخ

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: زي ريت وصغنن بس شقه ودب عامل جو يضحك

بمؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يخوض مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني في 9 مساء في ختام معسكر الإعداد المغلق والمقام في إسبانيا. هيثم حسن لاعب منتخب مصر يستعد لتسجيل الظهور الأوروبي الأول مع نادي سلاتيك الإسكتلندي والذي يستضيف لاست لينز النمساوي في 10 مساء في ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. وأخيرا أتلتيكو مدريد يستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة نظيره فريق ملاجا في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والذي يجرى إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل على إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرار وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للنمو والاستثمار والتشغيل. وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظما وممكنا للأسواق وضامنا لتكافؤ الفرص، مع مواصلة دورها في تقديم الخدمة العامة التي تتمحور حول المواطن. الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن البرنامج يولي أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة وتيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد تمهيدا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم. وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء بالدور المحوري

وتمويل ودعم فني وتسويقي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها. شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها ونتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 ملم بمنطقة شيراتون، الأمر الذي ترتب عليه قطع المياه عن النزهة الجديدة الهايكستاب، منطقة مسجد الفتح ومتفرعاتها، شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته، وضعفها عن منطقة ألف مسكن. وقد قامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت ممكن وعودة المياه. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ومحافظ الوادي الجديد الدكتور حنان مجدي وضع حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفسفوريك من خام الفوسفات المصري بهضبة أبو طرطور باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية وتحويل الخامات إلى منتجات وصناعات ذات عائد اقتصادي مرتفع. ورياضيا، الأهلي يخوض مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني في 9 مساء في ختام معسكر الإعداد المغلق والمقام في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 26 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والذي يجرى إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل على إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للنمو والاستثمار والتشغيل، وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظما وممكنا للأسواق وضامنا لتكافؤ الفرص، مع مواصلة دورها في تقديم الخدمات العامة والتي تتمحور حول المواطن. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة وتيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد تمهيدا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم. وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم. وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، وأكد أن أي سفير مصري بالخارج يعد وزيرا للاستثمار المصري في الدولة التي يقيم بها. كما أشار رئيس الوزراء لضرورة عمل رؤساء البعثات على ملف تصدير العمالة المصرية المدربة للخارج.

شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت طاقة المياه عن النزهة الجديدة الهايك ستيب من طاقة مسجد الفتح ومتفرعاتها شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته، وضعفها عن منطقة ألف مسكن، وذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادتها نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 ملم بمنطقة شيراتون. وقد قامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت ممكن وعودة المياه. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ومحافظ الوادي الجديد الدكتورة حنان مجدي وضعا حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفسفوري من خام الفوسفات المصري بهضبة أبو ترتور باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية وتحويل الخامات إلى منتجات وصناعات ذات عائد اقتصادي مرتفع. ورياضيا، الأهلي يلتقي برشلونة الإسباني وديا في ختام معسكر الإعداد المغلق والمقام في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 99 وقد المقام. وحلقاتنا كل أسبوع أربع خميس من 9 ل 11 بالليل. دلوقتي حالا بالا بيلعب الأهلي مع برشلونة، والحقيقة بنتمنى طبعا للنادي الأهلي الفوز وإن احنا نفرح. طبعا بطولة ودية، لكن أنا متوصية كده يعني من صاحباتي ومن بنت خالي، وقالت لي لازم تنوهي ان الاهلي هيلعب عشان احنا كلنا مستنيين المباراه دي من شويه. واحنا هنا كده كمان يا جماعه في كواليس الراديو قبل الهوا، يعني زمايلنا بقى حسام عصام واحمد ومازن وكده عمالين نشوف بقى اون سبورت علشان نبتدي كده يعني ايه هم يشوفوا يعني، وانا كمان ابقى متابعه ايه معاكم كده وقت بوقت اقول لكم نتيجه المباراه. النهارده في قد المقام قلت عايزة اتكلم انتوا عارفين طبعا في قد المقام احنا بنعمل توك شو كده ثقافي اجتماعي فني تاريخي، ونستضيف رموز في السينما وفي المسرح وفي الثقافة وفي الادب، ويعني بنعمل لكم كده تشكيلة قد المقام علشان نسترجع بيها شخصيتنا وشكلنا وازاي الفنون والاداب والسينما والغناء والحكايات والتاريخ وكل الكلام ده، نفتكر كده مع بعض كل الحاجات دي علشان نفتكر احنا مين. لانه احنا مين اول ما تعرف انت احنا مين وكل شوية تفتكر انت مين في مليون تفصيلة في الحياة، لو تايه عنك انت مين تبقى عارف كويس. النهاردة قلت عايزة اتكلم معاكم في جملة كده بنقولها كلنا كمصريين الحقيقة، وصدرناها كمان للوطن العربي، احنا ما شاء الله احنا رمانة الميزان، نقول الحاجة الناس كلها ايه تمشي بيها. اقولك انا زي الفريك ما احب الشريك، اتاري انه الفريك ده لما تعمله مع اي حاجة تانية، لو دخلت فيه مثلا رز، لو دخلت فيه حاجة بالدنيا ما تبقاش لطيفة. فيقولك انا زي الفريك ما احب الشريك، فيقوم ايه ضرب لك مبدأ الشراكة او الصداقة اللي ممكن تبقى جوه الشراكة، وتش انه دي حاجة مش صحيحة قوي. يعني دايما اقول ان احنا لازم نسترجع المقولات والاحكام والحاجات اللي تربينا عليها والامثال الشعبية والحاجات، ونفكر فيها تاني، يعني نعيد المفاهيم كمان كلها حوالينا ونقول المفهوم ده شكله ازاي وعامل ازاي، والمثل ده يمشي ولا ما يمشيش، ولا هو عكس عكاس، ولا هو خلف خلاف المحامي. يعني انه هو طب ازاي انت بتحب الشريك، انت ازاي تطلق على نفسك هذه الصفة الحقيقة اللي مش اجتماعية خالص، يعني لا يمكن تكون قد المقام. اخد مثل بقى انا في قد المقام يبقى شبه شوية الحكاية، واقول انه في ذكرى بديع خيري هذا الكاتب والمبدع الكبير وشاركته وصداقته وحياته ومنتجه مع سيد درويش، يعني ابان بقى 1900 وحاجات، لان شراكة الحقيقة يعني سابت لنا حكاية وطن. يعني انت النهاردة تسمع ام يا مصري ولا هدى اللي صار ولا شد الحزام ولا الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، شوف غنوة مستنية معانا كل الكلام ده جاية من حب، يعني جاية من شراكة وجاية من صداقة لناس قالوا انا مش زي الفريق وما بحب الشريك، قالك لا انا احب الشريك واحب الفريق طالما احنا مجتمعين في حكاية واحدة وفي شراكة واحدة تخدم كل الناس وكل الحاجات وكل الحاجات، يعني كل الناس. يعني لغاية النهاردة زي ما بقولك كده، لو ترجع للفترة بتاعت بديع خيري وسيد درويش والفترة بقى بتاعت سعد زغلول وثورة 19، ويعني الحكاية في مصر في المنطقة دي، فتيجي تسمع الأغاني تقرخ لك الحكاية وتذاكر تاريخ منها، صح ولا مش صح؟ فكرة الصداقة والشراكة مهمة جدا، وانا مبسوطة قوي بقى ان منتجنا احنا الغنائي دلوقتي واغانينا دلوقتي اللي كل الاجيال وكل الناس بتسمعها وبتنجح عن الصحوبية وعن الصداقة اللي ممكن تعمل شراكة. سامعين مثلا صاحبي يا صاحبي، وعندك صاحبك ده من بختك رضا البحراوي، تعالوا نروح ونيجي ونقول لو انت عندك شريك او صاحب وصاحب شريك ممكن تقول لي كده اسمه على الواتساب
او على 010-400-9004 او على 218-10-866. احكي لي عن شراكة جميلة مفيدة مع حد من القريبين، او كمان ابعت لي على بوست قد المقام على الفان بيج الراديو 99، واذكر صاحبك او شريكك وقول له ده جملتين حلوين. يعني ده فين روح التعاون؟ يعني فين التعاون؟ ده قيمة وقد قد المقام لازم نقعد نتذكرها مرة ومرة ومرة. صاحبي

يا دنيا 18 10 68 رقم التليفون، والرسائل على 199 والواتساب 010 490 90 4. عايزين نتكلم النهاردة ونسترجع مع بعض ونفكر في قيمة الشراكة، ان انا اكون شريك او عندي مجموعة عمل. ما هي دي شراكة؟ يعني مثلا قد المقام، ما هو انا مش انا بس خالص، ده انا عندي من اول بقى مدير الراديو الاستاذ عبد الفتاح مصطفى، وعندي السوشيال ميديا مجموعة ادارة لوحدها، وعندي مجموعة الاعلانات والبلاي ليست مانجر كريم واسلام ومجد، يعني احنا هنا كتيبة. دي شراكة علشان نقدم برنامج يليق بحضراتكم. يعني انا في النهاية اللي بس بقول الكلمتين واللي بتقابل معاكم في اوقات الهواء، لكن اسماء كتيرة ورا كل الشغل ده، والهندسة الصوتية عشان ما ننساش حد. الحقيقة انه الشراكات الحقيقية واللي بتبقى على محبة وعلى تفاهم وعلى بتعمل منتج قد المقام، زي استاذ بديع خيري وسيد درويش مع الحفظ الالقاب طبعا لكل، وقدموا منتج ولا اروع. لغاية النهاردة تسمع كافرز ام يا مصري واهدى اللي صار وشد الحزام والحلوة دي قامت تعجن، واعمال مسرحية غنائية طبعا كتيرة جدا تحكي في النهاية حكاية وطن، وكأنك بتذاكر وبتأرخ هذه المراحل بمنتج قائم على الشراكة. يبعت لي كده اسم صديق ليك او شريك ليك تحبه وتقول له شكرا ان انت مخلص، وشكرا ان انت امين، وشكرا ان انت محافظ على علاقتنا، وشكرا وشكرا وشكرا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: أنا تمام، أنا شخصياً كبسنت أنا تمام، لأني عندي صداقات وشراكات بحتوي فيها جداً كل اختلاف وجهات النظر، عشان ببقى عارفة أن كل المشتركين معايا في الحياة أكيد عايزين في النهاية كلنا الصالح وكلنا الحلويات، صح ولا مش صح؟ اكتبلي اسم شريكك أو صديقك وابعتلي رسالة على 199 أو كلمني احكيلي حكاية شراكة ناجحة بينك وبين صديق 218-10-866 على الواتساب 010-490-90-4. وهنروح نسمع مع بعض النشرة الرياضية ونشوف أخبار الأهلي وبرشلونة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري بتصدر بطولة العالم للخماسية الحديث للجامعات بست ميداليات. الأهلي يخوض مباراة الودية أمام برشلونة الإسبانية في ختام معسكر الإعداد المغلق والمقام في إسبانيا. نادي المقاولون العرب يعلن تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادما من النادي الأهلي لدعم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. نادي سيلتيك الاسكتلندي المنحرف أو المحترف في صفوفه هيثم حسن لاعب منتخب مصر يستضيف لاست لانز النمساوي في 10 مساء في ذهاب الملحق المؤهل لبطولة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد يستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة نظيره فريق ملاجا في 10 مساء. القادسية السعودية والانضم الهولندي رايندرز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزية. نادي موناكو الفرنسي يعلن رحيل بول بوجبا بعد فسخ عقده بالتراضي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 1912 يا جماعة، واحنا بنحكي حكاية بديع خيري وسيد درويش اللي قدموا لنا طبعا منتج يحكي تاريخ مصر، يعني يحكي شخصيتنا المصرية ويحكي وقت. يعني أنا أحب كده أتفرج على مصر بالسنين، يعني أقول مصر سنة 1912 في اسكندرية مثلا، كان لما تقابل في الوقت ده بديع خيري مع سيد درويش، كان مصر شكلها عامل إزاي؟ كانت مين اللي بيحكمها؟ شكل الناس، العادات اليومية للمواطن المصري البسيط. يعني مدينة اسكندرية في بداية القرن العشرين، أولا كانت ده من المذاكرة يعني والاطلاع على كتب كتيرة في التاريخ بقى، يعني مش لازم نقول دلوقتي علشان ايه لا يسع الوقت، لكن يعني انا بديكم كده ايه مفتاح كده تدوروا عليه، هيفرجكم مصر بشكل حلو. يعني مثلا ادخل على الجوجل وانت بدل كده التيك توك والحاجات وممكن تلاقي على التيك توك حاجات وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات، لكن ممكن تخش تذاكر في ايه، تكتب مثلا مدينة الاسكندرية 1912 او مصر 1912 علشان، او بديع خيري وسيد درويش زي حلقة كده 1912، او الاغاني والمسرحيات وكل المنتج ما بين بديع خيري وسيد درويش مثلا، يعني او تذاكر بديع خيري لوحده او سيد درويش لوحده، تقول تلاقي نفسك بتذاكر تاريخ مصر. فلو رحت اسكندريه في بدايه القرن العشرين هتلاقي قهاوي، وهتلاقي قهاوي كتير جدا على الكورنيش وموجود لغايه دلوقتي زي ما بنشوفها كده في اسكندريه، وكان فيها منها حاجات قديمه جدا، وكان نجيب محفوظ يقعد على قهوه معينه هناك، وهفتكر لكم اسمها دلوقتي، كتاب كتير وأدباء كتير وسينمائيين كتير ومسرحيين كتير وممثلين وممثلات. يعني كان عندك الموسم ولغاية دلوقتي موسم القاهرة للمسرحيات والسينمات والحفلات، وموسم اسكندرية لازم لازم لازم مسارح هناك. تلاقي حتى الجديد بقى اللي أنا فاكراه، يعني مش جديد قوي، محمد نجم مثلا مسرحته هناك، مسرحيات سمير غانم لازم تبقى في اسكندرية، مسرحيات عادل إمام لازم تبقى في اسكندرية غير القاهرة. يعني لغاية دلوقتي الملك لير كمان طلعه الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، وداه برضو موسم، ودى المسرحية يعني موسم في اسكندرية ورجعوا. فطول الوقت اسكندرية من زمان جدا زي ما بقول مقاهي كتيرة جدا، مسارح، جمهور، فنون، فنانين، مناخ ثقافي وفني بيتغير. وعايز اقول لك ان فنانين كتير جدا من اسكندرية، منهم مثلا الشيخ سيد درويش، في مين كمان، في سمير صبري، وفي يوسف شاهين، وفي عمر الشريف، وفي مين كمان، محمود عبد العزيز، ومين يقول لي كده، مين يقول لي الشراكه، الشراكه يا جماعه والصداقه والبحر. يعني طب مين هو بديع خيري؟ تعرف ايه عنه؟ احكي لكم انا كمان حكايه الفصل الجاي. لما كنت ماشيه كده بالصدفه في جاردن سيتي، راح رقبت الاعلاميين، وبعدين لقيت نفسي واقفة قدام بيت كده مكتوب عليه يافطة كبيرة جدا من التنسيق الحضاري، مؤسسة التنسيق الحضاري اللي هو عاش هنا فلان الفلاني. هقول لكم في جاردن سيتي بيت مين اللي لسه موجود، مين يقدر يقول لي او عدى او راح او او او او الشراكة والصداقة
1: من برنامج الدوم.
0: ماشي يا كريم، الحلوة دي أنا بتاعك. مين يقدر يقول لي دلوقتي حالا اسم صديقه وشريكه وروح العمل وفريق العمل، وازاي توصل بهذا العمل للنجاح؟ يعني ده موضوع مهم جدا، تاريخ مصر يشهد عليه من أسماء كبيرة جدا جدا جدا. يا صنايعية، ده برنامج الدوم، فاكرينه؟ دي مجموعة الدوم. علوا الراديو بقى كده وغنوا بقى كده ألحان سيد درويش وكلمة بديع خيري.

يجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطيه. شفت الناس كانوا شكلها عامله ازاي؟ يجعل صباحك صباح الفل يا اسطى عطيه. نشوف كده بعض الرسايل. كو كو كو كو فجر، يلا بينا على بابا يا سلام. حبيت امسي عليك يا بس انت، حبيتك من صوتك، بس لو شفتك اخدك معايا اسكندريه اكيد. انا منى يا حبيبتي، تقدري كمان تشوفي صورتي على ابلكيشن الراديو 9090. خشي كده على الاب ستور ونزلي الراديو 9090، تشوفيني صوت وصوره. او كمان تقدري يا منمن تدخلي على www.9090fm.com وتشوفيني برضو صوت وصورة. كمان الحلقات بتنزل على اليوتيوب على الراديو 9090. مساء الفل يا منمن، واطلبي غنوة. طيب رقم كمان اخره 151. مساء الخير عليكم. عايزة اقول ان انا صاحبي بيقول انا صاحبي قد المقام واكبر من المقام. انا صاحبي نفسي، عمري ما زليت نفسي وعمري ما عيرتها بحاجة. طب ما هو انت صاحبك نفسك، ده اساسي، كلنا مصاحبين نفسنا. لكن وهل معنى يا استاذنا انه لما تصاحب حد او تشاركه تزل نفسك او تعيرها بحاجة؟ لا لا لا لا، ده الموضوع كبير. ما تكلمني على 2-18-10-8-66 نشوف القصة دي. يا رب تشوفوا الرسائل. ده محمد البالي. مساء الفل، احلى برنامج، بستمتع معاكم دايما في السفر. حبيبتي جنبي وزعلانه. زعلانه ليه؟ اسمها شوشو. يا شوشو انت البالي، ماشي يا بالي، يكون شكل واتصلنا بسببكم. يا رب تشوفوا الرسائل. ايه يا ست شوشو؟ في ايه يا ست شوشو؟ انت مزعله محمد ليه؟ كلمني يا محمد. 2 18 10 8

ثواني هنروح لازم بقول لك كده مع صاحب السعاده اسعاد يونس، نرجع مكملين في قد المقام. حسين 9 رقم الاس ام اس 21 18 10 8 66، رقم التليفون 010 490 904، ده رقم الواتساب، ابعت لي فويس نوت او تكست مسج وخلونا كده نتواصل مع بعضينا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: فتى الشاشة الأول. الجملة دي على فكرة ما كانتش معمولة علشان تبقى ملازمة للجان المصري اللي واكل الجو ده والحبيب الأمور اللي مدوب قلوب العذارة في كل وقت وكل زمان في السيمة. أي نعم هي تحولت مع الوقت لكده، لكن ده كان لقب متفرد بيه واحد بس وأطلق عليه لوحده. أول من أطلق عليه اللقب ده، ولو جينا للصراحة يعني فهو أكتر واحد لايق عليه اللقب ده، هو المبدع أنور وجدي. الراجل ده حدوته كبيرة أوى أوى أوى أوى يا جماعة، والله العظيم زي ما بقول لكم كده تتعمل حكايته مسلسل 400 حلقة، ولا يبقاش فيهم مط ولا لونجر بخمسة سخ حتى. راجل أبدع في كل حاجة عملها في 50 سنة اللي عاشهم على وش الدنيا. مثل في 8 من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أنتج فكانت أفلامه نقلات في الفن السابع، اكتشف أهم نجوم فترة الأربعينات والخمسينات، أخرج وألف ولعب مزيكا. خدوا مثلا دي، يحكى عن أبو الأنوار إنه كان لما يقرر يبتدي فيلم يقوم جايب الممثلين اللي في الفيلم كلهم ويلبسهم هدوم الفيلم اللي هو يصممها، ويقوم عامل ديكور للفيلم مشهد من مشاهد الفيلم، ويصور كل الممثلين في الديكور ده ويعمل ألبوم فوتوغرافيا وهاتية صور وكادرات تطلقت تتجمع الفنانين فيها كلهم مع بعض، وهو بياخد الألبوم العظيم ده ويجري على الأقطار العربية يبتدي يسوق الفيلم من قبل ما يتصور عشان يعرف تسويقه ومبيعاته هتبقى ازاي. يطلع بقى إشي دمشق إشي لبنان إشي العراق إشي تونس، الموزعين يشوفوا ألبوم الصور يتوهموا يحبوا الفيلم طبعا، يقوموا مدينه العربين وشارين، يرجع هو محمل بتمن الفيلم ومكسبه فوقه. شوف الدماغ، وكل ده كوم وحياته الشخصية اللي لوحدها عاوزة خميس بجمعة نكون فاضيين نلت ونعجن فيها.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

البلية تلعب بس المرض ما يسيبهوش في حاله، ويصاب بسرطان الأمعاء ويتحرم من متع الدنيا رغم الغنى، ويصبح سندوتش الطعمية كل أمل أنور وجدي في موضوع الأكل ده. الحكاية دي وقفتني قصاد معنى عميق قوي، وانتوا عارفيني طبعا في العمق ما توصاش، المعمقة شغالة للصبح. لو كل اللي اتمنيناه في وقت من الأوقات اتحقق، هل ساعتها هنكون سعداء؟ يعني الحاجات اللي بنبقى هنموت عليها دي ولا تحصلش، الشغلانات الكتير اللي تقدمنا لها ولا حصلش فيها توفيق، العلاقات الكتير اللي ابتدت حلوة وجميلة وتمنينا نعيشها لآخر ثانية وهوب فاكست كده وفرطت بسبب أو من غير، الأفلام اللي ما دخلناهاش، الأغاني اللي ما سمعناهاش، الخروجات اللي ما خرجناهاش، وكل القطارات اللي ما لحقناهاش، كل الفرص اللي تمنيناها ولا جاتش، والفرص اللي عدت ولا لحقناهاش، وكل الحاجات اللي ندمنا عليها وزعلنا وتقهرنا كانت تستاهل بجد؟ طب يا ترى لو كانت جت كنا هنستمتع بيها؟ بصوا بعد تفكير حبتين كده، مش كل اللي بنتمناه بيكون هو أحسن حاجة لينا، أو عهد الله يا ما تمنينا حاجات والقدر اختار لنا عكسها تماما، ونغضب ونزعل ونتقهر وتعدي الأيام ونكتشف ان احسن حاجة حصلت لنا هي اكتر حاجة كان نفسنا ما تحصلش. علينا نسعى في الدنيا اكيد، ولازما ولابد من كل بد نجري ورا الحاجة ونسعى لها، بس ادراك النجاح ده مش بتاعنا بقى، نجحنا خير وبركة ونستمتع بمجهودنا ونتيجته، ما نجحناش وماله، خير وبركة ما هيش اخر الدنيا وهو اكتسبنا خبرة على الاقل. محدش من الآخر عارف الخير فين، ربنا هو اللي بيحدد.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تواصل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقق أثرا ملموسا على المواطن والاقتصاد الوطني بما يضمن هذا التحقيق. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء لأن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرار وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم. وأشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم. وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، وأكد أن أي سفير مصري بالخارج يعد وزيرا للاستثمار المصري في الدولة التي يقيم بها. كما أشار رئيس الوزراء لضرورة عمل رؤساء البعثات على ملف تصدير العمالة المصرية المدربة للخارج. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مقترح تنفيذ مبادرة القرية المنتجة لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية، مؤكدا أهمية أن تقوم المبادرة على الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية وتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها بما يسهم في تطوير الأنشطة والحرف والصناعات القائمة والارتقاء بجودة المنتجات المحلية، مع توفير ما يلزم من تدريب وتمويل ودعم فني وتسويقي، وبما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها. شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت قطع المياه عن النزهة الجديدة الهايكستاب، منطقة مسجد الفتح ومتفرعاتها، شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته، وضعفها عن منطقة ألف مسكن، وذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادتها نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مليمتر بمنطقة شيراتون. وقد قامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت ممكن وعودة المياه. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ومحافظ الوادي الجديد الدكتور حنان مجدي وضع حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفوسفوريك من خام الفوسفات المصري بهضبة أبو طرطور باستثمارات تبلغ 600

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
1: وفي فقرتنا حكايات قد المقام اللي دايما بحكي لكم فيها حكايات من التاريخ، عايز احكي لكم النهاردة يا جماعة حكاية سور مجرى العيون. ليه بقى حكاية سور مجرى العيون؟ علشان سور مجرى العيون حصل فيه يعني في فترات يعني ايه طبعا اثر تاريخي وبقاله شوية كتير يعني بالترميم بعافية شوية، لكن دلوقتي خلاص بيفتتحوا بعد ترميم و

وترميم الأحجار بقى وشكل الأحجار. ويعني احنا بنشكر طبعا كل المسؤولين عن ترميم سور مجرى العيون اللي شغال بقاله يمكن كام سنة وخلاص بقى دلوقتي موجود. سور مجرى العيون حكايته من زمان جدا كده، من أيام العصر الأيوبي في زمن أو الدولة الأيوبية في زمن صلاح الدين الأيوبي، لما أصبحت القلعة، قلعة صلاح الدين اللي بنعدي عليها في صلاح سالم دي، مقر للحكم. وطبعا ظهر احتياج كبير جدا لمصدر مياه يقدر يغذي القلعة، وخصوصا لو حصل حصار على القلعة مثلا ولا حاجة. وكان في بير جوه القلعة اسمه بير يوسف، لكن احتياجات القلعة الحقيقة من المياه ما كانتش يعني البير ده ما يقدر يعني ما يكفيهاش، فبدأ التفكير في مشروع ينقل المياه من النيل لحد القلعة. ومن هنا بدأت فكرة مجرى العيون اللي هو سور مجرى العيون، والمياه كانت بتتسحب من ناحية النيل عند فم الخليج وتترفع بواسطة سوائي كده، عارفين السوائي اللي بتلف دي، السوائي وبعدين تمشي في مجرى مائي فوق القناطر لغاية ما توصل ناحية القلعة. يعني لو تخيلت كده المشهد زمان واحنا بنحتفل بعيد وفاء النيل 15 اغسطس كل سنة وحضراتكم طيبين، النيل تحت السوائي شغالة والمية بتترفع واحدة واحدة واحدة وبعدين تدخل في المجرى اللي فوق السور وبعدين تمشي المسافة طويلة لحد ما توصل لأبار القلعة. وعشان كده السور ما كانش مجرد سور، كان نظام مائي متكامل. والحقيقة مع مرور السنين، لان الموضوع ما انتهاش بس عند صلاح الدين الايوبي، اتطور المشروع وتجدد عند السلطان الناصر محمد بن ألوون، عمل تجديد كبير للسور وأنشأ 4 سواقي. يعني أكيد عدى عليكم الأربع سواقي، فكرة أو العنوان ده 4 سواقي عند فم الخليج عشان يرفع المية. وبعد كده في عصر السلطان قنصوال الغوري اتعملت 6 سواقي قريب كده من مقام السيدة عائشة عشان يقوي تيار المية اللي رايح ناحية القلعة. السور كان بيتقال عليه زمان السبع سوائي، وده بسبب الست سوائي الموجودة في ناحيته والساقية السبعة اللي كانت موجودة وراء سور مجرى العيون. عشان كده ترميم السور النهاردة الحقيقة مش مجرد تجميل لمكان قديم، يعني دي محاولة لإرجاع الروح لأثر كان في يوم من الأيام شريان حياة القلعة والقاهرة. كمان المرحلة الأولى من ترميم سور مجرى العيون يا جماعة شملت تنظيف الأحجار وإزالة التعديات والمخلفات وحماية الأثر، وفتحوا كمان بعض العيون المغلقة وأنشأوا ممشى سياحي جنب السور. القاهرة العامرة بأثرها وبروحها وبتاريخها دايما موجودة، يعني الحقيقة يعني بتقول لك طول الوقت أنا القاهرة، قاهرة المعز، بلد الألف مئذنة. تفاصيل كتير تقدر تشوفها، وخصوصا لو انت داخل كده على ويك اند تقدر تروح بقى تتفرج على سور مجرى العيون، وتروح بقى شارع المعز وتاخد الولاد وتخش بيت السحيمي ولا بيت السناري كده عند ستنا زينب. دي حكايتنا النهاردة في قد المام، لسه احنا الحكايات معانا. ابعت لي اسم صديق او شريك وارفع من بعد حلقة قد المقام. انا مش زي الفريق ما بحب، انا زي الفريق ما بحب الشريك، لا احنا بنحب الشركة، لان الشراكة زي كده من اول عنونا بديع خيري والسيد درويش وغيرهم بتعمل المنتج الحقيقي يبقى ويبقى الاثر زي ما بنقوله كده يعني.

وقد المقام دايما بكون معاكم فسنت بكرة على هواء الراديو 90 أربع خميس من 9 ل 11. بكرة في حلقة الخميس إن شاء الله هتنورنا الفنانة الجميلة سحر رامي، وإن شاء الله حكايات قد المقام، ونفتكر بقى من أيام البالي وفوازير فطوطة والأستاذ حسين الإمام طبعا، وتألقها دلوقتي كمان وروح الفراشة. أنا بقول سحر رامي دي روح الفراشة بكرة من 9 ل 11 على الهواء إن شاء الله، والحلقة طبعا هتتصور بودكاست.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: طيب أنا هخصص الفصل ده لحضراتكم وللرسائل. طيب نروح كده على الواتساب 010-490-4. السلام عليكم أستاذة بسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحلقة موفقة. أشرف شقه من الزاوية الحمراء. رحم الله والدتك ووالدك رحمة واسعة. اللهم أمين يا رب جميع موتان. بالأمانة تقري الرسالة. أنا لو هتكلم على الصحابة هتكلم على عم سامي وعلى أخويا أسامة الجريء. هم دول أعز ناس ليا في ابتلاءاتي. ربنا ما يجيبش ابتلاءاتي يا رب. حلقة موفقة وربنا يخليكي. وهو ده قد المقام يا أستاذة بسنت. بالأمانة تقري الرسالة قريتها. كمان بيقول عم سامي فؤاد وأسامة على الابتلاءات اللي ربنا كرمنا بيها. يا سلام. شوف لما حد يقولك الابتلاءات اللي ربنا كرمنا بيها وانا معلينا بيها وهو بعد ربنا اللي كانوا في ظهري. استاذتنا بسنت بكر شكرا ليك للبرنامج. اهل الزاويه الحمراء بيسلموا على حضرتك قوي قوي قوي يا استاذ بسنت. الله يسلمك يا اشرف. متشكره خالص خالص. طيب نشوف كمان. رقم اخره 62. اي غنوة على ذوقك دي منى واهديها لك. انت الاصل وباقي في الفصل يا قلبي بالتوفيق. انت الاصل وباقي في الفصل. ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي. طيب ابو عزه بيقول لي مساء الورد على ملكة الاذاعه بسنت بكر. عايزين بس يا استاذه تعرفينا الفرق بين الصاحب والصديق لان في فرق بين الاثنين. ما في كمان حاجه ثالثه الخليل. ايه رايك نعرفهم بقى الثلاثه مع بعض. بيقول انا بقى عندي صاحب عمري احمد حسن الله يرحمه. الله يرحمه. من بعد ما ليش صحاب كان واقف في ظهري كتف في كتف كل حاجه الله يرحمه. انا مش هسميهم بقى شركاء العمل. انا هسميهم ولادي لان هم اصلا اولاد صحاب الشغل صاحب الشغل. وانا اللي مربيهم وانا اللي معلمهم الصنعه ويسمعوا الكلام في كل حاجه ومريحني يعني على الاخر في الشغل. احمد سلامه ومحمود سلامه. ايه الناس الطيبين دي يا جماعه. ايه الناس الطيبين. احمد المرشدي بيقول ايه بدحرج المسا. عايز اسمع حاجه لتامر حسني حلوه. بتدحرج المسا يعني ازاي يعني ازاي المسا بتدحرج يعني. حاول تقول لي او توصف لي. 1-9 رقم الاس ام اس و 2-18-10-866 والواتساب 010-490-90-4. لسه الحكايات مكملة في قد المقام. دايما بكون معكم بسنت بكر على هوا الراديو 90-90.
1: قد المقام قد المقام.

طبعا حضراتكم عارفين اكيد اكيد ان احنا في شهر ربيع الاول 1448 هجريا. طيب شهر ربيع الاول ده بيبقى فيه ايه؟ ايوه برافو، زي ما انت حضرتك قلت كده وحضرتك قلتي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل حد يعرف يبعت كده على 129 او يساب لي الحكايه على بوست قد المقام على الفان بيج راديو 90 ويقول لي حكاية عروسة المولد؟ يعني كلنا أكيد أكيد عارفين عروسة المولد، حتى اللي ما حضروش وجالهم مجالهمش عروسة المولد بيشوفوها على السوشيال ميديا وقت مولد النبي. حد يعرف حكاية عروسة المولد؟ أنا هحكيها يعني النهاردة، أنا هحكيها، بس طبعا اللي هيحكيها لي في تعليق على بوست قد المقام يعني ههديله غنوة يحبها.

0: قد المقام قد المقام قد المقام. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
2: حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقال لك يا سيدي في الأمثال أنا زي الفريق محب الشريك، يعني هو ضرب لك مفهوم الشراكة دي في مقتل. وبعدين نقعد نقول لا لا لا شركة في حق، لا لا لا لا ما يشتركش. انت ما انت تتخير، يعني انت لازم تبقى عارف ان هذا الشريك اللي انت داخل يعني تشتغل معاه شبهك. ما هو لما هيبقى شبهك وتختبره قبل الشراكة او حتى في بدايات الشراكة وتلاقيك انت وهو شبه بعض زي كده بديع خيري وزي سيد درويش، يطلع منتج قد المقام وما يحصلش مشاكل. طيب دسوقي بيقول سر الامتداد في منتج بديع خيري وسيد درويش العبقرية رغم بساطتها أو سرها في بساطتها، هي سرها أنها مصرية جدا وفيها إخلاص شديد والاتنين شبه بعض. يعني أنا بقول طول الوقت الأصحاب لازم يبقوا شبه بعض، الأزواج لازم يبقوا شبه بعض، كل الحاجات لازم يبقوا شبه بعض. ما ينفعش يبقى يحصل كده تنافر على طول. أنا يعني بشوف كده. بيقول أنا اتفاجئت أول مرة عرفت فيها أغنية البنت الشلبية على هذه، أو أشكرك على هذه المواضيع. اتفاجئت في ايه؟ في اغنيه البنت الشلبيه مش فاهم. واشكرك على المواضيع الجديده مايكل، بسلم عليك يا ابو خيري، بسلم عليك. طب نروح للواتساب، انا عندي فويس نوت.
3: صباح الخير يا استاذه بسام،
2: صباح الفل
3: عليكي ومشي على الدنيا كلها ومشي على شوقه ومشي على عم سامي.
2: تمام،
3: اعوذ بالله من كلمه انا وسام الجريء، وسام الجريء وصاحبي وعمري كله شوقه شوقه.
2: ده الزاوية الحمراء، يعني ما شاء الله ده الزاوية الحمراء. مساء الفل، مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيبة. بيقول أعز صاحب وخليل عندي هو نفسي، أحب أسمع جورج وسوف. طمني على الحبايب. أنا أحمد، إزيك يا أحمد، حاضر أشوفها لك عندي. أبو عزة بيقول بيقول بقى تعود حكاية عروسة المولد للعصر الفاطمي. أنا هحكي الحكاية، أنت تحرقها لي يا أبو عزة، نحكيها بس اطلب غنوة بقى. قال طبعا هي جزء أصيل من التراث الشعبي. كل سنة وحضراتكم طيبين، نحكي حكاية عروسة المولد وأصلها. رقم آخره 481. طب أنت مين؟ أنت مين؟ بيقول الأيام المماليك يا أستاذة بسانتو كانت بتتعمل من بيت المال وتتوزع على الناس، حلاوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب يا أبو عزة ويلي بعتولي حكاية عروسة المولد، أنا متشكرة جدا جدا جدا. وهشغل لكم، انتوا تلطوش أغاني بس هشغل لكم الغنوة دي. استنوا بقى، استنوا بقى، اهداء مني لحضراتكم. طبعا طبعا، ها عرفتوا دي ايه؟ غنوة قلب الدنيا في الصيف. دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن
4: متدلعين متعطرين،
2: ايوه
4: وحنينين متبخرين، متدلعين متعطرين،
2: مصرية جدا. حتى كليب بشكر طارق العريان الحقيقة على التصوير، شبه علي رجوة،
4: شبه.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31 ليلا 22، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29، الغردقة نهارا 37 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 42 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: غنوة يعني تسعيناتي بامتياز، رقم آخره 143. كل سنة وحضرتك طيبة. بمناسبة مولد أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ريت غنوة قلبي محمد. مش عارفة، أنا هشام جسار، أنا مش فاهمة يا هشام يا جسار الرسالة، معلش. أحمد أبو عزة، يا أستاذة مش هتنزل عن غنوة الذكرى. طب أنا هلحق، وأنا هلحق، ده خلاص هحكي لكم حكاية عروسة المولد وهمشي. باي باي باي باي. بكرة من 9-11 قد المقام هتنورنا الفنانة الجميلة صحة الرامي، واسيبكم مع فؤاد بقى تسعينات.

0: حكايات قد المقام.
1: ونختم النهاردة قد المقام بحكاية عروسة المولد. أنا شخصيا كنت أكلها مهلبية، يعني أنا استنى لما مولد النبي يخلص وبابا الله يرحمه كان يجيب لي العروسة الحمرة دي وتبقى لابسة فستان كده جميل ولطيف وحلو وكده. لكن ماما كمان الله يرحمها كانت تاخدها في الآخر وتعملها تحط عليها بقى نشا تسيح كده الحلاوة في المية، واللي هي الحلاوة بتاعت اللي هي البامبا دي الفوشيا دي بتاعت، ونفس الحكاية لأخويا تقوم اللي هو الفارس أبو حصان ده بيبقى راكب حصان كده وماسك السيف وحاجات كده، وناكل بقى مهلبية ونتبسط. فطبعا حكاية عروسة المولد ليها أكتر من رواية. يعني أول رواية بتقولك إن الحاكم بأمر الله، ودي أشهر الروايات بالمناسبة، خرج في أحد احتفالات المولد في موكب كبير جدا، وكان لابس أفخم ملابس وراكب الحصان، وكانت جنبه واحدة من زوجاته المفضلات على فرس أبيض، وكانت لابسة فستان أبيض واسع كده وعلى رأسها تاج من الياسمين. وحسب الرواية بيقولوا إنه المشهد ده لفت نظر صناع الحلوى في مصر وقالوا إيه، طب ما نحول المنظر ده لحاجة حلوة يعني أو فكرة. يعني الفكرة بقى جت من هنا، نعمل العروسة اللي هي بالفستان ونعمل بقى الحاكم بأمر الله اللي هو الفارس اللي ماسك الحصان وماسك راكب الحصان وإيه وماسك السيف. ومن هنا بدأت تظهر أشكال بقى زي ما احنا بنعرفين بقى، الفارس راكب الحصان والعروسة اللي بفستان وتاج وحاجات، وفي الآخر بنعملهم مهلبية وبناكلهم. يعني لسه في حد بيعمل العروسة والحصان مهلبية؟ مش عارف. في رواية تانية بتقول برضو ان الحاكم بأمر الله، طبعا الكلام ده كله في الدولة الفاطمية عشان يبقى عارفين احنا بنتكلم فين. طيب الحاكم بأمر الله كان منع الجواز والاحتفالات في معظم ايام السنة، وخلى فترة المولد النبي فرصة للناس انها تتجوز وتفرح، فبقت العروسة المصنوعة من الحلاوة هدية بتتقدم للعروسة احتفالا بالجواز. الحكاية الثالثة بتقول انه برضو بنلاقي نفس العروسة مرتبطة بالجنود اللي كانوا بيرجعوا من الحروب، والجنود كانوا بيتمنعوا في الوقت ده من الجواز وقت الحرب، ولما يرجع الجندي منتصر كان من بين مكافآته الجواز، فكان صناع الحلوى بيعملوا أشكال لفارس على حصانه اللي هو جندي على حصانه يعني، ومعاه عروسة من الحلاوة. والحقيقة تزامنت يعني الاحتفال مع مولد النبي، وطبعا مع مرور السنين خلاص هي مصر يدخل فيها الحكاية والفكرة او تبتكر الفكره والناس بقى تبقى تاخد الحاجات. وطبعا عندك بقى الحلاوه، بقى حلاوه المولد نفسها الفوليه والحمصيه والسمسميه والملبن. طبعا الملبن يا نهار ابيض اللي هو الحبل ده عارفينه. خلاص يعني الحلقه كده خلصت، احنا في الختام. وفتحنا النهارده مقام مهم جدا وهو مقام الشراكه والصداقه، ما بين مبديع خيري وما بين سيد درويش اللي سابوا لنا منتج الحقيقة قد المقام يحكي تاريخ مصر، إبان بدايات القرن العشرين 1912 بقى وانت ماشي لغاية و23 دستور 23 وثورة 19 وسعد زكول، اللي بقى الأغاني بتاعتهم والمسرحيات في المنطقة دي. وبالمناسبة عشان كنت نسيت وحكيت في الأول ان انا كنت معدية في جاردن سيتي وانا راح لنقابة الإعلاميين، فلقيت بقى بيت بديع خيري في جاردن سيتي، وبشكر طبعا التنسيق الحضاري لان هم حاطين اللوحة الشرفية اللي بتقول عاش هنا بديع خيري من الفترة كذا الفترة كذا، يعني توثيق لتراث مصر وتاريخ مصر. وانا دايما بقول ان الاسم اي مكان، الاسم اسم غنوة، اسم انسان، اسم فيلم، اسم مسرحية، اسم حاجة بتحكي تاريخ تاريخ مصر وبتحكي شكلنا في الوقت ده. بما اني بقى ختمت بعروسة المولد، كل سنة وانتو طيبين، احنا الاسبوع الجاي مولد النبي، نختم بايه؟ نختم بايه؟ هديلكم بقى الغنوة دي لانه الليلة كبيرة هم قالوا مولد، يعني عمنا سيد مكاوي وعمنا صلاح جاهين قال لك الليلة الكبيرة. أي ما كانت الليلة الكبيرة، فالليلة الكبيرة في مصر كتيرة جدا جدا، منها مولد سيدنا النبي عليه السلام، نعمل ليلة كبيرة، ومولد ستنا زينب وستنا نفيسة ومقامات مصر وآل البيت في كل ربوع مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة قبل ساعتين من دلوقتي الساعة 9 هتنورنا الجميلة الفنانة الحلوة سحر رامي، عندها حكايات تحفة وهي فراشة روحها جميلة وعندها حكايات طبعا ولا أروع على الهوا. بكرة إن شاء الله الحلقة كمان تتصور بودكاست. علي الراديو بقى وتبسط بقى كده وافتكر الليلة الكبيرة. يلا بقى وانزل اشتري حلاوة مولد النبي يلا، والعروسة والحصان.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس السيسي يجدد التأكيد للمشير خليفة على موقف مصر الثابت إزاء ليبيا والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدتها والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والذي يجرى إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. رئيس الوزراء يشير إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية. رئيس الوزراء يؤكد أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج ويؤكد أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني. وزير البترول يضع حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفسفوريك باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار. وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري بتصدر بطولة العالم للخماسية الحديث للجامعات بست ميداليات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار وآخر ملفاتنا. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذ غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من التفاصيل والملفات اللي يمكن كانت هي الأبرز على مدار اليوم. بنتكلم عن لقاء السيد الرئيس النهاردة مع القائد العام للجيش الوطني الليبي. كمان بنتكلم من خلال اتصالاتنا ومداخلاتنا الهاتفية اللي هتكون موجودة على مدار الحلقة عن العديد من الموضوعات، يمكن من أهمها كل تفاصيل مقر الحكومة وأيضا تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. هنتكلم كمان عن لقاءاته في ملفات جماهيرية متنوعة، وهنروح لملف التعليم نتكلم عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات وموعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرشحين في التنسيق. وهنروح مع بعض الوادي الجديد نعرف كل ما له علاقة

للجراحة بالإشعاع، وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا. في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته. وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: كافيين جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: من جد ترحبنا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جمعنا مع ملفنا الأول واللي هنتكلم فيه عن كل ما له علاقة بعلاقتنا التاريخية وروابطنا الوثيقة مع ليبيا. كمان هنتكلم عن رئيس السيسي وفي استقباله اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، العديد من الموضوعات اللي تم مناقشتها نعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي

0: يا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية كنا بنتكلم عن اللقاء اللي جمع ما بين السيد الرئيس والمشير خليفة حفتر، فرؤيتك للحرص المصري على متابعة كل الأوضاع في ليبيا وكمان تعزيز العلاقات المصرية الليبية في هذا التوقيت.
1: طبعا مصر تضع ليبيا في أولوية اهتمامها فيما يتعلق بالاستقرار والتهدئة. مصر لديها ثوابت تتعلق بالدولة الليبية، في مقدمتها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، الحفاظ على أو ضرورة الحفاظ على بذل كل الجهد من أجل عودة واستعادة عافية الدولة الوطنية، مكافحة الإرهاب بالطبع واحد من الملفات المهمة، الحفاظ، لأنه هنا يعني مصر تتحرك وهي تضع في نصب أعينها الأمن القومي الليبي، هو جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، خاصة إذا ما نظرنا للجغرافيا، يعني فهي تتحدث عن نفسها بين مصر وليبيا، وبالتالي هناك مشتركات ثابتة تتعلق بالأمن القومي المصري الليبي، وفي القلب منه بالطبع، يعني هو جزء رئيسي من الأمن القومي سواء في شمال إفريقيا أو في المنطقة العربية بشكل عام. ليبيا كدولة لديها موارد كبيرة جدا، يعني إذ ما أحسن استغلالها ستصب في المصلحة العامة للشعب الليبي. مصر تحرص على عودة يعني مقدرات المؤسسات للشعب الليبي، تحرص كل الحرص على يعني أن تكون ليبيا بكل يعني أجنحتها وجغرافيتها واحدة واحدة، لأن التحديات كبيرة جدا على المستوى الإفريقي وشمال إفريقيا بشكل يعني تحديدا يعني شمال إفريقيا. وبالتالي كان اللقاء يعني مثمر ومهم، تناول يعني ملفات كما ذكرت لحضرتك، الملف المتعلق بالأمن القومي، الملف المتعلق بتعميق العلاقات المصرية الليبية بما فيها من استثمارات وغير ذلك. وبالتالي هنا يعني كان هذا اللقاء مهم في هذا التوقيت تحديدا، خاصة انه هناك يعني موجات من التحديات تظل يعني قوية تهدد استقرار الدولة الليبية وتهدد يعني الدولة الوطنية، وبالتالي مصر تبذل كل ما تملك من اجل يعني استعادة ليبيا لعافيتها مرة ثانية.
0: بالفعل يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
1: شكرا لسيادتك ولكل السادة المشاهدين.
0: شكرا جزيلا، ولسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، وبنروح لملفنا الثاني واللي هنعرف عنه مزيد من التفاصيل في برنامجكم آخر اليوم، ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح لملفنا الثاني اللي هنتابع فيه تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وهنتكلم كمان عن بحث فض التشابكات المالية ما بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يعني في البداية كنا حابين نعرف تفاصيل لقاء السيد رئيس الوزراء اليوم مع عدد من الوزراء وكل تفاصيل بحث آلية الدعم النقدي السلعي.
2: يعني في الحقيقة ده اجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبور رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين وعدد من المسؤولين في الوزارات الأخرى بما فيها المالية طبعا، وده يعني استكمال الدراسات والإجراءات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. حضرتك تعلم تماما أن كان هناك اجتماعات عديدة خلال الفترة الماضية. ده من ناحية. لماذا؟ لأن الهدف من هذا الإجراء هو أولا ترشيد الدعم وليس تخفيضه، ثانيا وصول الدعم إلى مستحقين، ثالثا اللي هو مواجهة الهادر أو الإهدار في الدعم. يعني يقال أن السكر والزيت والقمح ومش عارف إيه ده بيكلف الدولة إهدار ما بين 10 مليار، بعض الإحصائيات تقول جنيه في السنة، أو 30 مليار. هي 30 مليار نظرا للظروف الحالية. لكن في المقابل أيضا رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذه الإجراءات هي في صالح المواطن وفي صالح الدعم. ليه؟ لأن في حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي معناها هيبقى في مخصصات مالية لكل أعضاء المسجلين على البطاقات التموينية. طيب المسجلين على البطاقات التموينية يتم الآن مراجعة اللي هي الأفراد المسجلين، بحيث الغير مستحق للدعم خلاص. في تصنيف كمان الحكومة هتعمله، في واحد يستحق دعم العيش، واحد يستحق دعم العيش والسلع زي الزيت وزي السكر وزي وخلافه، وواحد لا يستحق الاثنين على الإطلاق. وبالتالي هناك عملية تنقيط للبطاقات في الفترة الحالية، رغم ان فيها الحكومة برضو لم تنفرد في القرار، ولكن هي اتخذت او اصدرت تعليمات ان فتح باب التظلمات. ده من ناحية. وبالتالي الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه الإجراءات والتحول إلى الدعم النقدي. الدعم النقدي كل مسجل على البطاقات التموينية له مبالغ مالية، هذه المرة يستطيع من خلال هذا الكرت شراء أي سلع، أي سلع وليس سكر وزيت فقط أو خلافه، ولكن أي سلع من البقال التمويني، من مشروع جمعيتي، من مشروع كاش اند كاري وخلافه. وصل الأمر حتى لو عايز لحوم هتبقى موجودة، عايز أي سلع أخرى هتبقى موجودة في الدعم النقدي. وده طبعا بيتم بجهود كبيرة جدا من خلال الإجراءات التي يقوم بها جهاز تنمية مستقبل مصر فيما يتعلق بتدبير كافة الاحتياجات من هذه السلع.
1: الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 99، بشكر حضرتك كل الشكر على هذه التفاصيل.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هو الراديو 99، فاصل إعلاني ونرجع مرة تانية.
0: الراديو 99 هواها مصري.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: وزير البترول زار الوادي الجديد وكمان وضع حجر أساس مشروع إنتاج حمض الفسفوري في منطقة أبو طرطور، ووقع بروتوكول إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية. في الحقيقة هذه الموضوعات كانت من أبرز عناويننا في متابعتنا الإخبارية النهاردة وعلى مدار اليوم. عشان كده خلونا نرحب بالزميل الإعلامي الأستاذ محمد حسنين أنديل، مراسل الراديو 90-90 في محافظة الوادي الجديد، علشان يكشف لنا مزيد من التفاصيل. أستاذ محمد، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بمستمعيك، مساء الخير.
1: مساء النور يا فندم. يعني في البداية حابين نتكلم عن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية النهاردة للوادي الجديد وتفاصيل وضع حجر أساس هذا المشروع.
2: بالفعل النهاردة استقبلت محافظة الوادي الجديد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، وكان موجود المهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في زيارة تستفت متابعة عدد من المشروعات اللي بتستهدف تعزيز التعاون خلال الفترة اللي جاية، بحضور طبعا رئيس جامعة الوادي الجديد ونائب السيد المحافظ السيد محمد كوجك، وكانوا موجودين أعضاء مجلس النواب والشيوخ. الزيارة بتتضمن كانت وضع حجر أساس لمشروع إنتاج حمض الفوسفوري بهضبة فوسفات أبو طرطور، وتوقيع بروتوكول إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة من نوعها موجودة على أرض الوادي الجديد. طبعا توقيع البروتوكول المشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي كان بيمثلها الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، وشركة فوسفات مصر اللي كان بيمثلها المهندس ناصر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بطبع إنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية من نوعها على مستوى الجمهورية. طبعا إنشاء مدرسة للفوسفات في الوادي الجديد طبعا بتواكب التغيرات والتطورات الهامة اللي بيشهدها قطاع التعدين في مصر. كمان الزيارة استهدفت وضع حجر أساس لأول جمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفريك من خام الفوسفات بهضبة فوسفات أبو طرطور باستثمارات بتقدر ب 658 مليون دولار. المهندس كريم بدوي بيقول إن طبعا تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية هتعد نقلة طبعا لقطاع التعدين وهيفتح آفاق جديدة للاستثمار، وبيؤكد على أن مشروع أبو طرطور في الوادي الجديد نموذج لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية وتحويل الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. المجمع بيستهدف إنتاج 250 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك اللي هيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وطبعا وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد السيدة حنان المجدي تابعوا طبعا مخططات القطاع الخاص ولقرار مجتمع صناعي كبير على في مهضبة فوسفات أبو طرطور، وطبعا اللي احنا كلنا جهتنا الوادي بنأمله إن شاء الله طبعا هذه المنطقة الواعدة اللي طبعا هتوفر فرص عمل شباب الوادي الجديد في المقام الأول، شباب مصر إن شاء الله كأول منطقة صناعية موجودة في الوادي الجديد.
1: بإذن الله
2: بنتمنى التوفيق طبعا وزارة البترول، وبنشكر طبعا السيدة حنان المجدي محافظة الوادي الجديد على دورها كبير ويعني خطواتها الواثبة والواثقة في تحويل الوادي الجديد إلى منطقة جاز إن شاء الله.
1: بإذن الله الزميل الإعلامي الأستاذ محمد حسنين أنديل، مراسل الراديو 9090 في محافظة الوادي الجديد. كل الشكر يا فندم على هذه التفاصيل.
2: تحياتي لحضرتك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا راديو 9090 في برنامجكم برنامج آخر اليوم، ولسه ملفاتنا مكملة ومستمرة مع حضراتكم. فاصل ونرجع مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم مرة تانية في الملف. يعتبر الأهم بالنسبة للأسر المصرية، كل أسرة عندها حد في الثانوية العامة أو من الأقارب أو الجيران. فاحنا بنتكلم النهاردة عن إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، وغدا هيتم فتح باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب لكل اللي كان نفسه في كلية معينة في مكان معين ولكن الحظ ما حلفوش. تقدر لسه عندك فرصة تانية ان انت تقدم في تقليل الاغتراب، وبإذن الله كل واحد فينا يكون في المكان الأفضل ليه مش اللي بيحلم بيه، لان دايما ربنا بيكرمنا بالمكان اللي احنا نصلح فيه ونقدر ان احنا نبذل اقصى طاقة واكبر جهد فيه بإذن الله. خلونا نرحب بالكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني، علشان تعرفنا عن هذا الملف مزيد من التفاصيل. أستاذة فاتن أهلا بيكي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بسيادتك. يعني بنتكلم عن مؤشراتنا اليوم في نتيجة المرحلة الثانية للقبول في الجامعات، فأبرز التفاصيل اللي حضرتك رصدتيها فاتن.
2: هو ان كشفت نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية ان بلغ عدد الطلبة اللي تم ترشيحهم في نتيجة المرحلة الثانية لهذا العام 253,496 طالب وطالبة، واجمالي المرشحين للكليات الجامعية 210,443 طالب وطالبة، واجمالي المرشحين للمعاهد العليا والمتوسطة 43,053 طالب وطالبة. أما المرشحون من الشعب العلمية 222,310 طالب وطالبة، والشعب الأدبية ترشح فيها 31,186 طالب وطالبة. أما الطلبة اللي سجلوا رغباتهم فعليا هم 253,792 طالب وطالبة من إجمالي 266,931 طالب مقرر التقديم لهم في المرحلة الثانية، فأصبح عدد المتخلفين عن التقديم 14,712 طالب وطالبة. وخليني أقول لحضرتك إن طبعا اجمالي او بانتهاء هذه المرحلة يكون تم توزيع 347,623 طالب وطالبة سواء المرحلة الاولى او من المرحلة الثانية خلال فترة لم تتجاوز الاسبوعين من بدء اعمال التنسيق. مكتب التنسيق هيرسل الكشوف النهائية باسماء الطلبة للكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لبدء اقراءات القيد. و بالنسبة لحالات استنفاد الرغبات بلغت 296 طالب وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بسبب تسجيلهم رغبات بكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وهيتم إتاحة الفرصة ليهم لإعادة تسجيل رغباتهم بما يتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن في المرحلة. عملية تقليل الاختراب أو تحويل تقليل الاختراب هتبدأ من غدا الخميس حتى يوم الاثنين المقبل. احنا امبارح اتكلمنا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير التربية لوزير التعليم العالي اللي وجه بزيادة أعداد الطلبة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبالفعل هذا الأمر كان له نتائجه الإيجابية بزيادة الأماكن في الكليات العلمية، وتهم في زيادة نسبة انخفاض الحدود الدنيا بكثير عن العام الماضي خاصة في كليات التمريض والحاسبات لطلبة علم رياضة والطب البيطري ما خرجش عن التوقعات اللي احنا توقعناها اللي هي هتبقى 85.46%، وهو بالفعل كانت نتيجة المرحلة الثانية. حاسبات وذكاء الصناعي لشعبة علم علوم خدت 86.9%، وحاسبات وذكاء الصناعي الرياضة 79.53%، أما كليات التمريض فأخذت من 81.71%، وكليات العلوم 74.68%. كل ده هينعكس على باقي الأماكن اللي طلبت المرحلة الثالثة، وهتظل ليهم فرص ببعض الكليات المحدودة اللي هتقبل من 50% زي كليات الزراعة، التربية الرياضية، التربية النوعية، عندنا كليات الأداب، الحقوق، التجارة، الآثار، كل ده مفتوح لطلبة المرحلة الثالثة وطبعا بجانب المعاهد العليا.
1: بالطبع، يعني نعتبر نقدر نقول انها بشرة خير لكل الطلاب اللي لسه هيسجلوا ان شاء الله في، يعني خلينا نقول في المرحلة الثالثة من التنسيق، وبإذن الله يكون ليهم دور في كل هذه الكليات اللي حضرتك وضحتها لنا. الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني، بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي خلونا نروح لفقرة تقارير وتعليقات، واللي هنتكلم فيها مع حضراتكم عن مدارس مستقبل مصر وازاي هي داعم للتنمية الزراعية. في ربط قوي الحقيقة ما بين المشروعات واحتياجات سوق العمل والدراسة في مصر، عشان كده في مدارس مستقبل مصر من أجل دعم حركة النمو في القطاع الزراعي والإنتاج في مصر، وعشان نقدر نواكب التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مع اتساع نطاق مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي كمان والهندسة الزراعية والثروة السمكية. مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بتقدم 8 برامج وتخصصات تكنولوجية بتستهدف إعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل الزراعي والصناعي الحديث. كمان بتضم منظومة الدراسة تكنولوجيا الزراعة والري، تكنولوجيا الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والدجاني والتصنيع الغذائي والهندسة الزراعية والثروة السمكية، وكمان تربية وإنتاج عسل النحل والحرير، إلى جانب تخصصات فنية وزي فني المعامل. وبيتيح للطالب وكل الطلاب مجموعة متنوعة من المسارات التطبيقية واللي بترتبط بمراحل مختلفة من منظومة الإنتاج. كمان بتضم 26 مدرسة موزعة على 14 محافظة بتبدأ الدراسة فيها خلال العام الدراسي الجديد بشكل يوسع من نطاق إتاحة التعليم الفني الزراعي التطبيقي أمام طالب الشهادة الإعدادية. دي كانت تفاصيل ملفنا الرابع واللي بتسلمنا لملفنا الرياضي وملعب آخر اليوم، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية على هوا الراديو 90-90 ونستكمل مع حضراتكم كل التفاصيل ومباراة الأهلي وبرشلونة اللي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح برشلونة. نعرف مزيد من التفاصيل مع الأستاذ ياسر قاسم ولكن بعد الفاصل.

0: على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل بنروح لملعب آخر اليوم وكل تفاصيل مباراة الأهلي وبرشلونة واللي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح برشلونة. نعرف مزيد من التفاصيل عن كمان اقتراب أجواء انطلاق النسخة 68 من الدوري المصري. ده هيكشف لنا الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. أستاذ ياسر أهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك أستاذ مستمع التسعين.
1: مساء النور يا فندم. يعني كنا حابين نتكلم عن رؤيتك وتحليلك للمباراة اللي جمعت ما بين الأهلي وبرشلونة النهاردة في البداية.
2: يعني المباراة طبعا ودية تاريخية، ده يعني تصنيفها نادي الأهلي دايما بيلعب فرق كبيرة عالمية مشهورة زي فريق برشلونة، بيبقى ممثل الكرة المصرية، ما بنبصش قوي للنتيجة وخصوصا ان المباراة بتأتي اثناء فترة اعداد للفريقين، سواء فريق برشلونة استعدادا للدوري الاسباني او فريق النادي الاهلي استعدادا للدوري المحلي عندنا. عشان كده يمكن الاداء او الناحية الجمالية ما كانتش يعني بالشكل اللي الجميع منتظره، وخصوصا من جانب النادي الاهلي اللي كان في الشوط الاولاني بيلعب بشكل دفاعي بحت، وده اثر على اداءه. ما شفناش هجمه، ما شفناش لعبه منظمه بشكل جيد، وده فرصه كمان لفريق برشلونه ان هو يحرز هدفي الفوز في خلال الشوط الاول، احدهما كان طبعا من ضرب الجزاء، والهدف الاول اللي سجله نجمنا المصري الصاعد واللي كان لاعب سابق في النادي الاهلي حمزه عبد الكريم. واعتقد يمكن الحاجه الاساسيه اللي فرحت كل جماهير الكره المصريه هو حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم في فتره الاعداد مع فريقه برشلونه بيقدم اداء ولا اروع. الراجل بصراحه ناشئ صاعد 18 سنه و19 سنه، يعني اعتقد ان حمزه عبد الكريم هيكون له شأن كبير جدا على مستوى الكره العالميه في الفتره المقبله، ووجوده في فريق كبير زي برشلونه والثقه اللي بيلعب بيها حمزه عبد الكريم والاداء الممتع اللي بتشوفه منه واهدافه. يعني تقريبا حمزه عبد الكريم كل المباريات الوديه اللي لعبها مع فريق برشلونه حتى الان في اول ظهور لي مفيش مباراه ما بيسجلش فيها، وده طبعا شيء هيعود بالنفع بالتبعيه على منتخبنا الوطني، انه يبقى عندنا مهاجم زي حمزه عبد الكريم بهذا الشكل بيلعب مع فريق كبير بينافس على دوري ابطال اوروبا، بينافس على الدوري الاسباني، بينافس على كاس اسبانيا، بيلعب في مباريات في بطولات عالميه كبيره جدا. فاذا يعني المكسب الكبير النهارده ان احنا شفنا حمزه بيلعب بهذا الشكل، ونتمنى له طبعا كل التوفيق، ونتمنى ان نشوف اكتر من حمزه عبد الكريم في المرحله المقبله. يمكن زي ما سياده الرئيس قال قبل كده، ليه مصر ما يبقاش فيها اكتر من محمد صلاح؟ اعتقد ان حمزه عبد الكريم ماشي على خطى محمد صلاح، وان شاء الله نشوف مستقبلا حمزه كمان ثالث ورابع وخامس، ونشوف اكتر من لاعب مصري محترف في الدوريات الكبرى زي ما احنا شايفين دلوقتي حمزه في الدوري الاسباني، مرموش في الدوري الانجليزي، محمد صلاح في الدوري التركي، عندنا ايضا لاعب في الدوري الايطالي عمر فايد انتقل لاحد الانديه الايطاليه. ده طبعا شيء جميل جدا. تقييم لمباراة الأهلي زي ما قلت لحضرتك، دي مباراة للتاريخ، بتكتب في التاريخ إن النادي الأهلي لعب مع واحد من أقوى أندية الكرة عالميا. الثاني الأهلي كان يمكن أفضل نسبيا عن الشوط الأول. النهارده محمد الشناوي يمكن فاجئنا بالمستوى اللي ظهر عليه رغم فترة غيابه عن اللعب كأساسي سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي، ولكن واضح ان الشناوي دخل في تحدي كبير مع نفسه، وعايز طبعا يؤكد للجميع انه مازال يعني حارس مرمى النادي الاهلي، وده هيكون برضو بمصلحة النادي الاهلي انه يكون عنده اثنين حراس مميزين زي محمد الشناوي واحمد ومصطفى شوبير، وايضا بمصلحة المنتخب الوطني لان الاثنين ايضا بيلعبوا في منتخبنا الوطني، فده شيء طبعا جيد جدا بالنسبة لهذين الحريفين. اعتقد ان الاهلي طبعا دي كانت تجربته الاخيرة الودية قبل انطلاقة الدوري الممتاز اللي هتكون بعد بكرة ان شاء الله يوم الجمعة، في 3 مباريات هتتلعب في النسخة في نسخة الدوري موسم 26-27 بيشارك فيها طبعا 3 أندية تأهلوا، القناة وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة. أعتقد طبعا مش هنقدر نحكم على الشكل العام للدوري لما نشوف ضربة البداية هتكون عاملة ازاي مع من جميع الفرق، وكل الفرق تقريبا أبرمت صفقات جديدة وضمت لعيبة سواء من الخارج أو من الداخل، يمكن باستثناء الزمالك طبعا بسبب ظروف القيد ومشاكله المالية مع اللاعبين السابقين، لكن هننتظر ونشوف انطلاقة الدوري هيكون شكلها عاملة ازاي، الأندية هتستفيد من صفقاتها الجديدة ازاي، الأجهزة الفنية الجديدة اللي هتعمل. طبعا حسين عموتة المغربي مع النادي الأهلي هيكون عليه ضغوط كبيرة جدا من أول مباراة. يعني ممكن بالتحديد ذكرنا حسين عموتة في النادي الأهلي، النادي الأهلي الموسم الماضي كان موسم خالي الوفاق بالنسبة للفريق، ما عاش فيه أي بطولة، وبالتالي حسين عموتة وهو بيقود الأهلي لأول مرة وهيكون مباراته الرسمية الأولى يوم الأحد المقبل في الدوري، هيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا، الجماهير هتنتظر ماذا سيقدم حسين عموتة، خصوصا وإن تقريبا كل الصفقات اللي طلبها لتدعيم الصفوف في الفريق تم تلبيتها، والأهلي عنده أكثر من لاعب في كل مركز، وبالتالي هيكون في اختبار كبير جدا للمغربي حسين عموتة. يمكن الزمالك وهو بطل الدوري في الموسم الماضي ما اعتقدش انه ممكن يبقى عليه نفس الضغوط سوى ضغوط ان هو حامل اللقب، لكن جماهيره تعلم تماما ان هذا الفريق لم يتم تدعيمه، بل تم اعادة بعض اللاعبين المعارين، مديره الفني يعني رحل لفترة ثم عاد مرة أخرى يمكن من أسبوعين أو 3،
1: يعني تحديات كبيرة نقدر نقول عليها أن هي موجودة كمان بتنتظرنا في الدوري المصري. وزي ما حضرتك كمان أشرت أن في العديد من الانتقالات والصفقات اللي هنشوف وقعها ونتائجها كمان مع انطلاق صفرة البداية في الدوري المصري، زي ما حضرتك أشرت ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
2: شكرا يا فندم.
1: قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم حابين كمان نعرفكم ان من ضمن تفاصيلنا ان دورة الالعاب الافريقية 12 للجامعات في ضيافة مصر، ده هيكون في فعالية رياضية قارية جديدة وهتنطلق فيها هذه الدورة في الفترة من 8-16 سبتمبر 2026 بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي للرياضة الجماعية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات للمرة الاولى في تاريخ تنظيم البطولة داخل مصر، وهتكون بمشاركة وفود من 17 دولة افريقية وحوالي 2000 رياضي واداري بيمثلوا 81 جامعة في حدث رياضي جماعي افريقي بيجمع شباب القارة على ارض مصر. اما بضمن متابعتنا الاخبارية، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حداد الجهري قال انه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود انهاء جماعي لخدمات العمالة المصرية في الامارات او دول الخليج. كمان بنتكلم عن وزارة المالية واللي نعت وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان واللي وفاته المنية مساء الثلاثاء، وعربت عن خالص عزاها ومواساتها لأسرة الفقيد الراحل داعية الله عز وجل أن يمن عليها بالصبر والسلوان، وأكدت أن الفقيد الراحل كان أحد أبرز خبراء الاقتصاد العرب والمتخصصين في مجال التنمية وسياسات التشغيل. طبعا بننع وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، ونتمنى لكل أهله وأقاربه ومحبيه أن يصبرهم الله عز وجل وأن يلهمهم السلوان أيضا وأن يرحمه الله بواسع رحمته. كمان في صعيدنا الثقافي الدكتور أشرف العزازي الأمين العام لمجلس الأعلى للثقافة افتتح معرض ضفاف النيل تتجلب الفن على ممشى أهل مصر. وأخيرا وليس آخرا في حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدا بإذن الله 36، أما الصورة 24. لحد هنا نقدر نقول للأسف إن وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، واتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معاكم أنا مازن سامي، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. غدا بإذن الله بيتجدد اللقاء من الساعة 11 والحد الساعة 12، أما دلوقتي بشكركم على طيب المتابعة. خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين لراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس السيسي يجدد التأكيد للمشير خليفة حفتر على موقف مصر الثابت إزاء ليبيا والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدتها والعمل على توحيد مؤسساتها وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والذي يجرى إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. رئيس الوزراء يشير إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية. رئيس الوزراء يؤكد أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. مصر تدعو أمام مجلس الأمن إلى تعزيز الشفافية في عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة وتعزيز دور الجمعية العامة فيها. وزير البترول يضع حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار. وزير الرياضة يهنى المنتخب المصري بتصدر بطولة العالم للخماسي الحديث للجامعات بست ميداليات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمعي الراديو 90 90 هواها مصري. صباح الفل على كل سكان الليل واخر، وصباح الفل على الناس اللي قاعده سهرانه شقيانه. هي مش شقيانه، عمل. في ناس بتكون بتشتغل دلوقتي، بس اعتقد النسبه الاكبر من الناس اللي صاحيه بتسمعنا دلوقتي هي الناس اللي شايله هم، اللي دماغها مسوحاها، اللي دماغها عماله تفكر في حاجات غريبه، كيف بدا الخلق، ومين اللي جت الاول، الفرخه ولا البيضه، شايل هم صوت، شايل هم مراته اللي زعلانه منه وجوزها اللي مزعل. يعني اي حد صاحي بعد الساعه 12 فهو اكيد في حاجه مصحيه. مش العادي ان انت تكون سايب سريرك وتكييفك ولا مروحتك ولا ولا ولا ولا ونومتك الحلوه وقاعد بتسمع راديو الساعه 12 بالليل. عشان كده انتم مميزين، او انا دايما بقول ان الناس اللي بتسمع الراديو بعد الساعه 12 نحن اشخاص مميزون، لا يوجد مثلنا ولن يوجد مثلنا، يعني مش هيحصل يعني. فسريعا كده كما تعودنا، مطلوب من معليك انك تبعت على 199 رقم الاس ام اس او 010-490-94 رقم الواتساب، قول لي معاك للصبح وسهران ليه، يعني انت ايه اللي معادك لحد دلوقتي. يلا بينا.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: صباح الفل على مصطفى، صباح الفل على احمد، صباح الفل على ساره، على لوجي، على احمد تاني، على ياسر، على نوره، على ندى، هبه، على كل الناس اللي بعتت لنا على الواتساب وعلى الاس ام اس. صباح الفل على كل الصحيين اللي بيسمعونا دلوقتي. طيب، سؤال حلقتنا النهارده ديب قوي او عميق شويه او هيخليك تخش في نغشيشك، يعني جوه جوانياتك او بره برنياتك او خبرات حياتك او اي حاجه تخص، بص يعني هو ايه منظور للحياه. طبعا الاجابه هتبقى ناتجه عن مواقف معينه انت مريت بيها فاستنتجت منها الاجابه اللي انت هتقولها بدون لف ودوران، عشان حاسس ان انا قدمت مقدمه ملاش اي اساس من الواقع. كمل الجمله من وجهه نظرك. تبقى بتظلم نفسك لو ايه؟ تاني، تبقى بتظلم نفسك لو ايه؟ لو بقى كملت في شغل مثلا انت مش مرتاح فيه، لو عملت ايا كان، فانت تبقى بتظلم نفسك لو. اكمل النقاط على 1-99 رقم الاس ام اس او 010-490-90-4 رقم الواتساب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: أول إجابة جت لنا هي إجابة روحانية جميلة جداً جداً جداً وحقيقية قوي. تبقى بتظلم نفسك لو دي من أستاذة ابتسام، تبقى بتظلم نفسك لو مش بتصلي، أو بمعنى صح لو أنت فعلا مش قريب من ربنا. أيا كان بقى يعني قريب مثلا بقراءة بالقرآن أو بتصلي في المسجد أو بتصلي في الكنيسة أو أيا، يعني تبقى بتظلم نفسك لو مفيش حلقة اتصال بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأن مفيش حاجة ربنا يبارك لك فيها لو أنت مش قريب من ربنا. احنا محتاجين نفرق ما بين حاجات أو حاجتين. الرزق كده كده مبني على السعي، يعني رزقك مبني على سعيك فقط، اللي هيسعى وهيتعب هيلاقي. البركة دي بقى أساسها علاقتك بربنا. فممكن مثلا تبص تقول ما أنا قريب من ربنا جدا ومش عارف إيه وباخد 10,000 جنيه، وفي واحد صاحب أعرفه والله ولا بيركعها ومرتبه واصل لحد 100 ولا 150 ألف جنيه. بتحصل كتير جدا جدا جدا، بس هتلاقي صاحبك ده بيسعى بجد وبيبذل مجهود بجد. فربنا عمره ما بيضيع سعي ومجهود اي حد ايا كان هو مين اطلاقا، او يعني على اعتقد وجهة نظري انا يعني. بس بركة الرزق بقى دي معتمدة على علاقتك بربنا. فتبقى بتظلم نفسك ظلم كبير وظلم بين لو انت مش قريب من ربنا. بس ميشيلين او ميتشلين او مش مايكلين ايا كان، انا مش عارف اقرا الاسم لانه مكتوب بالانجليش، يعني تبقى بتظلم نفسك لو سمحت كل اللي حواليك على كل حاجه بيعملوها، او بمعنى اصح يعني او اللي انا فاهمه يعني، تبقى بتظلم نفسك لو انت مقضيها تسامح على طول، ما بتاخدش موقف خوفا على زعل الاخرين، خوفا على مثلا ان حد ممكن ده لما تاخد موقف يمشي من حياتك، خوفا على انك تبقى لوحدك، خوفا من ايا كان، خوفا من ايه. فكرة انك بتسامح في المطلق طبعا 100% تبقى بتظلم نفسك. التسامح صفة الهية وجميلة جدا، بس لمن يستحقها او لمن يقدرها افضل من لمن يستحقها. يعني ممكن يكون حد ما يستحقش التسامح ده او انك تسامحه، بس سامحته فقدرها ده يستاهل انك تسامحه تاني عادي. هو كده كده لو قدرها مش هيضايقك تاني، فمش هتضطر تسامحه تاني، بس هو خلاص مدام قدرها يبقى يستحقها. انما بتتقلب الانجليش كده اللي واخدك فور جرانتد، او اللي هو ضمنك اللي هو كده كده انا مهما عملت هو هيسامحني، ده شخص لا يستحق المسامحه على الاطلاق، وتبقى بتظلم نفسك لو سامحته. سؤال حلقتنا النهارده، تبقى بتظلم نفسك لو نقط 91 9 رقم الاس ام اس 010 490 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: محمد عزت، تبقى بتظن نفسك لما تحط نفسك في مكان مش عارف قيمتك أو مع شخص مش عارف قيمتك. شابوه محمد عزت. أكبر غلط ممكن الإنسان يغلطه في حياته إنه يقبل بالأقل من اللي يستحقه، أو يقبل بوضع مش مريحه، أو يقبل يكون في مكان مش شايف قيمته الحقيقية، أو يقبل يكون مع شخص مش مقدر قيمته كشخص. فكرة وجودك في أي مكان أو وجودك مع أي شخص مش مديك قيمتك الحقيقية، أو مش مقدر أفعالك، تصرفاتك، مواقفك، خبراتك، أفكارك، أيًا كان أي حاجة تخصك مش مقدرها، مش مديها قيمتها الحقيقية، أنت مش بتظلم نفسك، أنت بتدفن نفسك. يعني لو هدي مثال صغير، لو أنت في مكان عمل مش مقدر خبراتك، مواهبك، وشايفك زي أي حد ما بيشتغلش، اشتغلت ما اشتغلتش مش فارق معاه، تلاقي واحد جنبك ما بيشتغلش وبياخد مكافآت وأنت بتشتغل وبيطلع عينك وما بيقدركش، ما بيقولكش حتى شكرًا. حرفيا لو كملت في مكان زي ده انت بتدفن نفسك، بتدفن مواهبك، بتدفن خبراتك، بتدفن مستقبلك. لو انت مع حد شايفك عادي، ايه يعني انت مهما عملت لي عادي، يعني غيرك دايما بيعمل مش عارف لمين، ده في انت جبت لي هديه ب 100 جنيه، ده في واحد بيجيب هديه ب 10000 جنيه، ايه ده انت قعدت 24 ساعه تسمعني، عادي. ما ده فكره العادي العادي العادي العادي، تبقى بتضيع وقتك ومجهودك ومشاعرك مع حد ما يستاهلش. فتبقى بتظلم نفسك لو بتحط نفسك في مكان او مع حد مش عارف قيمتك. 1 9 9 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك الصبح، سهران ومعاك الصبح.
2: شاهندة، شاهندة غريب، تبقى بتظلم نفسك لو فضلت زي ما انت وما بتتطورش شكلا ولا موضوعا. شابوه، شكرا. غلط جدا جدا جدا على الإنسان لو ما بيجريش العصر، أو لو ما بيجريش الزمن، أو لو ما بيطورش من نفسه. فكرة اللي هو مثلا أنا مثلا بعرف والله أستخدم الإكسل،

نفسك وتاخد كورسات وبتعمل وبتعمل وبتحافظ على صحتك، ولو انت مثلا دلوقتي تخين شوية قررت انك تروح الجيم تبقى بتظلم نفسك حرفيا لو مش بتطور من نفسك شكلا وموضوعا. احمد عبد الصمد الاعلامي، احمد عبد الصمد يا مرحب بيك طبعا. تبقى بتظلم نفسك لو كملت في حاجة مش مبسوط فيها، زي ما قلنا مكان او مع شخص، لو انت مش مبسوط ومش مرتاح امشي امشي امشي امشي. بس تمشي امتى؟ لو انا مثلا في شغل مش مرتاح فيه او مش مبسوط فيه بسبب 1 2 3، انا هقول انا مش مبسوط بسبب مثلا المرتب والتقدير، هقول مرة ما حصلش تغيير، هقول تاني ما حصلش تغيير، همشي بعد ما اكون عملت اللي عليا. فانا من جوايا انا عملت اللي عليا لاخر لحظة بكام شيت. لو انا مع شخص والله انا متضايق من كذا، مرة اتنين في التالتة والله انا عملت اللي عليا لحد اخر نفس، سلام عليكم فرصة سعيد. انما لو كملت في مكان او مع شخص انت مش مبسوط معاهم تبقى بتظلم نفسك. 1 9 9 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: محمد عزت سليمان، تبقى بتظن نفسك لو مش عارف ربنا بيحبك قد ايه وعاوزك وجنبك قد ايه. تعليق روحاني جميل جدا جدا جدا، لان احنا بقينا في زمن مش يعني عايز اديله وصف حقيقي او عايز اديله وصف مقرب. الناس بقت مقتنعة ان الاشخاص او الارزاق بيد اشخاص، او ان مستقبلك في ايد اشخاص، او ان معاك واسطة فانت خلاص ضامن مستقبلك ورزقك، او ان مثلا انا ممكن استخدم اي طريق عشان اجيب اي فلوس، سواء بقى حلال حرام صح غلط. فكرة ان الرزق بتاعت ربنا فقط الناس بدأت تنساها. فكرة ان مفيش كائن بشري على وجه كوكب الارض يقدر يرزقك بحاجة مش مكتوبة لك، او يقدر يمنع عنك رزق مكتوب لك، الناس بدأت تنساها. دي مستحيلة. مفيش شخص مهما بلغ جبروته، مهما بلغت سلطاته، مهما بلغ منصبه في العالم، يقدر يدي لك حاجة مش مكتوبة لك او يمنع عنك حاجة مكتوبة لك قولا واحدا دون اي نقاش. فالرزق بتاع ربنا بيحبك ولا بيحبكش؟ ربنا بيحبك جدا، ده ربنا فضلك عن جميع مخلوقاته، عن جميع المخلوقات يوم ما خلق سيدنا ادم، لما قرم الانسان كده يعني، فهو بيحبك جدا. ربنا عاوزك جنبه، عاوزك جنبه. ربنا ادالك مواعيد تقابله فيها يوميا على الله. ربنا جنبك في كل خطوه في حياتك. سيبك بقى من انت مثلا، انت دلوقتي مقموس ولا متضايق ولا مضغوط ولا عندك اقساط ولا ولا ولا ولا باشا، افتكر على مر تاريخك او على مر حياتك كم مرة وقعت وقمت، كم مرة حصل لك حاجات وربنا حماك منها، كم مرة حسيت ان خلاص قفلت وفتحت من طرق انت عمرك ما تخيلت في الحياة انها تفتح لك. فربنا بيحبك، ربنا جنبك، ربنا هيرزقك او رزقك كله في ايد ربنا. دي حاجات تبقى بتظلم نفسك لو انت مش عارفها.

0: للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعك للصبح، سهران ومعك للصبح.
2: فاطمة بقى في حتة تانية، تبقى بتظلم نفسك لو بعد العشاء، بعد العشاء نمت، يعني كلت ونمت، يعني هي قصدها تبقى بتظلم كرشك من الآخر، يعني الأكل يعني تاكل وتنام دي كارثة كبرى. يعني البنان تبقى بتظلم نفسك لو عملت للي ملوش حساب حساب، مش فاهمها، بس يعني قصدها مثلا اديت قيمه للي ملوش قيمه، بس هي دي تفرقه شويه او تصنيف لفكره حد ليه قيمه وملوش قيمه، لان ما هتحدديها ازاي، مش عارف. ريهام تبقى بتظلم نفسك لو اتناقشت مع اي حد، هي بالنسبه لها ما تتناقش مع اي حد، خلاص انا قلت رايي، انت مش مقتنع يا باشا، انت صح، انت صح وهو صح وهي صح وانا الوحيد اللي غلط، بس كده ارتاح، اكسب راحت بالك يا معلم. سارة جاد تبقى تظلم نفسك لو ما خدتش حقك اللي انت شايف انك تستحقه، او انك ما دفعتش عن نفسك ضد ظلم ما واجهتوش، يعني تظلم نفسك لو سبت حقك يعني. تمام، حاول بقى اقرا كل الرسائل عشان وقتنا بيخلص. تبقى بتظلم نفسك ده من كريم، لو بتبرر كل موقف. خالد هاني بيقول تبقى بتظلم نفسك لو ما قدرتهاش، لو ما قدرتش نفسك يعني، ماشي. شيماء بتقول تبقى بتظلم نفسك لو امنت لاي حد في المطلق، مش معاكي لان في ناس كويسة ونقدر نآمن لاصحابنا اهلنا قرايبنا، جو مبدأ خون الناس دي لحد ما يثبتوا العكس، هو العكس تماما، انت بتآمن للناس كلها وبتحسن نية للناس كلها لحد ما يثبت انه وحش، يعني المتهم بريء حتى تثبت ادانته او تثبت ادانته. ففكرة ان انا ما امنش للناس في المطلق ده، لا ده انا كده كارثة كبرى وبظلم نفسي يعني. صح، السهر او سحر بتقول كملت في علاقه الطرف الثاني فيها مش بيحترمك وبيقدركش، تمام. مروه بتقول تبقى بتظلم نفسك لو بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى، تمام. منى طلبه بتقول تبقى بتظلم نفسك لو انتظرت حاجه من البشر، لا تنتظر شيء من دون الله عز وجل، ماشي. سمر بتقول لو فكرت مجرد تفكير انك ترجع تاني او تبرر كل موقف تبقى بتظلم نفسك، ماشي. هند بتقول لو حبيت حد اكتر ما هو بيحبني، نتفق او نختلف، بس الحب ده ملوش مقياس للاسف، ومش هنقدر نحدده دايما في اي علاقه في الدنيا، في طرف بيحب الطرف اكتر من الطرف الاخر، عمرها ما هتظبط يعني. يلا سريعا سريعا قبل ما نقفل، 199 رقم الاس ام اس 010 490 94 رقم الواتساب، تبقى بتظلم نفسك لو بتعمل ايه.

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهرًا ومعك للصبح، سهرًا ومعك للصبح.
2: مارينا تبتزل نفسك لو قبلت نفسك بمكانة أقل من اللي تستاهلها. هالة لو تنزلت عن حقوقك وما قدرتش ما قدرتش قيمة نفسك. سماح بتفني نفسك وروحك للناس كلها، تبقى بتظلم نفسك. شيرين لو ما اعتزلتش ما يؤذيك بجد مش هزار، تبقى بتظلم نفسك. ميرو لو ما راعيتش ربنا في تصرفاتك تبقى بتظلم نفسك. مصطفى لو كملت بس كده، بالنسبه له لو كملت تبقى بتظلم نفسك في اي حاجه بقى خلاص. يعني اجابات جميله. بشكر كل حد شارك معانا النهارده في الحلقه، بشكر كل حد كان ليه راي جميل ومختلف، واتمنى ان احنا نكون استفدنا او الناس اللي بتسمعنا يكون استفادت بالكلام اللي اتقال ولو حاجه بسيطه جدا. واتمنى كالعاده ان انا اكون كنت ضيف خفيف على حضراتكم وقدرت ان انا اسليكم الساعتين دول، او على الاقل خالص افصلكم عن اي مود وحش انتوا كنتوا فيه، او ارسم ابتسامه خفيفه على وشوشكم. واتمنى لكم اسبوعا سعيدا وليله سعيده، والقاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.